Where to put on the وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في قضية التآمر على امن الدولة واحد. وواشنطن تمدد انتشارها العسكري في الشرق الاوسط حتى 27 و2000. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نظرت محكمة التعقيب بتونس يوم أمس الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعدده 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 من نوفمبر 25 و2000 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت منذ فيفري 23 و2000 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2000 27 و2000 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود يوم أمس الخميس 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. وفيما يتعلق بدفع معلم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%. وتبين الإحصائيات المعلنة أن نسبة 24% من التلاميذ المعنيين لم تستكمل بعد دفع معلم الترسيم، أي ما يقارب 500,000 تلميذ. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي كانت قد انطلقت منذ يوم 20 و26 و2000 استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000. أفادت وزارة الفلاحة أمس بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. وفي تصريح للإذاعة الوطنية قالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الدوادي، قالت إنه في إطار التنسيق مع المتداخلين في القطاع سيتم التقييم بدقة حجم الخسائر لمقاربة تعديل الإنتاج. هذا وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطل منظومات التهوئة والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج خصوصا بضيعات صغرى ومتوسطة وفق مهنيين. وطنيا أيضا دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 26 و2000، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه أمس، أكد على أهمية تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية تدمج بين الوقاية وإدارة الموارد الطبيعية والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطقة التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية. والمنتدى اعتبر في بيانه أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها تونس ليست بحادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها تونس والمناطق المجاورة خلال السنوات الأخيرة، من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصائفة إلى فيضانات جانفي في بداية سنة 26 و2000، وصولا إلى تتالي سنوات الجفاف وتفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي يعمل سرا على تمديد انتشار قوات الجيش في الشرق الأوسط، في مؤشر على احتمال أن تمتد الحرب على إيران إلى العام المقبل. وقال أحد المصادر إن القوات الدفاعية الجوية الأمريكية التي تعمل تحت ضغط شديد لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية شهدت تمديد جداول انتشار جنودها من 9 أشهر إلى 12 شهرا. دوليا أيضا، قدمت 56 منظمة حقوقية ومدنية رسالة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس، حثتهم فيها على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 27 و2000، يعرف بالمادة 219 ويهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تقول إن أطرافا سياسية عديدة تجاوبت مع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 واعتبرته إيجابيا، وذلك تزامنا مع أعلن البعثة إرسال الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة ومنحهما مهلة مدتها شهر للموافقة عليه. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: سهرة FM.
1: كلمة طلعتها الشمس، كلمة غيبها القمر. أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر. كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متبسيط تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وأنا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير أنا ليه

0: ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة FM Music Non-Stop.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 4 سبتمبر 2026 الموافق ل 22 ربيع الأول أعتقد، وزيد ثبت لي يا مروة محطوط عندي في الكونديكتور 21 ربيع الأول، لكن أعتقد 22 ربيع الأول 1448 للهجرة. الملاحظة العامة في طقس هذا الصباح، كالنسمة اللي توحشناها اللي هي موجودة، والله نسمة موجودة تعمل الكيف مع الملاحظة العامة كونه تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. البارح بشكل طفيف والبارح بشكل طفيف، ميسج وحيدة وحيدة، خلينا نمشي نحو الانخفاض، حيث باش تتراوح اليوم القصوى بين 32 و36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. ورسميا هكا معناها نكون غادرنا موجة الحر الكبيرة اللي عشناها في على مرتين، وخلت لتراس متاحة أثارها قعدوا يتبعوا فينا في الأيامات الفارطة. نجم قولوا اليوم طقس حسب المعدلات العادية لهذه الفترة، فترة ما بعد نهاية أوسو فأوسو، وأيضا دخلنا لفصل الخريف باهية درجات الحرارة هذه يستيك يبدأ في بالكم معناها، والنجم نمنع من قصان الضوء بإذن الله إن شاء الله يا ربي. تو نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية، لكن هات في هذه الجمعة المباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، هات نبدأ بحسننا الحصين كما تعودنا، هات نقولوا لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، ورهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين هي حسن حصين، وراهي زادة تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن زادة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون كما تعودنا بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة يوسف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الناس مو من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. وفات طرح التنيس أنت ومروة فالحمد لله تنيس تنيس هذا يرمي الأخرى ترجع
2: رياضك هو
1: أصبح. مرحبا صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم مروة شباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين طريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا. إحنا الطقس معقول أنا هكا نشوف منسم بارد
1: بارح انخفاض والبارح انخفاض اليوم انخفاض في درجات الحرارة بشكل طفيف لكن قداش واش تولي بين 32 و36
2: معقول هذاك
1: في المناطق الشمالية في المناطق الساحلية وفي المرتفعات
2: معقول
1: وحتى يا سيدي في الجنوب وبقية الجهات شكون بين 36 و40 درجة ببقية الشهر
2: الحمد لله إن شاء الله مزيد من الطقس اللي عمال يبرد شوية
1: بربك سيد اللي ينزل على الفلس متقصد الضوء في استيك
2: أنا والله عجب
1: يا معلم بارك الله فيك قائم بواجب كبير وجماعة استيك يعطيهم الصح لكن يا وخيرة بين 32 و36 وبين 36 و40 نجموا نقصوا شوية من اللي زبوني اللي كانوا معناها من اللي بدأت قصان الضوء ما خرجنا حتى نهار احنا
2: اي لا احنا والله مرسمين في القايله وعجبتني الحكايه بصراحه
1: زيدوا
2: شوي مددوا شوي في الوقت وكذا
1: سمحني في الكلمه خليفه عليه يا اخي
2: شنو
1: عملنا لك
2: والله ما لا لي انا قلت لك لا انا ما عجبني
1: انت بارك ما هي منطقه كامله موجوده
2: ما قدوش جماعك خليهم ينشطوا في القايله
1: قايله
2: حضروا في روحهم من الدرس انا نعتقد كانوا دخلنا فيه هذاك هو سيستم
1: شو سيستم
2: هاو كل يوم يتقص عندنا في القايله فهمت شحال
1: معناها باش نبقاو هكا
2: وعلاش اختارنا التوقيت هذاك بالذات مثلا ما نعرفش الجهات الاخرى ولا
1: هو حسب ما يقولوه وقتها يزيد الطلب وخاصة على الكليماتيزور وما يحطهمش على 26 وما نقصوش من الكليماتيزور اللي في الدار معناها يحطوا 3-4 مع بعضهم فبالتالي يولي طلب كبير وهالسور شارج هذي على الطلب واحنا ما عندناش انتاج يضاهيها تعمل هالمشكل هذي تخليهم لتفادي البلاك اوت معناها البلاد تدخل في الظلام انهم يقصوا بشكل إن هكا معناها نهزوا الأحمال مع بعض
2: هذا هو
1: يا ربي تستر وكهو أي سيدي خذ شوية فلوس انت
2: هات المصروف
1: وما تقصش علينا الضو يرحموك
2: هات المصروف
1: قالوا خلينا والله يا عجبتني بهيش بهيش بجد ويحكي قال لك عجبتني انت الوحيد يظل في تونس كاملة اللي عجبتك
2: خليهم يقرأوا أرواحهم الأولاد
1: يقرأوا في السخانة مش نجموا يقرأوا الحساب اللاجري الخزينة بتاريخ 2 سبتمبر عنا 1624 مليون دينار
2: أي.
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 سبتمبر 2026 معناها بتاريخ البارحة عندنا 25274 مليون دينار بقينا بأيام التوريد 99 يوم يلا يا سيدي
2: إن شاء الله
1: رب حرك أسبابها ونمشيوا للتروا شيفر مش مازلنا يوم برك ونمشيوا للتروا شيفر الأوراق النقدية اللي قاعدة تداول في السوق كتلة معناها الاسباس اللي يدور في السوق بتاريخ 2 سبتمبر عندنا 30172 مليون دينار الدولار قلت لك قاعد دي الجرام والله يا خليفة 2925 مليم فاصل 2 إن شاء الله يتهد غادي ولا يتراجع يا رب الهداء الهداء هدولاري اليورو تقريبا في نفس المكان بعض المليم مليم 3383 مليم فاصل 6 بل الارونديسمون 3384 مليم شا عندك انت في المتينة علي
2: انا طبعا متنوع عندي من نهار الجمعة اكثر من عنوان باش نمشي له كتاب الويكند هذا باش يكون حاضر طلة موسيقية مع الفنانة نجلة اسكندر واللي بتكون بحثانا في الاستوديو وهي بنتنا
1: نجلة بنتنا تربص نتاعها كان بحثانا
2: كان بحثانا
1: وخدمت معنا فترة معناها مش عمناول قلت عمناول
2: قلت عمناول معنا كانت معنا نجلة وبالتالي
1: وعندها اهتمام موسيقي هي مربية وبالاساس اهتمام موسيقي وفني فانجد كليب جديد عندها اكثر من كليب هي لكن كليب جديد حابوا نقدموه ونشوفوا نشاطها الموسيقي والفني والغنائي وين فن هي محطة هي الان
2: أنا بشوف هذا اليوم وفي الاستوديو مروة باش تهزنا القيروان، زاد عندنا زيارة خاصة جدا باش نشوفوا فيها حاجة خاصة في القيروان، باش نمشيو للتطاوين في الاريير بلون باش نشوفوا عملية التسمم اللي معناها تعرض لها حوالي 20 أو 21 مواطن تعرضوا لتسمم غذائي، باش نشوفوا التفاصيل
1: معناهم.
2: هناك الحمد لله لاباس، ثم اللي فيهم في المستشفى، ثم إلى غاية البارحة اللي نحكي مع المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطاوين سي إبراهيم غرغان، باش يكون معنا كذلك باش تابعوا وضعية الدجاج والنقص في الدجاج، الضرر اللي حصل للدجاج، الطقس ديما نشرة خاصة مع نهاية الأسبوع، متابعات أخرى طبعا سنس بنشرة الأخبار في ماشين سوسة
1: ماشين توا في الجمعة المباركة للجميع، باش نسميه بسم الله، شدوا الطريق، نعملوا ترتيحة بحداك انت في سيدي خليفة،
2: مضبين بالزرب
1: نزربوا ونمشيوا لك الدعوات الرائعة من بسمة اسعيدة. يلا اون بريف
0: اون بريف اون بريف اون بريف،
1: ان شاء الله صباحك كله بسمة وكله سعادة يا أحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباحك فل حاتم، انت واللي يسمعوا فينا كل شيء، نهارك طيب وسعيد، نصبح عليك على خليفة وعلى مروة في تونس، نصبح على منال وسعاد في سوسة وكل من يخلط له سجارة فهم لقيت هذايا. ان شاء الله نهاير مبروك سعيد للناس كل، ان شاء الله نهاير ما تسمعوا فيك الاخبار الباهية ومتقابلوا فيك الناس الباهية.

0: بها نقا والماء والضوء في ديارنا، خاصة في القائلة وقت اللي ندخل واحد باش يرتاح بعد التعب وفي الليل.
1: يعني خويا خلصت ذمتي،
0: انت بس
1: استكمال مروة البارح
2: ما شاء الله يعطيك الصحة.
1: مروة
2: والله يعطيك الصحة
1: بنتي
0: مروة بن مجد،
2: والله يعطيك الصحة
0: بن مجد غزول جون يا مون.
2: قول ميسيل
0: هكا معناها، قول مروة ما تحشمش ميسيل
1: شهر لا باش تشد الصف هي.
2: الناس الكل ولاو يتسلفوا من بعضهم ويعطيوا لبعضهم الماء،
0: مش مشكل.
2: لا والله يتعطى مسيل
0: ما جاوبتنيش راهو الى حد الان، والله لا جاوبتني
1: نغزل توا ما جربتش حتى تشرب يذوق
2: بالك ما عجبهاش الماء اللي جابوله
0: منال جاب لك اي قالت لي توا وحركت راسها وقالت لي
2: الحمد لله.
1: قلت لك شنو المؤمنون اخوه في ثلاثه، الماء والكلاء والنار.
2: ايواش
0: مع حوجه اخرى انا اللي قال لي عليه كرهبة كاملة دبرها باش تعدل دارك في باردو وتهبط بحداك الماء، صحيحة هذه؟ ها هو اللعب الصحيح، ها هو اللعب الصحيح.
2: صح والله صح والله.
0: شنو هو الماء غاديك عندكم الماء ولا مقصوص يا منال ويا بسمة؟
2: مازال ماهوش متوفر بالطريقة وبالكيفية اللي حكاوا عليها ضيوفك البارح الحقيقة، معناها باش نكونوا واضحين يظهر لي هما اصلا الاعوان نتاعهم ماهمش مفرقين على كامل ولايات الجمهوريه بالعدد الكافي وبالافكتيف اللازم، معناها باش يعرف
0: هو بدا التوزيع ولا ما بداش.
2: الحقيقه شوف وين تمشي تو فماش ماء على قليله في البلايص اللي نمشي فيهم في سوسه في مستير هكا وهكا، فما شويه بلايص فيهم بلايص ما فماش. اش باش نقول لك اخر هذا اللي نعرف، ما نعرفش بلايص اخرى.
0: وانتوكا احنا في تونس وقت اللي بدات العمليه انطلقت هي قبل نهايه الاسبوع هكا شد نهارين باش تولي متوازنه نسبيا، نهارين ولا ثلاثه باش تولي متوازنه نقاول ما تقريبا 12 ساعة على 24 ولا أكثر شوية، معناها أما مش من الأول راهو زازاو وفي مرحلة أخرى، معناها باش نبداو متفاهمين كانت في المساحات التجارية الكبرى فقط العطارة والحماسة ما لقيناش، تو بداو يظهر الماء يظهر عند العطارة والحماسة.
2: بدأ. احنا مازلنا ما وصلناش لمرحلة العطارة والحماسة عندهم الماء، أي باش نكونوا واضحين باختصار، معناها يمكن تلقاها في المساحات التجارية الكبرى كما قلت، ما عند التفصيل مازال
0: الماء سبالة يعوضش شوية كي لا مقصوص
2: لا جازي مقصوص. ما معناها مقصوص وحاجات أخرى
0: وأشياء أخرى
2: وأشياء أخرى
0: رغم اللي توا قالوا لنا اللي حلوه لباس وشربوا ماء سبالة راهو خارق العادة.
2: اي باهي دوا حللوه وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحة. اي وفي المناطق اللي ما تحللش وما يتشربش وفيه الريحة وفي كذا وفي ايش نعملوا لهم هذوكم ترى؟
0: الله يهدينا على بعضنا وكا وان شاء الله تحل مشكله الماء
1: الزيت
0: الضوء شنو احواله معك؟
2: موجود
0: موجود والحمد لله. تاي حويجه موجوده تي
2: ليه نخزروا الكاس الشطر مليان اي نخزروا الشطر مليان ما شاء الله
0: هاو موجود الضوء الحمد لله. احنا لا يقص علينا مازال يقص، قال لك شادين عبدونا ويا ولادي وعبدوا ربي خير وصيبونا احنا يرحم والديكم وربي تستر وين ماشي. اي طيب نقلبوا صحن خلينا نمشيو لاهم العناوين وناخذوا لومبريف مع بسمة سعيده. يا
2: في ابرز اخبار الشان الوطني باش نرجع باكثر تفاصيل بتبيعها البرشا عناوين وطنية، من ذلك وزير الخارجية أكد ضرورة الارتقاء بالخدمات القنصلية وتعزيز الإحاطة بالجالية التونسية الموجودة بالخارج. منظمة أصوات نساء تقول أنه عدد يقارب 163 امرأة طلبنا خدمة الإنصات والتوجيه والمساعدة بمركز ناجية منذ بداية 2026. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بتقييم استراتيجية الوقاية من الحرائق وتعزيز خطط الاستباق. في أبرز أخبار الرياضة بتبيع باش تعرفوا على شكون هم الحكام اللي باش يزفروا في ماتشوات الدفعة الأولى والثانية من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة الوطنية. كيف كيف فما عقوبات تم تسليطها على بعض الفرق في الرابطة بتبيع الوطنية، عقوبات أصلتها مكتب الرابطة تعرفوا عليها شنية بالضبط. ترجي جيجيس يستهل اليوم مشاركته الإفريقية، نادي صفاقس يلعب غدوة في نيجيريا، نادي الإفريقي يواجه جوليبال المالي غدوة في رادس. البارح تم سحب رزنامة بطولة الرابطة الثانية اللي باش يكون موعد انطلاقها نهار 19 سبتمبر. وآخر أخبار الكرة في أوروبا هذا الكل تقريبا نجموا تسمعوه بالتفاصيل في نشرة جوهر سبورت 7:30. أنا نرجع نلقاكم 7 بالضبط في أخبار الصباح.
0: شكرا لك بسمة سعيدية، بعد بأقل من 5

24 دقيقة ترجعنا كما قلت في كل التفاصيل على مستوى الأخبار الوطنية والعالمية. حبيت نذكر ربي قبل الفيروس ميساج قبل الفيروس حبيت نذكر أنه لخيان اللي ما خلطوش بشي يبعثوا SMS ويحبوا بسرعة يخلطوا يهنيهم العزيز عليهم بعيد الميلاد متاعهم اليوم، نفتح التليفون اليوم هما بشكل خاص. مرحبا يا سيدي، شاركوا معنا بالتليفون اليوم، هاو الرقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 36 300 ألف وإلا 73 275 800 نعود 36 300 وإلا 73 275 800 على ذمتكم. كلمونا، اتصلوا بينا، اعطيونا الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، وإحنا نقوم بالواجب، قيموه من النوم، شاركوه معنا في الحصة بعد قليل في حدود 27 هكاك 27 تقريبا، ونعطيوه الهدية المتمثلة في المونجالة الرائعة اللي هي الهدية اليومية من جوهر FM TV لمستمعينا الكرام، المونجالة الرائعة متاع سيتي واتش. يلا نمشيو الآن إلى صوتها وننطلقوا فيها نونشينمون مطول، نبدأوه كالعادة مع رائعة منا روائعية، نخليكم معها وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: recharge.
1: Boost-il rentrée, belle Maxbox 5G.
0: Bah, des 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani, accès à Internet ou accès à سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج.
2: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
5: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية يؤكد ضرورة الارتقاء بالخدمات القنصلية وتعزيز الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج. وسوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد. في تفاصيل أخبارنا، نظرت محكمة التعقيب بتونس أمس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفقا لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر من السنة الماضية أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى إجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو الماضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026 مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. وأكد البيان أو أكد المنتدى في بيان صادر يوم أمس على أهمية تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية، تدمج بين الوقاية وإدارة الموارد الطبيعية والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطق التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزداة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وشدد الوزير خلال إشرافه أمس على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوريا وأيضا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدين بالخارج، شدد على أن العناية بالجالية التونسية تظل في صدارة أولويات العمل الدبلوماسي، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على إيلاء التونسيين بالخارج ما يستحقونه من عناية ورعاية وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. وزير الشؤون الخارجية أبرز أيضا حرص الوزارة على تطوير آليات التواصل مع الكفاءات والخبرات التونسية المقيمة بالخارج، والتي تطلع بدور فعال في الإسهام في التنمية الوطنية من خلال التشجيع الاستثمار ودعم ريادة الأعمال وتيسير نقل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة إلى أرض الوطن. أفادت جمعية أصوات نساء بأن 163 امرأة طلبن خدمات الإنصات والتوجيه والمساعدة من مركز ناجية التابع لها للاستماع والتوجيه والمختص في تقديم الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي المجاني للنساء ضحايا العنف وخاصة العنف الجنسي، وذلك من خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية 2026 وفق فيديو توضيحي نشرته الجمعية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي. دوليا، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتي إن أطرافا سياسية عديدة تجاوبت مع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 واعتبرته إيجابيا، وذلك تزامنا مع إعلان البعثة إرسال الاتفاق

0: إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا ومنحهما مهلة مدتها شهر للموافقة عليها. أعلنت قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية مساء أمس أن قواتها تخوض معارك عنيفة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد. أعلنت بدأ تدمير دفعة من المواد الكيميائية عثر عليها في أراضيها والتي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. ختاما، تصدرت الهجرة والعلاقات البريطانية الأوروبية أول محادثات رسمية جرت أمس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الذي يسعى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة عبر تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وفقا لما أفاد به بيان للحكومة البريطانية. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعون الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. وطريق السلامة لكل واحد توا قصد ربي هكي شد ثني، نقول له وحيدة وحيد، نقص نقص في الفيتاس، نقص في السرعة، راك توصل سالم غانم بإذن الله. يا ربي ترافق كان السلامة وترافق كل مستمعينا وكل مشاهدينا، اللي كل واحد وين قصد ربي، واحد للخدمة دوبل سيونس نذاكر دينا نسينس نهار الثالث يضحك خليف ويعد باش يقضي الشهور، ومعناها عنده قضيات باش يقضيهم ان شاء الله. عاد انت قالوا لي اكثر من السيكل قديش مره، ثلاثه ولا اربعه؟
2: البارح
1: هو جاب ثلاثه اربعه قالت لي ستيك
2: بارك الله عليك، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: علي شر كونه مروه تستاهل والله، مخرجه ممتازه ومعده معنا ممتازه. واذا وقت اللي انا نحب نعمل حاجات معينه الله يرحم والديك تريضني تقول لي لا، خاطر معنى قديش من مرة كتصير لي حكايات تتعدى عليا ونعمل روحي مانيش فاهم، وقت اللي نحب نتكلم تسكتني مانيش فاهم معلش. والله يا مروة ليه تسكت فيا؟ خلينا نتكلم، خدمتي كلام، انا خدمتي باش نتكلم، قالتك لا تسكت باهي. يا سيدي خلينا نمشي.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه، وفينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، موقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبة ان شاء الله يوصلوا سالمين ويسيسوا رواحهم في الطريق، اللي حضروا في رواحهم ان شاء الله موافقين الله ورضايه الوالدين، ان شاء الله ربي مع بلادنا،
1: ان شاء الله يا ربي يحفظ بلادنا وان شاء الله ولادها هذوما، ولادها اللي انتم الكل راكم ولادها وبناتها تستحفظوا عليها
2: يا ولدي.
1: ما عندناش مكان اخر راهو يهزنا، كان بلاد هذه بلاد ارضها طيبه، وربي يعطينا ان شاء الله الوقت الطيب في البلاد هذه راهي تولي جنه باذن الله على وجه الارض، لانه ناسها طيبين والحمد لله، وبطيبتهم هي اللي خلتنا دائما اسمع نوصلوا لمواصله وتاكل بعضها، وربي يعطينا باللطف ونجزوها باذن الله. به نمشيو للأفراح، نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 4 سبتمبر، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم وقالوا لنا راهو على عيد ميلادهم اليوم، وكتبونا الاسم واللقب نتاعهم ورقم التليفون نتاعهم، وقالوا لنا فيقوه منهم وعملوا لهم السوربريز فرحوا بهم، كلزم نهديو لهم الكادو نتاع جوهرة اف ام تي في اليومي اللي هو المونجلة الرائعة نتاع سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع السوسن احمد، نقول لك صباح الورد على سوسن.
3: صباح النور، صباح الورد عليكم الكل ان شاء الله.
2: كل عام وانت حيه بالف مليون خير.
3: عايزك بارك الله فيك. عايز
2: منين تكلم فينا السوسن؟
3: وليت من ستير منزل النور.
1: مرحبا بك،
2: صباح النور من منزل النور.
1: صباح النور في منزل النور لي سوسن. سوسن تربيجه سوسو ولا فما تربيجه اخرى؟
3: سوسو
1: سوسو لكي سوسو سوسو لا ما فماش تربيجه هذي، ولا فما شكون يتربش بيك سوسو؟
3: لا لا لا لا
1: سوسو باه.
2: هاي اللي سوسو قديش عملت اليوم؟
3: 34.
1: طنبك الشباب
2: والله، طنبك الشباب
1: سوسو وسنسن زاده زو هاي طنبك طنبك الشباب.
2: هاي اللي سوسن اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس واعطانا الفرصه السعيده هذه باش نعيدوا عليك؟
3: هو الاكثريت واكثريت زوجي.
1: اكثريه الاكثريه زوجك، سينو شكون معناه؟
3: سينو صحابي ولا اخواتي.
1: نعاود نعطيك فرصة أخرى باش تعاود تقول لي الحكاية،
2: ثبت أمورك،
1: معناها نعطيك فرصة أخرى عاود هذي. ترى أنا مثلا في بلاسك نقترح عليك، أنا متأكدة زوج هو اللي يقوم بالعملية هذه.
3: لا متأكدة زوجي الحق، خاطر صد صحيح باش يقومني الصباح معناها.
1: هو صحيح قومك ما قالكش معناها حتى شيء،
3: قال يقوم الصباح قوم اليوم شد سي باش نقوم الصباح مش مسالس معناها.
1: باهي سوسن جابش الكادو هو البارح؟
3: لا مازال
1: اليوم. يجيب الكادو عادة يجيب كادو ولا لا؟
3: يجيب
2: حقيقة. آخر كادو شنو؟
3: والله نسيت عاملين ولا أي شركة، شركة عاملين شركة.
1: باهي مدام شركة وانا وذهب معناها، عارف الذهب راهو شنو اسمه؟
2: ذهب ابيض
1: باين واصلوا هاي سيدي زوجها ولا لا؟
2: نعم متأكدة زوجها سي أحمد هكا ولا؟
1: ربي يفضل الوليد
2: ومعاه الأولاد بيرم ومجد
1: ربي يخليهم لك الكل إن شاء الله تكون حبنا وراتنا وراتكم يداوم عشرتكم ومحبتكم. شو تقول له سوف السيد أحمد شو تقول له؟
3: قل له ربي يخليك وربي إن شاء الله يفرحنا بزايراتنا
1: وكو. إيه لا ما فهمش هيك هو قول هيل
2: شرك أخر
1: يقول له خلي مرة هذه مع الشركة جيدة
3: برسمة وربي خليك لي إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي داوم حبتكم وعشرتكم يا سوسن ويفرحكم ونوراتكم ونوراتنا وراتكم إن شاء الله.
2: نمشي يلا نواصل سيدي سي سفيان الرزقي. صباح الورد سيد سفيان.
4: بخير كيف ليك؟
2: كل عام وانت حي بخير سيدي.
4: عايشك يعطيك صحة يا رحم والديك. عايشك
2: سفيان. سفيان شنو الحس هذا؟ في الكهرباء في الكهرباء تسوق ولا واقف؟
4: لا واقف.
2: يا بي
1: سمح انت سفيان خدمتك على السيارة وال...
4: نخدم شوفر تاكسي
1: يا معلم ربي عينك يعطيك صحة البدن وليتاكسيست راهو ممتازين الأغلبية المطلقة راهو حتى كان فاهم هكا حالات شاذة ما نقيسوش عليهم.
2: اي لا
1: ماشي معايا ممتازة وخرقي لها
4: فما حويجة بارك
1: فما حويجة بارك ماكش في ثنيتي هذيك انا عارفها انا مستانس بها معناها مش مشكلة هذيك نعديوها
4: نعديوها.
1: سفيان تقولها انت ولا ما تقولهاش؟
4: لا الحقيقة نقولها كي نبدا معمر في دروت بالقانون نقولها.
1: معمر الوريقة
4: خاطر برشا عباد يجهلوها المعلومة هذه.
1: اي صحيح لانه كان
4: عمر بالقانون ممنوع عليك تنحي البلاكة مي تحمر في دور وتقصد ربي بالقانون ان نقول لك ماكش في ثنيتي خاطر انا مروح بطبيعتي.
1: مروح بطبيعتك وماشي يفطر ولا ماشي يسلم السيارة؟
4: الله اعلم اونتروتيان كرهبة كذا.
1: خويا ربي يعينكم.
2: سفيان منين تكلم فينا؟
1: من الكل التاكسيستية
4: من تونس. تونس الكبرى سيدي حسين.
2: تفضل. سيدي حسين.
4: سيد حسين
2: كل مستمعينا في سيد حسين قداش عملت عمره؟
4: 38 عام.
1: كي تمك زاد الشباب توا مازلت باش تحط ساقك في الدنيا
4: هذيك شنو
1: مرحلة النضج وقتها واحد حط ساقه في الدنيا. خويا من خلالك انت نحييو كل الشبان اللي هما في التاكسيات
2: صحيح
1: اللي هما زاد تبارك الله عليهم وكل صنايعيه القدم ما نسميهم صنايعيه بيت معنى الكلمه ما تعرف علاش خليفه نثبت انه التاكسيست وقت اللي تاكل بعضها لومبوتياج يبدا هكا ومسكر الدنيا وما تلقاش كيفاش تعدي
2: حل.
1: هو يحل ايش من عملك كاملك والله في لحظات التاكسيست صنايعي يسرح الثنية والدنيا كل فاتحية ليهم الكل.
2: وإن شاء الله تولي عندك كرهبتك أنت سوفيا.
4: إن شاء الله هذيك المعضلة
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يسهل فيها
2: نهار في كرهبتك سوفيا. شكون بعث لنا الاسماس وقال
4: صور المدام والصغيرات
1: ربي يحفظهم لك شو اسمها؟
4: سعيدة.
1: والصغيرات
4: سعيدة ويحيى ويقين
1: ربي يخليهم لك الكل وربي يفرحك
4: بوراتنا
2: الجواب صحيح هلا سعيده ومعها يحيى ويقين الاولاد هما اللي بعثوا السفيان يقولوا له كل عام وانت حي بخير.
1: سفيان انت ماكش صاحب السياره دونك انت تسمى صانع على السياره ان شاء الله في ال 39 سنه نكلموك باش نهنيوك بعيد ميلادك وتكون صاحب سيارة يا أخويا إن شاء الله ربي يكتبها وربي يحل البيبان في وجهك ووجه الناس الكل اللي ينتظروا هل رخصة متاع السيارة الأجرة. يلا نمشي للتاسم
2: نمشي هدى بوكيل من القلعة الكبيرة صاحبتها سامية سمحني حاتم واختها ففان يقولوا لها كل عام وانت حي بخير بشيرة برايك سوسة ولدها حمزة
1: بشيرة هذه شكوني
2: برايك من سوسة ولدها حمزة وبنتها شيمة وأحفادها أمين وياسين يقولوا لها كل عام وانت حي بخير إلا بشيرة.
1: يا بشيرة كنت بالتليفون وبعد بطلت ما جاوبتش عليه يا بنيتي عليه.
2: ها لا لكل حال وصلنا
1: يا بشيرة رانا نحبو ونحبو نهنيوك بعيد ميلادك وأنا وصلناها من القري اللي انت ما جاوبتش بعد ما بعثت وكلمتنا والدنيا الكل على كل هي كلمتنا بالتليفون مش حتى بعثت على كل به. يلا نمشي الآن للتصويت رقم اثنين. رقم اثنين
2: سفيان الرزقي.
1: سفيان يتحصل على المونديال الرائعة اللي هي من أهدى سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع الخليفة متاعنا يتحدث على أكثر يمكن من 20 ولا من 23 حالة تسمم فيهم البعض مازال في المستشفى والبعض غادرة وين صارت العملية كيفاش وعلاش نكتشفوها من خلال لاريير بلون. أبقاوا معنا لأنه الخطر مازال هذه متاع التسممات الغذائية كلاو حاجة فصار فيهم مسار ويذكرنا بك التسمم الغذائي اللي فقدنا فيه ثلاثة ولا أربعة من عائلة واحدة بمناسبة العيد وقتها باهي في سيدي بوزيد وقتها هذه ماهيش في سيدي بوزيد يظل اللي باش نمشيو لمكان آخر
2: نمشيو لمكان آخر تطوين
1: بعد قليل ماشيين لتطوين.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
6: Publicité.
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
8: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
8: عندك أورانج.
5: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
9: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
0: تسمعوا من الليل الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
4: شان صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن، وجمعة مباركة لكل جواهر جوهرة فم مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. الحديث لهنا كثر الأيامات الأخيرة بعد قصان الضوء المتكرر، يقول لك سلعة حاطتها في الفريق ولا في الفريجيدير فزت، فما البعض يحتاط ويخاف ويطيشها ما يخليهاش الدور صحيح. البضاعة هذه لأنه فيها خطر على صحة الناس، فما البعض الآخر لا يخرجها للعباد. والخطورة الشديدة كون وراه حالات التسمم توصل للوفاة، وخسرنا كما قلنا في سيدي بوزيد بمناسبة عائلية وقت لمة العيد وفطور العيد بين أنساب عرايس جدد وأنساب ولا حاجة من هذا القبيل، خسرنا جي 3 و4 توفاو.
5: ثم حتى حالة تسمم أخرى شفناها في صفاقس، شفناها في سوسة، شفناها في تونس العاصمة
4: موجودة، لكن الماكلة ما وصلت ناشي للوفاة
5: في العائلة. لا هذاك حادثة وقت في العائلة حاتم، ولكن في محلات متاع مطاعم وقعت أكثر من حالة
4: في نابل عديناها وفي غير هاي
5: الحالات متاع الوفيات هذية. ربما النتاج قطع الكهرباء ومواد فاسدة من طبحة أو غير هذا، كل باش نعرفوه بالتفاصيل في تطاويل. وكعلاش باش يكون معنا السي إبراهيم غرغار؟ علاش السي إبراهيم غرغار؟ لأنه المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تطاوين، والأرقام البريسك الرسمية تقول 23 حالة تسمم البارح. هذا المعطيات
4: على إشارة كونه هذو من يمشيوا للمستشفيات العمومية،
5: هذا في المستشفى العمومي،
4: لكن فما البعض راهو اختار باش يمشيوا للقطاع الخاص. ما نعرفوش العدد ده، نعطينا 23 حالة تسمم في تطاوين
5: العمومي. هذا هو اللي باش يكون موضوعنا في الأريير بلون حاتم.
4: نعم يلا الأريير بلون.
3: أريير بلون،
6: أريير بلون.
5: على الهاتف معنا سي إبراهيم غرغار، قلنا المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اللي نقولوا له صباح الورد دكتور.
7: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، صباح الخير كافة مستمعي جوهرة فعلا، مرحبا بكم.
4: منورنا وشكرا لك دكتور إبراهيم مرعار على تلبية الدعوة. الوضعية اللي جات أمامكم إذا كان تعطينا تفاصيلها.
7: هو الحقيقة الملخص هو أن على أثر ورود عدد هام من المرضى على قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين، العدد الجملي توا وصلنا 23 حالة. الطبيب المداوم معناها أبلغنا بالمرضى هذوما اللي عليهم أعراض تاع تسممات غذائية. الأعراض هذوما هي تتمثل خاصة في حرارة في الجسم، دياري، فشل العام، حالات من التقيؤ. 23 هذوما قبلوا منهم 4 مرضى توا حاليا مازالوا في المستشفى الجهوي بتطاوين، حالتهم الصحيه الحقيقه طيبه وما تشكلش خطوره، فقط تحت رعايه طبيه. هذوما معناها
4: الكونتاكت جنرال غادروا، والبقيه غادروا المستشفى.
7: أي الحقيقة غادروا المستشفى في صحة جيدة، وحتى اللي موجودين سي حاتم وسي خليفة راهم معناها جيت تحت رعاية طبية، ما صحتهم ما فماش خطورة على صحتهم، فقط عندنا وليد معناها يلزم الرعاية، وعندنا شوية معناها الناس كي تكون إيمين معناها الناس كبار ولا فهمتني يلزم نخلوهم بحضان الرعاية الطبية في المستشفى الجهوي بتطاوين.
4: صحيح فما أحداث أخرين، فما ناس أخرين مشات للقطاع الخاص ما نعرفوش العدد نتاعهم، صحيح هذا؟
7: والله انا معناها بوسائل الخاصه مثل ما خاطر تعرف انت باش تحكي على تسمم غذائي لازم يكون عدد الناس فما فوق فعندي أصدقاء أطباء من القطاع الخاص يحكوا لي يقولوا لي راهو جانا مثلا مريض عنده حالات معناها من ال من التسمم معناها الأعراض تاع التسمم الغذائي، ولكن ما نجموش نكون معناها نأكدوا أننا متابعين معناها الريستورون هذايا ولا غيره.
4: واضح. العملية حسب الأبحاث الأولية شو توصلتوا؟
7: هو الحقيقة بعد كما قلت لك الديكلاراسيون من عند الطبيب خرجنا احنا كفريق من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على عين المكان في المستشفى. تعرف انت حالات التقاسي هذا يستند معناها على ليتا كلينيك معناها الاعراض نتاع المرضى هذوما والتحاليل معناها للمواد الغذائية. نعم. احنا عملنا الكونتاكت بتاعنا مع المرضى وخذينا المعلومات الكل. تبين انهم اجمعوا المرضى هذوما الكل انهم اخذوا معناها اكله من موحده من مطعم معناها في وسط مدينه تطاوين. دونك بعد ما عملنا التقاسي بتاعنا على عين المكان خرجنا للمحل المذكور. الأكلة في خليفة وسيحات تتمثل في دجاج وسلطة خضراء وسلطة مشوية وطاجين. هذه هي الأكلة معناها اللي تناولوها المرضى هذوما اللي توافقوا على قسم
4: توا كدكتور الجانب الدكتور بالنسبة للدكتور أنا لأ. الأولانين اللي نجموا يفسدوا هذوما بالسخانة وإذا كان قص الضوء على سيد ولا حاجة من هذا القبيل هي الطاجين والسلطة المشوية.
7: بالطبع هو الطاجين في انه معناها في انه السلطه هذيك معناها اكيد هي اكثر حاجه تنجم تكون تفسد في السخانه، والطاجين في انه معناها التحضير نتاعو بالعظم واللي هو معناها ماده سريعه التحقن، فهمتني؟ وزاد تعرف انت حسب ما عملنا عمليه التقاسي تحضير الاكل هذا صار من الصباح. نعم. وتناولوها الناس هذوما المستهلكين تناولوها في الليل. دونك بقت فتره طويله ما بين الاستهلاك والتحضير.
4: فما قسم ضوء ولا لا دكتور؟
5: هذا هو السؤال دكتور.
7: النهار اللي صارت فيه الحادثه ما فماش قسم ضوء الحقيقه، فهمتني؟ في الجهه التطاوين ما فماش قسم ضوء. دونك بين التحضير كما قلت لك والاستهلاك فما وقت طويل، والسخانه هذا متنجم كان ظروف معناها مهيئه باش لتكاثر معناها الجراثيم اللي تكون مسؤوله على التسممات الغذائيه. هذا احنا الحقيقه كما قلت لك التقاسي نتاعنا يستند على الاعراض، يستند على التحاليل اللي نقوم بها في المخابر المعتمده بالهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه. احنا كيف نقلنا للمطعم الوجبه المسؤوله لقينا معناها مش موجوده، في ان
5: تناولوها في الليل تناولوها وفات معناها ما عادش عنده
7: في الريزيرف خاطر هما تناولوها في الليل والاعراض خرجت عليهم كان الصباح ومن الغدوه.
4: دكتور الجانب العلمي لهنا يقول راهو التسممات الغذائية ذا كان ما نمشيش بسرعة للمستشفى وقت اللي تخرج الأعراض هذيا توصل لا قدر الله للوفاة، وشفنا حالات متاع وفاة بعد التسمم الغذائي، هل هذا صحيح؟
7: بيان سير. هو الاعراض راهي تبدا ثم اعراض خفيفه وثم اعراض معناها تنجم توصل حتى ديتريس ريسبيراتوار، معناها تولي ثم مثلا تولي سخانه كبيره، ثم فقدان وعي، هذوما كل الاعراض معناها تكون اعراض خطيره نولوا نتوجهوا بصفه معناها بسرعه للمستشفى ولا للقسم الاستعجالي. وبالطبيعه الاعراض الاخرى اللي نعرفوها الناس كل نجم ناخذوا ان تريتمون معناها في معناها عادي وينجم المريض يقدر في
5: أقرب. الأعراض الأولية دكتور اللي تخليني نفيق كونه ربما أنا متسمم غذائيا، الحالات الأولى قبل ما يمشي الأمور القدام بالنسبة للبدن.
7: الأعراض الأولى هي حالات من التقيؤ، السخانة، الدياري، الفشل العام، هذوما الأعراض الأولى اللي تنجم تدل على
4: أنه بعض يقولوا لي ساعات المسار أن يوليوا يقطعوا فيه، معناها الوجيعة موجودة زادة في وسط مسار، صحيحة؟
7: بيانشير بيان سير فما وجع في في في على مستوى المسار، هذاك اكيد في انه هذاك النتيجه نتاع التوكسين اللي معناها في السويت للتسمم الغذائي.
4: به يا سيدي لهنا شو يلزمني نعمل انا كصاحب المحل هذايا؟ هاي نبرد، هاني نستحفظ، هاني عامل الظروف الكل، ولكن الامكانيه في الصيف ومعاه كما قلنا الحمد لله ما قصش الضوء هذايا تو نحيناها الحكايه هذايا، الامكانيه انها تفسد هذه الاكلات اللي قابله لل قال الاخر
5: او امكانيه هو كي شراها هي نفسها عندها
4: ما نعتقدش ما نعتقدش
5: الدجاج مثلا ولا
7: هو احنا في حاكم خدمتنا احنا كاعوان الهيئه على طول العام نعملوا لا سونسيبيليزاسيون التوعيه بالنسبه للمتداولين المواد الغذائيه هذا سواء عند المواطن سواء عند اصحاب المحلات. سيرتو راهو اذا كان يلتزم بظروف حفظ الصحه اثناء تحضير الاكله راه البورسنتاج يكون غريب برشا باش تصير تسممات غذائيه. شنو هي لي كونسي اللي نعطوه هو خاصه للشين دي فروا لازم معناها احترام سلسله التبريد للمواد الغذائيه.
4: صحيح صحيح.
7: احنا نلاحظوا الحقيقه فما لحظه الحقيقه نلاحظوا برشا اختلالات في الجانب هذا. كذلك اثناء التحضير نشوفوا غسل الايدي راه هام جدا خاصه بالنسبه للناس اللي قاعده تحضر في المواد الغذائيه. تعرفوا ان التلوث التقاطعي هذا يلعب دور كبير خاصه في معناها في التسممات
5: الغذائيه. تم غلق المحل
7: اكيد كاجراء فوري قمنا بغلق المحل بالتعاون معناها مع السيد المدير العام في الهيئه الوطنيه. قمنا في نفس النهار المحل مغلق في انتظار معناها وعملنا زاده
4: انتظار الانكيت والاجراءات القانونيه. نحب نشكر حضرتك دكتور ابراهيم عرار المنسق الاشاوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه بتطاوين مع الاشاره اكدنا كونه لعمليه الغلق صارت والمتابعه زاد القضائيه تنجم تصير فيما بعد حسب النتائج نتاع التحاليل النهائيه. شكرا للسي دكتور ابراهيم عرعر. يلا 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.

0: بكت مقابلات يومي 16 و17 سبتمبر. 20,000 دينار حصيلة عقوبة مكتب الرابطة بعد الجولة الثانية ذهاب معاقبة النادي الإفريقي النجم الساحلي نادي رياض الصفاقسي الأولمبي البيجي بتوبيخ وخطية مالية ب 5,000 دينار لكل نادي من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان. ترجي جرجيس بعد 20 سنة من جديد يرجع لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد إحرازه على لقب الكأس سنة 2005. اليوم يرجع ويعود من جديد لمسابقة كأس الكاف يواجه فريق ديمبارز السنغالي على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من ماضي 3:30. ترجي جرجيس وفي بلاغ اشكر الجماهير الرياضية في صفاقس اللي أظهرت محبة كبيرة لترجي جرجيس واللي باش يتواجد اليوم في مدرجات الطيب المهيري. هيئة ترجي جرجيس أكدت أن التذاكر ما زالت موجودة أسعارها 10 30 و50 دينار ودعات جماهيرها للتحول لصفاقس لمساندة الفريق. في نفس المسابقة مسابقة كأس الكاف نادي رياض الصفاقس ينهي اليوم تحضيرات والمباراة شوبينغ ستارز النيجيري غدوة على ملعب الحرية بداية من 4 بتوقيت تونس. نادر الهبيري مساعد مدرب نادي رياض الصفاقس والفريق جاهز المباراة غدوة.
1: لا صحيح ما الفواياج كان طويل شوية، الحمد لله احنا قرينا حسابنا جينا قبل بنهار. نادي الصفاقسي عنده خبرة في الأفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم، اللوجيستيك خدمناها كيما يلزم، بدينا نمس ديكراساج خفيفة، عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شو من نقاط القوة نتاعو، ان شاء الله بعد في الليل باش نعاودو نزيدو نشوفو شو من نقاط الضعف نتاعو، النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتايل. نادي الصفاقسي يخدم على لي ديتايل الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجة اللي لتفرح جمهورنا في صفاقس إن شاء الله.
0: في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ترجي رياضي التونسي معفى من الدور الأول النادي الإفريقي يواجه غدوة بداية من 7 على أرضية ملعب حمد العقربي برادس فريق جوليبا المالي. من المتوقع حضور 25,000 متفرج للمباراة، ما ثماش غيابات، كل اللاعبين جاهزين للمباراة. المنتخب التونسي أقل من 20 سنة باش يشارك في تصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية، تصفيات باش تكون في مصر نواجه الجزائر المغرب مصر وليبيا بين 24 سبتمبر و 3 أكتوبر. 23 لاعب في الدورة حراسة المرمى إياد العابد أمن الله العوني علاء الغربي في الدفاع آدم فتوحي أيوب قريرة لؤي غضبان بالقاسم بن جابر عمار عبد الحق ريان بوقديدة شمس الدين جريد عبد السلام عقيد ريان زوابي وهيب السرغيني وسط الميدان يوسف مراد مازن سلامة عزيز شعبان ريان قرا في الهجوم شهاب العبيدي فادي الطياشي قاسم كريم أمن الله التواتي أيوب الفجري وقصي يمعشها. البارح كان سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية الجولة الافتتاحية يومي 19 و20 سبتمبر. المجموعة الأولى محيط قرقنة يواجه هلال مساكن هلال الشاب السكك الحديد الصفاقسي سبورتينج بن عروس مكارم المهدية مستقبل جابس جمعية مجرين الملعب السوسي كوكب عقارب النجم الخلادي بعث بوحجلة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. المجموعة الثانية أمل بوشم النادي القربي قوافل القفصة مستقبل قصرين سبورتينج المكنين هلال رديف أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف جمعية أريانا الملعب الجيبسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية شبيبة القيروان جندوب الرياضية. البارح اختتام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وفي الترتيب النهائي للميداليات سيطرة مطلقة لإيطاليا 224 ميدالية منها 79 ذهبية، تركيا المرتبة الثانية 41 ذهبية، مصر المرتبة الخامسة 23 ذهبية، المغرب السابعة ب 16 ذهبية، الجزائر التاسعة ب 13 ذهبية. أسوأ مشاركة لتونس منذ دورة باري 1997 المرتبة 13 ب 3 ذهبيات فقط. المنتخب التونسي سيدات للكرة الطائرة ينهي بطولة إفريقيا للأمم في العاصمة الكينية نيروبي في المرتبة الخامسة بعد الانتصار على المنتخب الجزائري 3-0. منتخب السيدات كان ودع بطولة إفريقيا من الدور الربع النهائي. جولة في الدوريات الأوروبية اليوم في الدوري الإسباني 8 ريال بيتيس يواجه ريال مدريد، الدوري الإيطالي 8 غير ربع جنوى يواجه كومو، الدوري الألماني شتوتغارت يواجه أفسي كولون مباراة تنطلق 7:30 وقمة كبيرة اليوم في الدوري الفرنسي بداية من 8:05 بي اس جي يواجه موناكو. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع الموجة.

0: معك ألف ألف حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها جوهر FM publicité.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وينك يا اتيديون لقيت أقوى برومو فيبر بوكس أقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش أريدو طور عالمك
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: مالا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
6: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أثاث وديكور الدار صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم
4: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا, تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G Orange حاجة أخرى. عندك Orange.
0: جوهرة FM.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
0: على جوهرة FM موش مع الموجة
8: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين البارح جماعة براي يقولوا لي راهو بارش حرفاء كلمونا وقالونا رانا سمعنا في الماتينال يحكيوا عليكم بامتياز في جوهرة FM ويشكروا في السيرفيس متاعكم وأيضا في جودة الخدمات والمرافقين إلى آخره وهذا مش رمي ورود راهي حقيقة أول حاجة نحب نتوجه بالشكر لحرفاء براء الكل اللي عطاوا وثيقتهم فينا وفي براء فوياج واللي هما في نفس الوقت المستمعين لو في يام تعجاورة فيهم واللي تابعوا فينا ويسمعوا في برنامج صباح الورد متينالنا من بنزرت البنجردان ثاني حاجة نحب نقول أن وراه مسهل أنك تاخذ على عاتقك مسؤولية كما هذه وتنصح الناس وتقول لهم امشيوا مع الوكالة هذه وعلى ضمانتنا احنا واحنا راهو محكينا ومنصحناكم باش تمشيو مع براء فوياج الا ماخدين الضمانات الكل وشفنا وسمعنا وسالنا الناس اللي جربت ومشيت وانبهرنا في الحقيقه بردود الافعال اللي كانت تقريبا بنسبه 100% رضا تام على الخدمات وعلى الشيء اللي قاعده تقدم فيه براء فوياج ومادام ناس قاعده تخدم وقاعده تشرف في قطاع السياحه وفي قطاع العمره بالخصوص وتشرف في بلادنا بصفة عامة ما فماش علاش ما نشجعوهمش وننصح الناس اللي تلوج على السيرفيس وعلى الكونفور وعلى جودة الخدمات باش يمشيوا معهم براء فوياج السنة قالوا موسم جديد برؤية جديدة ناس عندها مخطط وبرنامج ورؤية واضحة وحاجات جديدة بدأوا بهم هذا الموسم هاكم تشوفوا في الفيديو ولا في الصورة زادة اللي على يمين الشاشة كيفاش ناس يتم استقبال المعتمرين هذوما متاع براء فوياج في السعودية شوفوا يتم الاستقبال متاع المعتمرين متاع براء فوياج في السعودية بطريقة رائعة جدا وهاكم تشوفوا في حفلة الاستقبال وهذا ما ينجم يدل كان على قوة الشراكة والعلاقة التنظيمية مع شركائهم اللي غادي براء فوياج شي يعمل الكيف بطبيعة الحال كل شيء مجانا تقدم فيه للمعتمرين، يعني الكادو من عند الويكالة. اي اي كيف كيف في الكادو هدايا النجم نقولوا شفناه حاجة فازة جديدة عملتها حاجة أخرى، معناها النجم نقولوا لهنا اللي هي تميز براءة من حيث التنظيم السنة، وفازت الفليجات عملت جو آخر وحاجة رائعة، فليجات جدد بألوان الموحدة واللي عملتهم براءة فواياج، شيء يعمل الكيف كما قلت لكم، وبطبيعة حال كل شيء مجانا يعني كادو من عند الوكالة. وفما زاد وسيرة وعامين عامين جارونتي في كل الفليجة اللي هدات تهديها للمعتمرين برا أفواياج. كيف كيف فاز المظلة متاع نساء بالشعار متاع براها، كيف كيف لبرسلي بالكيوير كود وغيرها من الأشياء اللي تقوم بها براها، يعني تنظيم على أعلى مستوى وحاجات سبقت بهم برا أفواياج، وبالطبيعة في إطار المنافسة شريفة تقعد برا أفواياج ديما السباقة والأولى في كل ما هو جديد وفي كل ما هو تنظيم، وبالطبيعة الأولى في جودة الخدمات في تونس.
9: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج لو تاخذ القرار صحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
8: مازالوا بعض المقاعد فقط لرحلة 24 أكتوبر، واللي يحب يتمتع بالعمرة نعاود، اللي يحب يتمتع بالعمرة معليه كان يكلم براءة فواياج اليوم باش يخلط على بلاستو. الإقامة في فنادق ممتازة جدا وبمستوى 5 نجوم مع فطور الصباح، طيلة الإقامة في المدينة المنورة، 3 مرافقين على أقل تقدير، أقل ما يمكن يكونوا 3 مرافقين كان مش أكثر، راهم يرافقوكم في كل رحلة باش يتلهاو بكم 24 ساعة على 24 ساعة. المزارات نأكد لكم أنه براءة عندها مزارات خاصة بها، وهي الوحيدة اللي تهز المعتمرين متاحة لهذه المزارات، زيادة بطبيعة الحال على المزارات الكلاسيكية المعروفة عند المعتمرين وعند التوانسة الكل. لأكثر معلومات الأرقام الهاتفية في انتظاركم الآن، باش يقدموا لكم زاد المندوبين متاع براءة ليستقبلوا مكالماتكم، أحسن الخدمات والمرافقة إلى حدود أنكم تمشيوا وتروحوا وانتم فرحانين بهذه الباقة من الخدمات. 70-550-020 نعاود 70-550-020، وعندكم 21-881-882 معناها 21-881-882، وعندنا 21-882-881 معناها 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. واللي هكا ما يحملش الأشياء هذه كيفي أنا، الله غالب أمي الله غالب، عندنا حد مختص في اللافعي وفي الحنوشة الله غالب. فبش نمشي والموضوع يخوف شوية باعتباره فسخانة هذه يقولوا ويخرجوا هل صحيح ولا غلط. باش نمشي والحكاية في المتابعات نبدأها بصفاقس ساعة حتى هاو نشوفه في الفيديو سي البشير صديقنا صياد الأفاعي شد اللفعة هذه في صفاقس بعد ما قتلت راي ضربت
2: برجي
1: الموم
2: معناها خطير هذه
1: بوريقات وقال الاخر ومنظم وملقح والدنيا الكل جات في كلب في حين
2: الحمد لله كونه تمكن بشير باش يشد هاللفعف
1: في حين فما حكايه اخرى يقال انها موجوده في القيروان باش نمشيو نشوفوها معاك خليفه بن سالم.
0: متابعات متابعات
2: حكاية الأفعى من سيدي صالح كيلومتر 13 طريق تونس من صفاقس نمشيو للقيروان الحومة الرحبة بالبلاد العربي في القيروان. الغريبة أنا في البلاد العربي يعني هذه ما هيش في غابة مش البرة ما هيش في الأماكن فلاحية وزراعية داخل البلاد العربي. حديث كبير ياسر حاتم عن أفعى وهم يقولوا عفريت أفعى مانيش عارف هذا اللي موجود على مستوى مواقع التواصل كعلاش تصلنا
1: سي محمد دايش
2: هذا اللي قالوا كعلاش سي محمد دايش هو ود الحومة هكا وقريب منها واللي عمل نداء استغاثة مش نسمعوا معاه طبيعة نداء الاستغاثة شافوا الحيوان هذا أم لا بالضبط. سي محمد صباح الخير.
3: صباح الخير أخو العزيز. صباح الخير سي حاج عمدين.
1: مرحبا بك سي محمد. شي الحكاية سي محمد
2: الحكاية
3: الحكاية بالضبط احنا الحنش هذا ريناه ديجا عمناه ولا دول إذا عش هذا هو ولا واحد ياخذ راسه جارتنا والبارح عندي ولدي معناها مشى للدار هي دار مهجورة عندها 35 سنة مش مدفونة عندها 35 سنة مهجورة الدار هذه فارغة فيها الدم وفيها التراب
1: وين فنايا شيرة فنايا شيرة
3: في الرحبة بالضبط في الرحبة وقابلة في القصبة وراء المعتمدية الشمالية في الرحبة
1: في وسط الرحبة بالضبط متاع القيروان في البلد العربي به
3: نعم الدار عندي دخل بجنب الدار هذه مساعدة ماشي فارغة تلفت قال لي راه في خش دبوس صابرين فريت كاكيكا وطوله تقريبا 100 ولا 800 بشويه راه كله ضربه بالاحجار وهرب راه بعينه
1: يا لطيف
3: نعم خلص
1: شو عمره ولدك؟
3: ولد عمره 14 سنه خسر 7 اساسي معناها مش صغير يعرف معناها مش صغير
1: يا ما يرد باله لا يضرب بالاحجار لا يدور بهم هذوما حابب ما يشوف يعلم هكا هو علمتوش الصولات غاديك قلت له شوفنا كذا
2: قالوا راه المعتمديه هي
3: نعم راه المعتمديه قد بينا بالمعتمديه تقريبا 100 متر مشيت للامام المدنيه البارح الصباح قال لي نحن ما نجموش نزرعوا نمشي للبلديه مشيت للبلديه قال لي الموضوع ما يعنيناش نحن نمشي للحمايه المدنيه ما عرفتش ايش نعمل كيفاش معناها كيما هكا تو طين تقرا وصغار معناها خويا وغادي مساكنين دايرين بينا منا ومنا كنا صغير لحياتي اللي ما تنادي معناها البلديه معناها
1: عجبتني هذه هي ممتازة وقاعد يقعد بين البلدية والحماية المدنية حماية المدنية تقول لك ليه والبلدية تقول لك ليه
2: مشيش المعتمدية
1: امشي المعتمدية امشي للشرطة امشي لأي عابد شنو هذا يختار لأنه كان راه ولد صغير وراه عباد أخرين أكيد
3: أكيد راته ومرأة جارتنا مقابل الدار غادي بعيد عليه 3-400 بيناتهم معناها في الزنقة غادي معناها قالت تشكى قالت حتى الأخطار في وضع ماشي قالت خلي 3-4 صباح صغار تسكر زيت قالت تقوم صباح ما لقاهمش
1: باهيش تو
3: اي نعم كيما نحكي لك بالضبط
1: عاودالي لحظة تحط قطاس صغار قدام الباب ما تلقاهمش
3: قدام باب الدار قطاس صغار تعطيهم في الماء كل شيء قدام باب الدار قوم صباح ما تلقاهمش الحاجة المراه جارتنا هذه
1: ماذا بيا تشوف لي بشير
2: متاكد انه
1: شوف لي بشير
2: قلت لك يعني تو هما تاكدوا كونه ثم حنش غادي
3: نعم متاكدين اخويا متاكدين
2: مشبكش في النهج غادي في وسط البلاد العربية أو في القيروان.
3: يصير يصير البلاد
2: العربية دار كبيرة، هذه كبيرة هي الدار الخربة،
3: دار قديمة برشا، وهي مش كبيرة برشا، هي معناها زوج بيوت متكسرة وسقيفة معناها، ولكن مهجورة عندها 35 سنة مهجورة.
1: باهي، احنا نحب نواصل صوتك سي محمد للأخيان في القيروان، السلطة المحلية في القيروان، نقول لهم راو المكان هذا وراء المعتمدية بالضبط كدار المهجورة، ولد صغير عمره 14 سنة شافها اللفعة هذية ولا الحناش الكبير ما نعرفوش، نقولوا لفعة ولا الحناش الكبير ضربها حتى بالحجرة وبعدت عليه هربت وقتها. أيضا مولات الدار اللي تسكن قريبة من غاديكا قالت اللي كونوا فما اقتاس صغار توصل تاكلهم، هذه كان ثلاث اقتاس كبار صغار معناها يا لطيف منها
2: ونسام كل حالات يخوف،
1: فيعيشكم يا وخيانا من اللعبوش ندخلوا مش حتى نتصير كارثة، ندخلوا ونشوفوا هالعملية هذه كان فما إمكانية. نحب سي محمد نشوف النجمش نساعدكم، أنا مع سي بشير سي بشير اللي اتصلنا به، وسي بشير باش يجيكم للقروان، صياد الأفاعي المختص هذايا يحاول يعاون في خصوص هذه العملية بعد ما قبض هو على اللفعة اللي كانت في صفاقس وريناها في أول الفيديو، معناها لفعة هو اللي شدها وهي كان موجود. عاود لي الفيديو كان نجمه نوريه للوخيان في وسط الدبوسة بلاستيك، حتى شد هو أخونا بشير يرحم والديه، كانت هدية في صفاق زادة وكانت نجم تعمل لنا كارثة في أهلينا في صفاقس، ولا نعملوا كارثة لطف في هاي هاي شد هدية وكبيرة خليفة أغزر حتى في وسط الدبوسة عنده صنعة كيفاش يشد العملية هدية واللطف، معناها مش الناس الكل بربي عايشكم تحاولوا تشدوا اللفعة، لا رغم ناس مختصة نوصلوا لهم المعلومة يا سولت يا هو سي بشير، حتى سي بشير راهو يكون على ذمة الأخيان باش يتنقلوا أين ما كانوا، يعطيه ألف صحة يرحم والديه. دونك وصلنا إلى الأولانية معناها تشدت واي في الدبوزة، إن شاء الله الثانية اللي هي موجودة
2: خاصة في حي كامل في البلاد العربية، تعرف الزناخ نتاع البلاد العربية،
1: هو البلاد العربية يحبوها الحيوانات هذوما، ما تعرفش علاش أبرد من أبرد شوية بك النظام نتاع البنيان نتاعها،
2: هي البنية قديمة.
1: خويا محمد نبقاو في المتابعة مع حضرتك، نأكد لك اللي توا بحرص منا احنا نربط مع سي بشير ومروة تقول لي سي باش يكون جايهم سي بشير الغادي، ثم نبقاو في المتابعة معك انت وننبهوا العباد في القيرواني عايشكم في المنطقة هذه اللي نعرفوها وسط الرحبة وينك الدار اللي المهجورة هذيك وراء المعتمدية تحديدا، وردوا بالكم خذوا الحذر متاعكم راهو فما لفع شهدت، وايضا وصلت قالك تاكل في القطاتس الصغار شو مرأة كبيرة في العمر شهدت عيان وقالت هذي. شكرا لك خونا محمد دايش اللي هو احد متساكني حومة الرحبة بالقيروان في البلاد العربي، وتلقاو كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور هذه الحكاية موجودة عندنا. ش عندك مروة قول لي ميسج. سي طارق الفوال نحب نشكره جزيل الشكر مراسلنا غاديكا اللي هو راهو نسق هذه العملية واعطانا أيضا رقم سي محمد الدعيش باش ناخذوا الشهادة امتاعه. مرسي طارق، وهذا مش غريب على طارق الفوال مراسلنا في القيروان الناشط جدا. كانت هذه إذن المتابعات، شكرا لخليفة، شكرا مروة، وشكرا لطارق الفوال.
0: كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك، سفر وانت في بلاستيك، تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
4: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبه مني.
8: جوهره اف ام.
9: بوبليسيتي.
8: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
8: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
10: عندك أورانج. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
12: اريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التبليل حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.
14: مع أورانج بوستي الغونتري بالأوفروات.
8: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
14: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري بالأوفروات. عندك أورانج.
15: جوهرة
0: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موجة مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لجواهر جوهر فم مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. باش نمشيو مع بعضنا نشرة خاصة. علاش نشرة خاصة؟ لأنه في بداية الأسبوع قمنا بنشرة معه وقالنا راهو ماشية وبإذن الله باش تتفرد، ويوميا من أول هذا الأسبوع لليوم معناها، وأنا نقول في النشرة حسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي انخفاض طفيف. يوميا عندنا انخفاض طفيف لنوصل لليوم تقريبا باش تكون درجة الحرارة ثلاثينية في كل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية واحدة هي توزر باش توصل لأربعين درجة، وما فهم ماشي لا طقس حار لا شيلي. غدوة يبدو أنها زادة كما قالنا الأستاذ عامر بحبة باش تكون ثلاثيني، بعد غدوة باش تكون ثلاثيني. معناها مع هذه العودة لنظام العمل بالحصتين، مع قرب العودة المدرسية، زعم ماشيين نحو الانفراج وبشتوفة موجات الحرارة زوز عشناهم راهو وما بيناتهم الزوز زادة فما يامات كانت سخونة برشا، ما عادش موجة أخرى في سبتمبر وتمشي الأمور خمسة على خمسة وما عادش يقص علينا الضوء ونعيش أيامات عادية. هذه الأسئلة ما تجاوبنا عليها كان توقعات الأستاذ عامر بحبة. نقول صباح الورد ومرحبا بك عامر.
16: صباح خير شي حاتم، وتحية لخليفة وتحية زادة للسادة المستمعين على جوهرة فهم.
1: هل صحيح مشينا وين قلت لنا أنت منذ أيامات معناها عديدة إلى معناها من اليوم تقريبا وغدوة وبعد غدوة ثلاثينية باش تكون درجة الحرارة وانفراج ملحوظ؟
16: هي توا تهب تيارات شمالية معتدلة في الحقيقة، هو منذ عشية يوم أمس لاحظت الحرارة انخفضت، وخاصة داخل ساعات الليل فما نسائم معتدلة وحتى باردة. وإن شاء الله اليوم وحتى الليل القادمة كما كنت تحكي ساعاتهم إن شاء الله حرارة معتدلة، حرارة ثلاثينية على كل المناطق التونسية حتى في جنوب تونس. اللي جنوب تونس يوم أمس قعد سخون شوية، ما تسجلنا 44 درجة في توزر، أكثر من 41 درجة في قبيلي، ولكن يوم أمس يعني أغلب المناطق التونسية حرارة ثلاثينية تقريبا من 30 إلى 38 درجة. إن شاء الله الانخفاض باش يتواصل اليوم أكثر من أمس، وإن شاء الله يعني الحرارة هذه المعتدلة إن شاء الله باش تتواصل لعدة أيام على أقل 4-5 أيام تقريبا، وحتى من بعد يعني خلال الأسبوع القادم نصف الثاني منه، حتى لكان ربما ترتفع الحرارة ببعض الدرجات، أما ديما تقعد يعني حرارة عادية ما عندناش موجة حر إن شاء الله.
1: هنا البعض يتحدث يقول لك نصف الثاني مع العودة المدرسية، نصف الثاني من سبتمبر باش نشهد موجة متاع حرارة ثالثة، هل هذا صحيح ولا لا حسب المعطيات اللي أمامك في النماذج الأوروبية والأمريكية وغيرها؟
16: بالعكس سي حاتم، بالعكس تماما، ربما بداية من منتصف الشهر وحتى ممكن قبل شوية قبل نهار زوز أو بعد منتصف الشهر بنهار زوز، خلينا نقوله الفترة بتاع العودة المدرسية، بالعكس من المتوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة، وربما ربما معناتها وضعية معلومة مهمة سي حاتم وإيجابية، ربما باش نعيش أول منخفض جوي يعني خلال السنة يعني المائية ولا المطرية الجديدة، حتى تعرفوا السنة المطرية والفلاحية تبدأ 1 سبتمبر دخلنا فيها ديجا منذ بعض الأيام، يعني من المتوقع
1: منتصف الشهر عندنا أول تقريبا مطرة معناها باهية.
16: هو الحقيقة سي حاتم هي مازال التوقعات يعني أولية مش مؤكدة، تعرفوا المدة بعيدة شوية نحكي، وتقريبا على 10 أيام أخرين، على 11 يوم، على 12 يوم، معناتها مازال بكري شوية، على الأقل فما 10 أيام، ولكن فما احتمالات لاقتراب منخفض جوي أو نزول منخفض جوي، كي نقولوا يعني اقتراب أو حتى نزول، يعني فما كمية متاع الأمطار دون التحدث من توا على الأهمية متاعها، مازال بكري برشا وعلى مناطق التوزع متاعها، ولكن من المتوقع يعني خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر يعني انخفاض في الحرارة أكثر من الفترة هذه، ومن المتوقع زادة ممكن فما بعض حالات عدم الاستقرار أو فما حتى منخفض جوي، طبعا في انتظار تأكيد شي حاجة مش مؤكد، ولكن هذا يعني محتمل، أما اللي نأكدوه اللي موجة حر أخرى صعيب برشا، ربما نعيش بعض الأيام الأخرى الحارة نسبيا، نجم نوصله مرة أخرى في بعض خلال يوم أو زوز أو ثلاثة مكسيموم، بعض الأيام اللي تكون فيها حرارة 40 أو 42 درجة مش في تونس الكل، في بعض المحطات المعروفين بالسخانة كما جنوب تونس، جنوب الغربي، توزر كبلي كما القروان إلى غيره، ولكن مش المحطات الكل، وذا زاد مش مؤكد يعني مش مؤكد، أما معناتها صعيب برشا برشا برشا باش نرجع للحرارة متاع 45 و 48 درجة كما عشنا الفترة الماضية، وحتى 50 درجة لو وصلنا الفترة الماضية.
1: نعم وصلنا. بالنسبة للطقس اليوم نرجع، هل بحرنا يعوم؟ هل باش تكون مفرهدة اليوم ثلاثينية في كل أنحاء البلاد؟ طقسنا في الشريط الساحلي، أعطيني هذه الفكرة أستاذ عامر بحبة.
16: في الحقيقة سي حاتم يعني فما تيارات شمالية اليوم اللي هي مع تخليت الأجواء من البارح يعني معتدلة، اليوم نهار تقريبا على أغلب المناطق التونسية تقريبا يعني الحرارة ممكن من 28 درجة، اليوم فما بقايا سي حاتم في 28 درجة فقط، روى من 28 درجة تقريبا إلى 38 درجة و 39 درجة حتى 38 و39 فقط في توزر وقبلي، وحتى القيروان أقل ربما اليوم في 37 القروان، مناطق أخرى تونسية أقل من 37 درجة، أغلبها باش تكون اليوم تقريبا من 28 حتى 35 درجة 36 درجة، أغلب المناطق التونسية يعني نجم نقوله أجواء معتدلة جدا. طبعا يعني
1: الحر يعوم اليوم على طول الشريط الساحلي، خاصة ننظر أنه درجات حرارة تعمل كيف، 32 في المهدية، 33 في المستير، 34 سوسة، 35 نابل، 34 تونس الكبرى، 33 موجودة زادة في بنزرت، 36 في صفاقس، معناه يظهر لي درجات حرارة متاع تبحيرة اليوم، خلينا نتفرد وقال ليخذ
16: اي صحيح سي حاتم، معنا سخانة كبيرة فقط يعني ننتبه من الرياح، تعرف كما قلت اليوم فما طائرات شمالية في بعض الأحيان تكون قوية نسبيا خاصة على السواحل الشرقية في جهة الساحل وحتى في خليج قابس حتى في مناطق أخرى، أما مش كل يعني ماشي الرياح اللي تخوف، معناتها نجم نعوم أما مع الانتباه خاصة بالنسبة يعني للصغيرات ممكن خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر، ولكن يعني الوضع مش خطير، أما يستدعي الانتباه. معناتها باش يكون البحر مضطرب نسبيا إلى مضطرب كما قلنا في بعض المناطق الشرقية يعني خاصة. أما من ناحية الحرارة ما عندناش يعني سخانة كبيرة وما نخافوش.
1: يبشرك بالخير يا أستاذ عامر بحبة، نذكر ونحاوص لكم ماشيين في الانفراج اللي بدأ من البارح العشية، قلنا الأستاذ عامر بحبة على مستوى درجة الحرارة بشكون ثلاثينية ليامات هدية اليوم غدوة وبعد غدوة، حتى المنتصف زاد هذا الشهر منتصف اللي يتزامن مع العودة المدرسية يذكرنا كونه بشتكون زاد درجة حرارة تقريبا هكذا اللي ربما تنخفض زاد ببعض الدرجات، مع إذا كان ارتفعت في نهيرات راهي ما عندناش، هذا ما يؤكد عامر بحبة، ما عندناش موجة حر ثالثة والحمد لله. في انتظار زادة أنا تقرب المدة وتأكدنا هدايا أنه غسالة نوادر يمكن تكون في المنتصف الثاني من شهر سبتمبر. شكرا لك أستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: والله مفرحة قلوبنا الكل كل يوم ام جي. ميرسي بوكو ام جي. المرة هذه تفرح مش كل راهو قال لاخر عودة مدرسية باش ما تعملش مبادرتها، لا كل عودة مدرسية ام جي تعمل المبادرة متاعها وتفرح الصغيرات متاعها وتواكبهم زادة في كل المناسبات والأعياد. السنة الحملة كبرت بكم انتم ام جي، المبادرة متاعها اللي هي بالتعاون مع جمعية أمنية وأيضا مع سينيال راهو عاملة مبادرة تعمل 66,000 كيف. كيفاش؟ شنو أحلى من تبسيمة نظيفة تقول تبسيمة تعاون طفل باش يحضر قرايته ويقرأ كما يجب، مع حملة اللي تنظمها ام جي بالتعاون مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. على كل سينيال تشريه من مغازات ام جي فما 500 مليم تساهم بهم في توفير الادوات المدرسيه لصغيراتنا، وهؤلاء 250 عائله تقريبا موزعين على كل انحاء الجمهوريه وبشكل خاص داخل الجمهوريه، نظافه لسنيك ومساهمه في مستقبل صغيراتنا. راهو ما زادش السينيال 500 مليم هذيك بنفس السعر اللي معروف به سينيال، 500 مليم ينحيها سينيال وام جي يحطوها في الكنيوتا هذية ويسلموها لأمنية باش تشري الأدوات المدرسية من كرتابة من كرارس من كتب من أدوات مدرسية الكل، وتمشي نهار 7 هي توفى راهي متواصلة إلى حدود نهار 7 سبتمبر هذه الحملة، وتمشي تدق على البيبان متاع وليداتنا هذوما داخل عائلاتهم وتعطيهم الهدية متاعهم قبل العودة المدرسية. كل ابتسامة تهمنا وكل سينيال تشريه بادرة لمساندة تلامذتنا وصغيراتنا باش يقراو في أحسن الظروف. ملا نشريو مع بعضنا ونخصو هال 500 مليم بعد ما كل واحد سينيال شريناه يمشي للكنيوتا هذية رانا نعملو الفرق ونتهناو على صغيراتنا اللي باقي نقولو لهم راهو ام جي تحب ترسم الابتسامة على وجوه كل التونسيين مهما كانت أعمارهم. يلا نبادروا مع بعضنا ونساعدوا المبادرة اللي عملتها ام جي بمناسبة العودة المدرسية.
1: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
1: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
4: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا باش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
6: جوهرة أفهم
7: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهرة أفهم موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. قبل ما نستقبل ضيفة الدنيا وما فيها اليوم بكليبها الجديد اللي تبث لي اول مره معنا بنتنا واللي عملت استاجها لهنا معنا راهو في الماتينال ولت عم ناول نجلة اسكندر ترجع لنا بالكليب الثاني في انتاجها الخاص باش يكون بعد قليل. قبل ذلك نحبوا نمشيو ونحييوا لخيان في سوسة. ساعة فما مبادرة تشاركية صارت في سوسة لتنظيف المدينة متاح رائعة جدا كان في بحر ليامات الفارت وانطلقت زادة في توزر عملية مبادرة من طرف شبان وولاد توزر وبناتها الرائعين هدوكم باش ينظفوا بلادهم. ونهار خمسة نهار 5 سبتمبر نهار السبت هذايا هكا ولا لا اليوم 4/5 زادة باش يكون يوم كامل مخصص لمزيد تنظيف المنطقة هذه تحت كاملة تحت عنوان
1: توزر دارنا نظافتها واجبنا. مبادرة بالفعل مواطنية مهمة من قبل شباب من المجتمع المدني ناشطين في الحياة العامة في توزر قاموا قالوا احنا ناخذوا الانيشيتيف وننشئوا البلاد
0: وننشئوا وين دخلوا دخلوا حتى للغابات نتاع
1: الكل توزر
0: دار. حتى نفطه قالوا معناها حتى نفطه زاد ساهموا في عمليه التنظيف. نشوفوا هدايا في المبادره الرائعه جدا اللي تتحافظ على دارهم بطبيعه الحال دارهم الرائعه مدينه توزر الخرقة العادة هم اللي جون هذوما يعملوا الكيف نوريهم ونحيهم ونقول لهم ها هذا حقهم
1: ونشجعهم وكعلاش نصروا باش نعديوهم
0: هذا الصور نتاعهم ونصروا على هذا لانه ناس خدمت بتلقائيه بمحبه لبلادهم وكل كان بلادي هي داري وهذا صحيح كان كل واحد يولي يخمم هكا بلاده منطقته هي دار متوسط فيني تنظاف اي بالضبط. خلينا نكمل الجمله يا خليفه كليبني كملتها تفضل عاش عندك
1: اللي خرجونا من حالة السلبية
0: بالضبط.
1: احنا البلاد الحقيقة ولات ياسر اوساخ موجودة من هنا وناك بصرف النظر عن مسؤولية البلديات ولكن احنا زاد مساهمين كمواطنين وبالتالي المبادرة تثمن وكالش قلنا باش يكون عندنا اتصال من هناك من توزر.
0: متابعات
1: معنا السيد عبد القادر بن عبد الله اللي هو ناشط ضمن المجموعة اللي تقوم بهذه المبادرة اللي اختارت عنوانها توزر دارنا ونظافتها من واجبنا. ونقول لك صباح الورد سي عبد القادر.
2: صباح النور مرحبا بكم جارو اف ام مرحبا بكم على التكريم اللي كرمتونا به على المباشر.
0: واجبنا يا عبد القادر واجبنا
2: نور قلبك
0: سي عبد القادر. مرحبا. كمل لي الاسم الثلاثي معناه عبد
2: الثلاثي هو حتى في الاشاره تاعنا واصلنا اصل دوه
0: هكا لقب
2: دوه اي دوه
0: دوه دوه دوه دوه دوه يا مرحبا يا دوه يا باي
2: مرحبا بك يا اخويا الساحي نورك
0: منورين عديني دوه كيفاش جات هالفكره هذه توزر دارنا والناس الكل هبطنا للميدان وننظفوا ونستحفظوا على دارنا.
2: والله هي من شاب من الشبان اللي هم ناشطين في البلاد الحق احقاقا للحق هي لغته هو اللي جاب الاسم حقيقه اقترحه الاسم وافقت عليه انا وانطلقنا باذن الله في البلاد.
0: كيف انطلقتوا ايش عملتوا بالضبط؟
2: والله ايش نقول لك هي جد تلقائيه معناها قاعدين وحنا بطبيعتنا من قبل نعمل في مبادرات اللي هي معناها قررت رواج اصلا في على تواصل الاجتماعي وعلى معناها حتى القنوات وكل شيء وتعرفها انت معناها محطه القطار
0: اي
2: وبرشا نشاطات اخرى معناها في الاودي وفي الازقه وفي معناها الواحه الحمد لله عندنا كارير فيها الحكايه هذية واحنا حابين نزيدوا نرسخوها في الشباب نتاعنا معناها في العقليه خاصه.
0: اي نعم. بي شو عملتوا كيف بديتوا شو اللي عملتوا بالضبط كيف لميتوا رواحكم شو اللي عملتوا؟
2: ما لميناش رواحنا احنا زوز من الناس.
0: اي
2: قعدنا في القهوه حكينا في الموضوع هذا نتاع الزباله ولا الاوساخ الموجوده اللي متراكمه في كامل الجمهوريه مش كان في توزر فقط.
0: اي
2: معناها نلاحظوا انه موجود الشيء هذا ما ندسوش احنا على رواحنا لكن احنا من واجبنا كمواطنين ونشطين في المجتمع المدني نأطروا الشباب ونأطروا الناس على المحيط
0: اهبطوا للميدان وبديتوا تنظفوا هاني الراه في
2: صوره. اي اي احنا هبطنا تو بزوج شخصيات موبايل ونهزوا ونحطوا في الموبايل الكبيره مشان المجرى نتاع الماء نتاع توزر معروف.
0: كيف بديتوا بزوز قداش ولات المجموعه تو؟
2: والله المجموعه وصلت البريسك الامس الساعيكه 50 واحد
0: بارك الله بيه. ونهارت غدوة قلتوا يوم كبير غدوة في توزر
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إحنا رو أملنا ديما الأمل القدام وأن هو غدوة يكون خير. إحنا الذروة نتاع العمل نتاعنا السبت والحد يعني يكون جي نتاع الناس.
0: ها يا سيدي هنا دعوة
2: ثم برشا عباد اللي
0: كما قلت توزر أهالي توزروا معاكم نفطة زادة هكا ولا لا؟
2: لا نفط عندهم مبادرة هم وإحنا مبادرة ما نعرفش الاسم نتاعها أنا.
0: أعطيني دعوتك لأهالينا غاديك باش ينضموا ليكم ويقوموا بواجبهم نحو بلادهم ونحو دارهم. عجبتني شعار دارنا ولزمنا نضمهم.
2: والله هو أنا الرسالة لهم ماذا بينا هم عملوا مبادرة نتاع الواد اللي هو مجرى الماء القديم هذاك باش يحبوا يرجعوا به الماء. ماذا بينا ينزلوا على المنوال الكل معناها يدخلوا معناها في الحملة اللي هي تونس دارنا مش توزر فقط معناها. ماذا بينا كل ولاية معناها تكون حتى يبادر مبادرة المواطن هو يخلي حتى المسؤول ولا العامل البلدي ولا أي إن كان يكون معناها متحل بالمسؤولية معناها.
0: واضح. وما على غدوة وقتاش تبدا العملية؟
2: وإن شاء الله إحنا رانا بريك
0: وين نجم نجي يا أخوي؟ نحب نجي أنا يعني نسكن في توصل ونحب نجي وين نجي يا عبد القادر؟
2: غدوة الحي باش الانطلاق نتاعنا إحنا راه مازال الوادي القدام معناها حتى الراس العين هو. عندنا مسالك سياحية معناها في البلاد اللي هو معناها طريق البركة وطريق اللي يعدي الطوارق وهذه ما تعرفهاش القديمة والقرهمان
0: اللي يحبوا يجي ويشاركوا وين يجي
2: اللي يحب يجي يشارك يجي للبركة المسالك المسالك السياحية.
0: بربي عندي فيديو بعثولك يا مروة شوف كان تقاه فيه عبد القادر في وسطك الواد هذاك اللي فيه الماء وهما ينظفوا ويغني في غناية هكا ولا لا؟
2: نغني والله انا رغنا تقريب انا لعل في نفط هذا. نعم
0: لا انت قالوا لي تغني وتغني بالقدا وتقول في العروبي الباهي ترى سمعني حاجه هكا غدوه نقولوها مع بعضنا
2: بالعروبي.
0: اي بالعروبي ما شنو
2: والله
0: نزيد نسوي بس حاجة. أنا تو يسالش على الطاير هكا نعيطوا بها للناس الكل غدوة بشي يبدأوا ينظفوا يعملوا جول كبير. أعطيني أي
2: ما يزوني على المباشر أنا يزوني نختار حاجة.
0: أي قدور القادر قول حاجة توزرية.
2: وش أنت حاجة توزرية تقول لي لا غناية قال لي غني غناية وكرني بالعروبي
1: أعطينا الغناية
2: شط جريد ونخلة يا محلاه. وش أنا ما قدش قدم قدام راني عندي الغناء ترى سمعت بكرة نعطيك الغناء أصلا
0: تقول حاجة أعطيني حويجة
1: ما هو مهدلنا للمناسبة
3: خطيب يروح
2: لا مش نتاعنا ما قدتش ما شدتش
0: لا عندي لا ما توا ما لقاهاش يا أخويا غدوة لقاها لهم وغني لهم غدوة وخليهم يعملوا جو.

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
4: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و980 في عوض 21 دينار.

0: 1988.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: بغيف الخلاعه فات والقرايه رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: اوه الدار سخونه، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير.
5: لا لا يخدم لاباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حالة الشبابك.
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
9: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
10: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين و 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
9: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
11: جوهرة
12: تسمعون الاثنين الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
13: على جمعة موش مع الموجة.
14: شهد صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة للجميع. وكما كل جمعة عنا كتاب الويكاند روايتنا اللي نحاولوا نوصلوها لكم ونقربوكم منها ونقربوها منكم منتوما وندعوكم لقراءتها خلال الويكاند.
15: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند.
16: كوارنتينا هو رواية كتاب الويكند اللي باش نحكيه فيها مع كوارنتينا. هنا بشوفه مع الأستاذة سلمة اليانكي شنية الحكاية هذه بالضبط كوارنتينا، واللي يقولوا لها سلمة صباح الورد أستاذة.
17: صباح الخير حاجة.
14: معاك الخليفة متاعنا زادة سي خليفة بن سلم هو اللي يستقبلك لله. كوارنتينا كوارنتينا شخصية معناها أجنبية ولا شنو هي الحكاية؟ شنو العنوان؟ ما هو لا. هذا العنوان؟
17: كورنتينا لا هي مش شخصية، كورنتينا يعني تسمية، يعني هي كلمة الحجر الصحي باللغة الإسبانية. نحكي فيها يعني نحكي مع على الفريبية على على على الحجر الصحي، يعني كعمدان يعني بالفرنسية 40 يوم. 40 يوم اللي يقعدها الشخص في في في في حالة حجر، في حالة الفيروس معناتها،
14: اي
17: في حالة العزل. اي
14: إذن فعلا العملية في إسبانيا دولي خليفة.
16: التجربة الذاتية عشتها لحظات الحجر الصحي وما دوست.
17: هي شوف هو بطبيعة هو شو أي كتاب أنا نتصور معناتها أنه الكاتب يكون بطبيعة مش يكون عاش معناها الأحداث، لكن مش عاشها بحذافيرها، فيها خيال بطبيعة الحال. الحكاية هي القصة كيفاش مش النوع نتصرها لك أنا. الحكاية هي أنه فما شخصيات مجموعة نسوة عائلة لمدوا في دار في حالة حجر يعني 40 في الكورونا، في فترة كورونا
14: يعني في تونس. معناها الأحداث هذه تصير ولا في إسبانيا؟
17: بطبيعة الحال لا في تونس، في تونس
14: في تونس. وسميتها كورانتينا علاش؟ عندك جذور إسبانية؟
17: لا لا
14: أندلسية. ما ترجعش أندلسية يا سلمى اليانجي.
17: لا لا هي تسمية هكاك جات معناتها هكا، حبيت يعني حاجة تكون مش على القليلة حتى القارئ كيف يجي يشوف التسمية كيف ما عملت أنت، يعني يتسألك يجي نوع من التشويق معناها باش يفهم شنو معناها. حبيت أنا نقول يقرأ الكتاب باش يحاول أنه يكتشف شنو.
14: هذه الرواية الأولى سلمى ولا عندك روايات سابقة؟
17: أكيد عندي روايات سابقة، لا ماهيش الأولى، هذه الرواية الثامنة. هذه الرواية الثامنة، قبلها كانت مكعب روبيك اللي حايزة على الكمار الذهبي جائزة لجنة التحكيم عام 2021 صادرة.
14: أيه؟
17: وكانت قبلهم زيدا رواية فما ثلاثية اللي تحكي على فترة الثورة التونسية والانتفاضة التونسية فيها يعني ثلاثة كتب اللي هما عندما يحترق الليمون وللأمل ولادة قيصرية وكاوس الدمشقية هذوما 2014 2012 2018. وصام قبلهم بالكل أول عمل كان سراب وضباب سنة 2005 سيدا حائز على جائزة رئيس الجمهورية
14: الحمد لله معناها تتويجات ممتازة هذه في رصيد سلمى اليانجي. سلمى باش نسأل كورانتينا تصادر عن أي دار وين نقوها؟
17: صادر عن دار ميارة للنشر موجودة في المكتبات التونسية وإلا إذا ينجم القارئ يتصل بدار النشر حتى على صفحته على الفيسبوك ويكون التوصيل حتى الباب الدار يعني
14: سيبيا سيبيا كوارنتينا أدعوكم لقراءتها للتمتع في الويكند هذه بهذه الأحداث وبأوسي الكتابة اللي تجمع بين الخيال من ناحية وبين الواقع التقاطعات أكيد عملتهم سلمى اليانجي في اللعبة الروائية هذه أدعوكم لقراءتها وفيما بعد يكون عندنا متابعة لرأيكم وملاحظاتكم اللي تبعثوهمنا. شكرا لك سلمى اليانجي. أنا مش مشي مباشرة هكا دون قل آخر حتى شيء آخر بعد الفاصل مباشرة للكليب الجديد لضيفتكم اليوم اللي هي نجلة إسكندر.

0: درس مهم الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: الجملة الموسيقية والطريقة متاع الغناء هزتني شوية جو جزائري. تو نسألوا بعد قليل ضيفتنا اللي ترجع لنا بالكليب الثاني بعد ما كانت في ولت عمناول تو نزيد نثبت ولت عمناول كانت معنا في استاج لهنا نجلة اسكندر ضيفة الدنيا وما فيها
2: ضيفة الدنيا وما فيها
1: نجلة بون روتور يلا مرحبا بك.
3: يعيشك سي حاتم صباح الورد المستمعين الكل مروة سي خليفة كما حضرتك قلت لي أنا عديت معكم تربص وبالنسبة لي أنا في دارنا توا.
1: مرحبا بك منورتنا. احنا نعرفوا جيدا غرامك بالغناء وغنيت في أكثر من مناسبة لكن المرور إلى الإنتاج الخاص بك كان بطريقة مدروسة. علاش؟ لأنه مشيت ديريكت كليبات وحطيتهم على شان يوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى غيرهم ولقى ورجع صدى اللي تفاعل واللي شكر واللي زعم الملاحظات كما الملاحظة اللي قلتها أنا حسيت بروحي في جو جزائري. أنا ما نعرف صحيح ولا غلط.
3: أي الأغنية كانت هي أول حاجة كلمة تونسية أنا صاحبة الكلمات وألحان العازف الممتاز هو سي أن بيركسيونيست يعني عازف إيقاع لكن في نفس الوقت اقترح اللحن وعنده برشا ألحان وعنده برشا خدمة استنى فينا دونك وقت اللي اقترح علي اللحن قال لي راهو باش تكون في أن ستيل هكا شوية الكلمة تونسية صحيح لكن التوزيع باش يكون بطريقة معناتها يقرب شوية كي تسمعها تحس روحك أنك في
1: هكا في جو أمبيونس كاين الجيريان
3: اكزاكتومون اي فوالا
1: مغربية احنا من معناها تقريبا
3: منش بعد على بعضنا
1: منش بعد على بعضنا
3: أنا مع التنوع الحقيقة معناتها
1: الكليب الثاني هذا في مسيرتك
3: الكليب الثاني بنخدم
1: شكولي قاعد ينتج لك الكافر شوف
3: انتش خاص
1: انت تصرف على
3: انتش خاص انتش خاص اي
1: تصويرا وكلمه انديكيت ولا احنا
3: كل شيء سيحات في تونس يزمك تنتج وحدك شكون باش ينتج لك ما عنديش حل اخر معناها وبما انه لقيت انه عندي موهبه الكتابه دونك قاعده نكتب وعندي برشا اغنيه تستنى في التنفيذ وكاو ما تشلتنا العجيب
1: التنفيذ غالي في تونس كيفاش نفذو استوديو معناها صوتي تسجيلا وبعد نمشي للفيديو الكليب وغير ذلك
3: يتكلف بون مش معناتها توا تنجم تتحايل شويه يعني
1: تتحايل عليهم
3: ليه مش تتحايل عليهم لكن لكن تحاول انك توصل انتاجك
1: اون كومبوز باش
3: نجم فوالا فوالا سي سا
1: انت كان ما تلقاش كل ينتج لك خليفه راهو عنده فكره
3: اي هاني نستنى حتى
1: تنجل هذا بنتنا
4: نشتها بنتنا ونتشرفوا بها
1: علاش تنتج للبراني
4: اختارت الفن ما اختارتش الواحد انا حاب نسال علاش الاصرار اي على انك انت تكون تكتب الاغاني يعني ما عندكش فرصه تاخو من اغاني اخرى ولا من
3: التجربه الاولى كانت من كلمات معناتها مختار كبسي دونك اقترح عليه الكلمات عجبوني اللحن زاد كان من عنده هو لكن بعد
1: عازف هو الكبسي
3: هو الكبسي عازف اي عازف عازف وبون كانت معاه تجربه الحقيقه ما هيش اما بعد كي لقيت روحي انا نجم نكتب على شنو معناتها ديجا الاغنيه هذه كلماتي واللي جايه ديجا فما اغنيه اخرى وصلتني البارح من استوديو يعني سيت وزعت وحاضره للتصوير بقدره ربي يمكنش الجمعه الجايه تصوير الاغنيه الثالثه في انتاج نجلة اسكندر.
1: نجلة نحب نسال توا انت مازلت بيريود باش تخدم الاغنيه هذه وتوصلها تمر الاغنيه الثالثه ما تعتقدش انه لربما تاثر على الاغنيه الثانيه ما تاخوش وقتها؟
3: لي هو البيريود بيناتهم مدروسه يعني يعني مدروس. يلزم يكون انتاج متواصل باش توصل يعني انت الكلمه اللي تحب عليها ونوعيه الموسيقى اللي انت تحبها والتوزيع اللي انت تحب توصله خاطر توا سي حاتم مع في الساحه فما برشا فنانين قاعدين يخدموا لكن ديما تقعد الميزه نتاعك كيفاش انت توصل اللي تحب عليه المساج اللي تحب تبلغه كسوسوا بالكلمه ولا باللحن.
1: نجلة اسكندر انا نعرفها قبل مغرومه بالعمل الاذاعي والتلفزيوني ومغرومه اوسي بالغناء والزوز مع بعضهم معناها هل الآن التوجه اللي مشيت له هو التفرغ للعمل الغنائي للفن بشكل عام، وهل تجاوزت مرحلة الهواية باش تدخل مرحلة الاحتراف ولي تشارك في الحفلات وغير ذلك الخاصة والعامة وغير ذلك؟
3: أكيد هي مرحلة الاحتراف لفات كو بديت أنت تنتج، يعني سيئ معتها حطيتها في مخك وحطيت أوبجيكتيف في مخك شو توصله، ما تجابش أنت تكون تخسر في معتها تتنفستي وتدفع في فلوس وتتلوش في كلمة باهية وتتعب وكذا باش بعد تسلم يعني.
1: نعم نجيك خليفة.
4: الحضور في المهرجانات وقتاش؟
3: جي بقدرة ربي، أنا نحب نمشي بشوية بشوية، منحبش نحرق مراحل، منحبش نبدأ بإعادة أغاني. بون جيتني فترة عودت أغنيات عملت دي كافر، لكن توا بالنسبة لي إنتاج خاص، يعني حتى كان ما بين الأغنية والأغنية شهر ما يقلقنيش.
4: يعني مصرة لاحظت أنك ما تغنيش أغاني غيرك، بينما نشوف في محترفين ويغنيوا اغاني غير ما نشوفهم في المهرجانات.
3: غنيت في القناه نتاعي شان يوتيوب، كان يعملوا عليها طلب بتبيع المستمعين بكل لطف،
1: نجلة اسكندر
3: اي فيها برشا اعادات، يمكن 6-7 اعادات. بعد دخلت في الانتاج الخاص، لانه باش تفرض باش تخلي بصمتك يلزم انتاجك.
1: أكيد
4: ولكن الانتاج خاص مكلف، هاك تشوف
3: مكلف ويحب له فلوس ووقت وتفرغ وكل شيء، وإن شاء الله ربي وفقنا.
1: هذا لقيته معناها تخدم تاخذ في الشهرية تفضل منك الشهرية ديك باش تنتج هكا ولا لا؟
3: بالطبيعة على حسب برشا حاجات بالطبيعة،
1: ولا ما هوش وراها بير نتاع بيترو ولا مثلا
3: ما صعب
1: كيما اللي غادي كمان
3: مالكش سي خليفه جيبه لنا.
1: هي قلت شويه منتج شرق العادة، كان تلقى حاجه خط حاسب ينتج هكا ولا لا؟ باهي بشكل
4: ان شاء الله موفقه
3: يعيشك.
1: اللي نقولوه لبنتنا تشجيعاتنا ان شاء الله موفقه.
3: الله يخليك، شكرا سي حاتم.
1: داركم بطبيعه الحال جوهره فيلم تي في، احنا سعدنا اللي عديت معنا وقتك التربص، وكان تربص ممتاز، وحبيناك حتى تواصل لك التزاماتك العائليه والفنيه خلاتك تتفرغ شويه للفن نتاعك.
3: اما الراديو متواصل معناتها نتبع فيكم ونحب نكون بيناتكم
1: وقت اللي تحب. مرحبا بيك، ووقت اللي تحب زاده تحضر اغانيك هذايا واجب نقوم به.
3: الله يخليك سي حاتم.
1: فنانه معناها تخدم في الفن بمحبه كبيره، ومش راهو لغايات في نفس يعقوب تخدم في الفن تحب تعمل فلوس ولا داشون، لا بمحبه كبيره بعشق كبير، وبايضا تزيد هي من مكتوبها ومن وقتها باش توصل رسالتها الفنيه. ان شاء الله
3: ان شاء الله ينال اعجاب المستمعين. كما قلت لك الانتاج مازال متواصل. تحيه كبيره للملحن شهاب وخيلي، لان نتامل له بمستقبل واعد.
1: شهاب وخيلي كيما خليفة وخيلي.
3: ونحب نحيي المخرج زيدا أكرم بلاغة، الموزع الكبير زيدا صابر زويغي، الموسيقار الكبير والفنان صابر اللي حتى الخدمة الجاية معاه دونك هو اللي قاعد يوزع لي في الأغاني، وإن شاء الله
1: موافقة.
3: إن شاء الله موافقة بالنجاح. إن شاء الله موافقة. عيشك
1: هذا ما نقولوه لبنتنا، قلنا نجلة اسكندر. تنجموا تدخلوا شين يوتيوب راهو نتاع نجلة اسكندر، تكتبوا نجلة اسكندر تلقاو شين يوتيوب على ذمتكم، تلقاو الكليب الاولاني، تلقاو لي كفر اللي عملتهم، راهو عملت اعادات ممتازين بطريقتها الخاصه معناها ميقدم هذوك جديد زاد تلقاوه على شين يوتيوب.
3: وبينتو جديدة زادة استنيونا كيكا 15 يوم اخرين يهبط الكليب جديد بقدرة ربي، ان شاء الله ينال عجب الناس الكل.
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوه، وان شاء الله موافقة
3: يعيشك صحة،
1: ونشاهدوك دائما وابدا في انتاجات رائعة من هذا القبيل. احنا بالبوان هذايا نوصلوا هكا ولا لا الى خاتمة اللقاء نتاعنا. اعطيني الفيديو نتاع نجلة الجديد، الكليب الجديد، شو عنوان الاغنية بالضبط؟
3: اختفت لي قلبي.
1: شكونو؟ نشوفوا شكون اختفى لها قلبه. تبعوا الغنية، تعالوا نختموا بالغناية،
3: الفن
1: اختفى لها قلبه، نختموا بالكليب الجديد لنجلة اسكندر. باي، ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للجميع، ان شاء الله جمعة مباركة، نتلقاو نهار الاثنين القادم من 6-9. باي وتحية تونس.

0: fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
2: مالا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
4: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
7: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وادوات مدرسيه للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
1: جوهرة بيبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في حملة توعوية اختار لها شعار الوقاية من حوادث الطرقات سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك غدا دعا الديوان الوطني للحماية المدنية مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة للوقاية من حوادث الطرقات والحفاظ على سلامتهم وسلامة جميع المواطنين وفق ما نشر على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. عقدت أمس الخميس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل للجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية خصصت لمتابعة تقدم المشاريع العمومية المتعلقة بالبناءات المدنية والجسور والطرقات ومشاريع البناءات المدنية في طور الدراسة وذلك للوقوف على مدى تقدم إنجازها والإشكاليات التي تحول دون إتمام استكمال بعضها في الأجل. بالنسبة للمشاريع الوطنية تناولت الجلسة الطرقات السريعة خاصة بالنسبة لإنجاز وصلة الربط بين تطاوين بطريق السيارة مدنين راس جدير 1001 قسط عدد 1 حيث استكملت الأشغال بنسبة 100% وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط عدد 2. دوليا قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس أمس ما تسبب في أضرار طفيفة. المؤسسة المملوكة للدولة الليبية أضافت أن الفرق المختصة بدأت في عملية سحب الوقود من الخزانات لتقليل منسوب الوقود فيها ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج. يأتي ذلك غدا تقول وزير الدفاع كاتس إن لدى كيان الاحتلال خطة جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع أيضا لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليها. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. كمان أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن تحمل أسلحة غربية الصنع ومستودع معدات عسكرية تقنية في ميناء تشيرنومورسك إضافة لضرب سفينة شحن تحمل معدات عسكرية وذخيرة في ميناء يوجني. إلى اللقاء.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فهم. حب الحقيقة ننصح الخزارة كل مادة ما تترسم من السلع ما تترسم من الخضرة والغلة يخوي شوية شوية بيح الكل وتبيع خضرة نظيفة وغلة نظيفة خير من اللي تنتج باكلك وطاقة تلوز وحطها وانت واخد من ساحة فانت قدس لي وتلقى فرصة اللي كانت عندك مرشي هنا بصراحة ما يجيش وبعد فانت تبيعها عادمة للناس وخضرة راهي إذا فاتت نهارين راهي ما عادش تباع وتولي وتولي تترعرع وتولي ما هيش لك الكل علاش مو بالنور
2: ضرب الماء يكونوا مصميش تلقاوي موجود الماء يعني بيع فيه ذمي عكيف وبتدخل بخمسمين.
3: والله حبيت نسأل ستيك على قطاع متاع الضوء اللي قاعد كل يوم يتخص قلنا قبل صحانة قوية هذيك علاش الضوء قاعد يتخص لكن هو سامحوني هاي ما تميش صحانة ودرجة الحرارة نقصت يقولوا لك نقص ساعتين ليه ليه أكثر من ساعتين من نص النهار للأربعة متاع العشية لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي سامحني في الكلمة ما يقصوا كيف القائلة هكا وصلنا في تونس تلي استاجباتي بلنا احنا حد قوت ويوفى أما مش في سكتمبر لا مسؤول يتكلم ولا مسؤول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هم يحتي جارة ثانية
4: السلام جوهر والله يعطيكم الصحة انتم قاعدين تعديوا في صوت المواطنين اما مرة اخرى اللي تصنت مسؤولين اللي باش يتصنتوا ينفذوا ذلك هو ملاهو قاعد يتصنتوا ذو قاعد ينفذ احنا توا في الزهرة وراس كل مقصوص علينا الماء معناه ما يزيش مع الناس ما تبابس ما يزيش المقصوص علينا والصغيرات واحد ما يزيش الضوء يقصف الاربع خمسة مرات
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح بالدنيا وما فيها

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهرة FM. تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالوفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالوفروات. عندك أورانج.
6: جوهرة FM. Publicité.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد. ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما بوكس 5 جي وفما بوكس 5 جي إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5 جي أورانج تبرانشيها منا كونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5 جي، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5 جي أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
6: جوهرة أفلام
2: publicité.

0: هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
3: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي.
5: Business News. Business News.
6: مرحبا بكم معنا نسكول في بزنس نيوز. أكد وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزواري البارح أنه قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل، مبرزا قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة اللي قاعدة تشهدها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة. الزواري قال لدى افتتاح أشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس تحت شعار بناء سلسلة قيمية للنسيج نسيج في الفضاء الأورو متوسطي أكثر صمودا وتنافسية واستدامة، بيّن أنه القطاع يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ويمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. الوزير ذكر في هذا الصدد أنه صادرات قطاع النسيج والملابس تجاوزت قيمتها المالية 9 مليار دينار موفى سنة 2025، وبلغت تحديدا 9069 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 127%. كما أشار أيضا إلى أنه القطاع يضم أكثر من 1400 مؤسسة صناعية ويوفر حوالي 146 ألف موطن شغل. ستنتظم يومي 7 و8 أكتوبر القادم تظاهرة أيام الاستثمار في ولاية جابس تحت إشراف والي الجهة رضوان نصيبي وبالتعاون مع هياكل الاستثمار والمنظمات المعنية. وفي هذا الخصوص عقدت البارحة الخميس جلسة عمل للجنة الجهوية للاستثمار في الغرض، وخصصت الجلسة تحديدا للنظر في برنامج أيام الاستثمار بالجهة بهدف التعريف بفرص الاستثمار المتوفرة في ولاية جابس وتوفير الإحاطة لازمة لبعثي المشاريع ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف، حيث يعمل منظم هذه التظاهرة الاقتصادية على دفع المبادرات الخاصة بعث مشاريع استثمار في جهة جابس والتعريف بالميزات التفاضلية والخصائص الاقتصادية للجهة قصد جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. يتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية في جابس عديد المداخلات اللي بيتم من خلالها تعريف كما قلنا بفرص الاستثمار بالجهة، بالحوافز الممنوحة في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم معرض للاستثمار وهياكل المساندة ولقاءات باش تجمع هذه الهياكل ومؤسسات التمويل بأصحاب أفكار المشاريع. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 2 سبتمبر في 1624 مليون دينار. قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 سبتمبر في حدود 25274 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 99 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق إلى حدود تاريخ 2 سبتمبر تجاوزت حاجز 30000 وهي تحديدا 30172 مليون دينار حسب آخر تحليل موجود على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة واتجهت إلى تسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف جويليا اللي فات. جرى تداول خام برنت قرب 95.6 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 91.6 دولار للبرميل. في مؤشر جديد على تنامي جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي لرؤوس الأموال العالمية، أعلنت 4 شركات دولية كبرى خلال أقل من أسبوع افتتاح مكاتب جديدة لها أو توسيع أعمالها في الإمارات، موزعة تحديدا بين مركزي دبي المالي العالمي وأبوظبي العالمية. ذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن مساء الخميس أنها تعتزم شطب 50,000 وظيفة أخرى في السنوات القادمة في إطار خطتها الرامية إلى خفض النفقات. الشركة وصفت خفض قدرتها على استيعاب الموظفين على مستوى العالم بأنه إجراء ضروري لتحقيق أهداف برنامج التحول الخاص بها، وهذا باش يكون على مراحل تبدأ من عام 2031 وتتواصل إلى عام 2034. في العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2191 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2925 مليم، واليورو ب 3383 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
5: بزنس نيوز
1: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
7: أريدو طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وإنما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندانس. وكما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على أوبتينيوم اللي هو أن انستالاتور دابليكاسيون ليبر، نلقاه أن ستور ألترناتيف للي سمارتفون إي لي تابلات اللي يخدموا كان على الأندرويد، يخدم على نفس الشاكلة ونفس الطريقة اللي يخدم بها الجوجل بلاي ستور، مع أون بارتيكولي اللي هو ما يقترح علينا كان ديز ابليكاسيون اوبن سورس، يعني تنجم تيليشارجي وتنستالي وتعمل لي ميزاجور عن طريق لي فيشيي بوان APK الاكستنسيون تاعهم APK ديز ابليكاسيون اندرويد انطلاقا من الكود سورس نتاعهم بكل سلاسه وبكل سهوله. تنجم بالطبيعه تيليشارجي اوبتينيوم وستر دابليكاسيون تاعو اون توت غراتويتي، وما يستحق منك الشيء هذايا كان بعض الدقائق. اوبتينيوم نلقاو gratuitement téléchargeable à la www.01net.com. C'est un service en ligne يخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكما قلنا ما يخدم كان على الأندرويد. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: تسمعوا تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة
1: من 10 ل 11
0: في دولو بنت الصيفية على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
2: اهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا معنا على صفحتنا الرسميه جوهره فيم لايف، ومعنا زيدا تيك توك انستغرام، ومعنا زيدا على 29100. تخليونا لي ميساج نتاعكم، شنو تتمنوا تسمعوا، شنو تحبوا تعرفوا، شنو هي مشاكلكم، كيف كيف. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في دون لو اليوم في موعدها لنهار الجمعه. يا رب ان شاء الله جمعه مباركه عليكم الناس الكل. يلا خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا، صباح الخير الناس الكل. اليوم بي دون لو كيف العاده، اليوم اللي هو 4 سبتمبر الجمعه، رب ان شاء الله يجعلها علينا وعليكم مباركه سعيده. يوم الحقيقه وين كل انسان يلقى الضاله المنشوده نتاعو ويبدا مرتاح. دونك خليني نقول لها جيهان برحومه في الاخراج التقني، اهلا وسهلا ومرحبا. نرجس قلاله في الاخراج الرقمي، مرحبا. جبال سعاد العدواني في استقبال اليوم تليفوناتكم، مرحبا بكم الناس الكل. مش نبداو اليوم نهيرنا شوية أخرى، نمشيو مع قفة الصيفية أكيد اليوم مش تكون منستير. دونك مش نمشيو مع الأجواء الجامعية والأساتذة الجامعيين، مش حكيو على الليلة الأوروبية للباحثين بتونس اللي مش تكون إن شاء الله يوم 25 سبتمبر بمدينة العلوم بتونس. بطبيعة الحال تشرفنا الأستاذة الجامعية نورشين ورهاني والمتحصلة على الدكتوراه في الإعلامية، باش تعطينا أكثر تفاصيل على هالليلة هذه شنو وما يسبقها معنا. مرحبا
1: عسلامة، صباح النور بكم. مرحبا بمستمعي جهرة فيم الكل، فرحانة برشا وميرسي بوكو على الاستضافة.
0: مرحبا لله.
1: دونك اي اليوم باش نحكيو على الليلة الأوروبية للباحثين بتونس اللي باش تورغانيزيها لاسوسياسيون
0: اللي باش تنظمها
1: الجمعية الجمعية البحث الجمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية الاسوسياسيون أخسي.
0: شكون يرأسها؟
1: يرأسها الدكتور أحمد معليل،
0: تحية لي تحية.
1: دونك كيما قلت باش تكون ان شاء الله لو 25 سبتمبر 25 سبتمبر في مدينة العلوم بتونس. نحن نقول اللي كان نعطيو فكرة على الليلة الأوروبية هذه، هي ان فيت تصير في أكثر من 40 دولة في العالم، في أكثر من 460 مدينة بالعالم. دونك ديما آخر نهار جمعة في سبتمبر تصير الليلة هذية اللي هي تجمع الباحثين الكل في جميع المجالات باش يقدموا البحوث نتاعهم، باش يفسروا البحوث نتاعهم، اي سورتو لوبجيكتيف برينسيبال هو تبسيط العلوم والبحث والتجديد لكافة الفئات العمرية من المجتمع. معناها ما يقتصرش كان على الباحث وإلا على المتعلم وإلا أصحاب الشهادة العليا، أي مواطن، أي صغار كبار، دي كوليجيان ليسيان من جميع الفئات العمرية ينجموا يحضروا في التظاهرة هذية باش يستفيدوا من الأنشطة بيان سور تكون نهارتها. ساشان كو هذية ماهيش أول إديسيون. دونك عملنا دي إديسيون قبل avec l'association أرسي و أوتر بارتنير بيان سور. دونك اللي هي كانت في 2024 و 2025 تحت البروجي توايز نايت. دونك السنة زادا كيف كيف باش يكون تحت البروجي توايز بلوس المرة هذية. وبيان سور نحب نشكر لي بارتنير نتاعنا على خاطر لقينا الدعم الكبير من وزارتنا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، زادا كيف كيف من الاتحاد الأوروبي بتونس، الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لا ان بي ار، افيك لي دو بروجي ناشطين برشا في البحث العلمي اللي هما سوافي اي ار اس، وما ننساوش زادا جامعة كارتاج اللي عطتنا كل الدعم، اللي هي من اكبر الجامعات التونسيه، تضم عديد لي فاكولتي ولي انستيتيو، وما ننساوش زيدا ليكول بوليتكنيك دو سوس. دونك هذوما الكل كانوا معانا في الكوفينونسمون اي اوسي في لورغانيزاسيون دو سيت ني.
0: تري بيان، معناها احنا نحكيو على نخبه النخبه اليوم
1: ان شاء الله،
0: نحكيو على نخبه النخبه، وان شاء الله صغيراتنا يسمعوا فيك توا زاده، وليداتنا ليسيان اللي موجودين توا في الاطار الدراسي ان شاء الله باش يكونوا موجودين زاده، ان شاء الله ينتفعوا باللي قاعده تحكي فيه على خاطر مهم جدا. وليداتنا يمشيو للتنميه الصحيحه
1: ان شاء الله. دونك
0: الانسكريبسيون
1: فوالا. دونك الانسكريبسيون ديجا تحلت اترافير لو سيت اوفيسيال دو ليفينمون اللي هو twice- plus.com. Donc twice هي twise tiret 6 point plus.com plus plus معني مش
0: عاودوا مع بعضو
1: دونك twice twise tiret 6 plus.com
0: مش واش هتبين وصلنا وصلنا وصلنا القلعة هنا تو
1: دونك توايس بلوس
0: مرحبا
1: بك عليش.
0: مرحبا. عندك ما تضيف دكتورتنا؟
1: انا نشجع الحقيقه لي ستوديون لي كوليجيان ليسيان باش يشاركوا في التظاهره هذه. نوعدكم برشا انشطه كالعاده كيما عم نولوا خير في جميع المجالات، البيئه، الصحه، التكنولوجيا،
0: ملتي ديسيبلينير الجمعيه.
1: والحاجه الجديده اللي المره هذه هو الفن لاغ، وكيفاش يدخل في العلوم، كيفاش نستعملوا لاغ لتبسيط العلوم. دونك هذه الحاجه الجديده السنه. دونك نعدوهم برشا اجواء كالعاده معناها في مدينه سورتو في مدينه العلوم بتونس,
0: بتونس.
1: معناها اللي هي القطب نتاع العلوم والبحث العلمي.
0: شكرا لك. دونك شكرا للاستاذه الجامعيه نور شين ورهاني والمتحصله على دكتوراه في الاعلاميه، ان شاء الله بالتوفيق.
1: عايشك ميرسي بوكو.
0: يلا شويه اخرى نمشي ونعرفوا الاسعار ونعرفوا شنو هي جونا وشنو هي دبرتنا.

0: يلا 10:35 دقيقة على الدنيا وما فيها جوهر فهم. قفة الصيفية تجينا يا سيدي من مدينة المنستير، وين الشتوت المزيانة، وين الحقيقة كالقاعدة، وين تلقى القهاوي الحلوين، وين عباد زادة اللي تبدأ تضحك لك في وجهك دوب ما يراوك. خليني نقول له وين والد الجزيري. صباح النور.
1: صباح النور ناس الكل، أهلا وسهلا بكم. وباهي كلمة وين، لأنه حتى المواطن التونسي يعرف يقول لك وين الماء، المواطن التونسي يعرف يقول لك وين الكراس المدعم، والمواطن يعرف يقول لك وين الطبلية الرخيصة، لأنه توا هذا هو اهتمامات تقريبا التونسي. توا يعرف حتى اليوم شينا للسوق المركزية بالمناسير، الإقبال ماهوش كالعادة. إقبال بصراحة أني تفاجئت، ما سماش معناتها كما كنت متصور أنه آخر أسبوع والناس باش تقضي. كل اولا غلاء اللحوم البيضاء والاسماك ماهيش موجوده بكثره. باش نبدا كما نقول التونسي بحديث التونسي، توا اللحوم البيضاء انك تهزر تلقى السكالوب ب 23 دينار، بين 21 و 23 دينار، يعني تلقى دجاج تقريبا مفقود عند اغلب التجار. تلقى الخزن تاع الدجاج اللي كان ب 7 دينارات 8 دينارات اليوم ب 11 دينار و 500. بصراحه المواطن نقطه استفهام. تبعنا جوهره وتبعنا الاستضافات وكل يقول لك الشيلي اللي صار والدرجه الحراره المرتفعه الاسبوع الفارط اثرت على الفلوس، اثرت على المداجن، اثرت على الدجاج. وهذا قاعدين نشوفوا فيه، نشوفوا فيه انه كيلو سكالوب من 13 دينار لل 15 دينار ل 17 دينار، اليوم نلقاوه ب 23 دينار. تقريبا منذ اسبوع التالي هبه كانت استضافت مختص في البحار وعلوم البحار، قال حاجه انه ماء البحر سخون وهذا باش ياثر على الاسماك. وهيك علاش جبت النقطه هذه، لانه سالت اليوم ثلاثه اربعه تجار وين الحوت، يقولوا لي السخانه نتاع الماء خلت الحوت يهبط اللوطه كما الانسان يلوج على البرود. واحنا تعرف احنا البحاره كنا كالفلايك الصغار وما عندناش كل ماتريال اللي باش يهبط اللوطه. هيك علاش لا فما اللي يقول الطقس هذا، يقول سبتمبر، يقول السردينه ما فماش، يقول السكمبري ما فماش، يقول التريليا ما فماش، يقول المسله ما فماش، يقول اللمبوكه ماهيش موجوده، لانه الحوت بفعل حراره البحر وحراره مياه البحر خلى الحوت يهبط اللوطه بالكل كما قلت، كما الانسان يلوج على البرود. هذا خلى انه اليوم تقريبا لقاو كان الحوت المربي الدوراد ما بين 19 دينار و22 دينار، القاروس بين 22 و26 دينار، اللمبوكه زاد مربيه ما بين 19 و21 دينار، وهذايا كل بحر موجود ب 22 ل 28 دينار، الحصيره من 17 لل 19 دينار، السبارس بين 4 دينارات و4 دينارات و500 تقريبا. هذوما ما فماش برشا اسماك وقليله قليله برشا، الشفرات ب 22 دينار و800، الخضر البطاطا في استقرار 2500، الطماطم الاسبوع الفارط خليناها بدينار ودينار و200، اليوم بدينار و800، البصل 1400، السفناري قليله برشا 1600، القراع 3 دينارات، الفلفل 2400، 3 دينارات. نجم نقولوا ارتفعت شيئا ما نوعا ما اسعار الخضر. بالنسبه للغله بصراحه لمن استطاع اليها سبيلا، اليوم العنب من 6 دينارات و500 ل 8 دينارات، التفاح 6 دينارات، شنو فما اخر، البطيخ من 1400 ل 2200، الدلاع من دينار حتى ل 1300، الكرموس ب 12 دينار، فما الدقله ما نعرفش نتاع السنين ماهيش نتاع السنين 16 دينار و800، اللحوم البقري 45 دينار و800، العلوش اللي الاسبوع الفارط خليناه ب 50 اليوم ب 55. نجم كي نحوصلوا ما فماش اقبال، الانواع ما فماش برشا انواع نتاع اسماك، وخاصه هذه هي الملاحظه انه الاقبال ماهوش كما كنت متوقع، لان اهتمامات التونسي توا كان نمشيو نعملوا جوله نلقاو على المكتبات وعلى المياه، تقريبا نصوص هذوما على المكتبات وعلى المياه.

0: يعطيك الصحة، شكرا لك وليد، كنت معنا من المنستير في قفة الصيفية. دونك شوية أخرى نمشي ولدبارة زادة، يلا مرحبا بكم.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: Menu Saïefi.
1: صيف اكيد وقاعدين نشوفوا في لي روسيت محلاهم كان احنا ديما بالطبيعه على جوهر فام تلقاو الدباره اللي تتمشوا كل العائلات حتى كان حاجه غاليه ناخذوا حتى طريف من حمو شروي احنا مع الشيف سبوحه اي شيف يا سبوحه بونجور
2: صباح النور والسرور
1: نحويلك
2: الحمد لله وانتوما
1: لاباس
2: انا شيخه
1: انا شيخ
2: وعاملة كيف
1: مرحبا بك سبوحة مرحبا دوك سمعت
2: أنا سمعت سمعت محليهم الأسوام باهي
1: باهي عجبوك
2: باهي كالبحر ب 28 باهي برشا معناتها تيح العيلة
1: اي صحيح اي دوك
2: والله تيح العيلة
1: اي شنو باش تعمل لنا منه
2: اي نعمل لكم حاجة كبكابو ازاي نعمل كشكشي بكا والبحر نعملوا كبكابو
1: اي
2: اللي هو ناخذ الفوت نتاعي بعد ما نظفته وفوحته كل شيء انا ما نفوحش الحوت اما كي نعمل كبكابو نفوحه بالعطوم خاطر ما نعرفش بالحوت انا كنت كي نعمل كبكابو نفوحه بقيتها مش حاجه بلاش طرف شكل طرف ربح طرف ثوم وتشيش كمون على الواحد باش ما تعطيش المراره.
1: أيه؟
2: نفاصوا بالكاء بعد ما الزيت مسخن شويه زي مش برشا الزيت الحوتات اللي باش نطيبوا بعد ما قصيتهم ونظفتهم باش ياخذوا الوجه ابين باش بعد كي نرميه ما يتفتفتش ويعطي البنه من الاول. خرجتهم بعد ما سمعت من تاعي الخضره رحيتها نرمي الطمطومه نتاعي تعيبه بصل مع بعضها نقليهم شويه نمرق اللي يحب يحط هريسه عاد يحط اللي يحب يحط فلفل زينه يحط نمرق شويه نخليها قرت زيت بدات تقر في زيتها نرمي كعبات الحوت من بعد 3 مينوت و 2 مينوت الحوت يعمل نزينه بطرف كبار اللي يحب بكثير حكينا طرف ملح في الحوت دونك ترد بالك شلل الكبار بالبدا قرينه تحمر محليها ما كنت برلعبي وتاكل وصحه وشفاء
1: اي يعطيك الصحه هذا الكبكابو
2: هذا الكبكابو
1: اي نمشيو للسلايط
2: وبعديك احنا نعمل سلايطه في رغيف ماء اللي هي بعد ما سمطت الكروفيت نتاعي في طرف الميم طوح كي كروفيت مش طيبها طرف كليل طرف تنسي الثوم دوكش الناس هذا مش سمط برشا يولي حل حليل نفوح الماء نربي كروفيت كروفيت نخرجهم ومن بعد كان عندك انت في دارك طرف سوبا قرني طرف سوبيا نزيد نعملهم ابين جلسة بفنير على القليل طيب هو مش برشا يبتو نقصهم في التريفات معهم طريفة شيشة معدنوس
1: شيشة
2: شوية شبت اللي عنده خد خليت لقب دارهم شبت شوية شبت وتشيشة الملح وزيت زيتونة يحب القارس برشا عطيرة قارس بانية
1: افوكا
2: كتب يا افوكا يا بنيتي ناخذ روح الافوكا نعملوا الافوكا اي نحطوا فيها كعبة الافوكا تجيب لينا ومعها مايونيز اللي يحب يحط على جنب ياكل بها
1: يا حلوة برشا الحقيقة هيلة هذه هيلة
2: نجمو زينوها في الكوب اللي تخذيت نحطهم على برا هكا ونزين نتاع بالكربات ونطلاني
1: شنو عندنا حلو
2: ونعملوا الكفاصة وباش نعملوا الكفاصة باش نعمل لكم
1: كفاصة
2: هي مالح شيخ الكروفيت بعد الثوم بالاسوان باهي خلي شيخ شعبي شيخ
1: اي
2: دونك نشري الكفاصة نتاعي
1: اي
2: نشقه من الكرشة كبيرة على هكا في الوسط بعد ما طيبت الصوص بشاميل نتاعي اللي قلت لكم عليها المرة الأخرى اللي هي مغرفة زبدة مغرفة فارينة نصي حليب نخلصهم بالبديك يقرب يتوب شوية نواد مشكات فوقها وبعد ما جي سوتي الكروفيت هذه نسوتي الكروفيت مش مصموتة جي سوت الكروفيت بعد ما طوحته كل نقصها تروس تروس عليها تعطي البنة مع طرف فرماج نخلط ونحل الكروفيت نتاعي ونحط فيها نزيد فوقها القلوب الاخضر الشيا انت وش عندك تحب تزيدها الفرماج من فوق وتحطها شوية في الفور وتخرجها تشتري الكروستيونت وتعطي البنة وتاكلوا
1: صحة بالشفاء يعطيك الصحة سبوحة محلاها الغسات هذية اليوم الغسات جاتنا من تونس يظهر لي كاب
2: من تونس من تونس اليوم من حلق الويد
1: من حلق الويد اليوم جاتنا تجري الغسيت حلوة برشا الحقيقة. يعطيك ألف صحة يا سبوحة، هكا كنت معانا في منيو صيفي، إن شاء الله أنتم زاد كيف كيف لقيتوا الدبارة سهلة ما هيش صعيبة، دونك سورتو الكرواسون، تجري الكرواسون فارسيل في الدار هي البرشا ما تقعدش تعمل فيه أنت. دونك شوية أخرى زادة باش إن شاء الله في ساعتنا ثانية نتلقى مع بعضنا في أجواء أخرى وفي معلومات جديدة الإفادة والاستفادة على جوهرة فام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
1: أهلا بكم.

0: الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبا يؤكد أن إمكانية تسجيل موجة حر ثالثة بالبلاد أمر مستبعد، مشيرا خلال مداخلة هاتفية على الجوهرة فام إلى إمكانية وصول أول منخفض جوي إلى البلاد خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري، ومن المحتمل أن يكون مصحوبا بأمطار وفق تصريحه. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطاوين إبراهيم غرغار يفيد في تصريح للجوهرة فام اليوم بأن عدد حالات التسمم الغذائي بتطاوين ارتفع إلى 23 حالة، مشيرا إلى أن 4 منهم تحت رعاية طبية، أما البقية فقد غادروا المستشفى الجهوي وهم بصحة جيدة. في شأن آخر، الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 13 عونا لسنوات 25 و2026 و2000، وذلك في عدة اختصاصات تتوزع بين الإدارة والتقنيات والخدمات، ويشترط في المترشح أن يكون تونسيا ومتمتعا بحقوقه المدنية وخاليا من السوابق العدلية، وألا يتجاوز السن الأقصى 40 سنة بتاريخ غرة جون في 26 و2000، مع إمكانية التمديد إلى 45 سنة كحد أقصى للذين يتمتعون بالاستثناءات القانونية مثل التسجيل بمكاتب التشغيل أو التكفل بخدمات سابقة بالقطاع العام والترشح لخطة مناظرة واحدة فقط. الولايات المتحدة تعلن عن امتلاك خطة عديدة وخيارات غير معلنة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى إن الإجراءات الأخيرة قلصت بصورة ملحوظة قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل الواردات. تم المقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ أمس الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيقو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمعوا بيدعوا بنت السفية.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم بنت الصيفية، بنت الصبحية، بنت الأجواء على الدنيا ما فيها جوهرة فام شغل زاند متاعنا. نرفقوكم في كرهبكم، نرفقوكم في دياركم، في الكوجينة، في أي مكان تكونوا، نونسوكم وتونسونا زادة بحضوركم بتعليقاتكم. مرحبا بكم الناس الكل. دونك باش ننتقلوا احنا نحكي توا على الجو الجامعي، العودة الجامعية كما كل يوم خدينا فقرة، كل مرة نمشيو مع جامعة مع كلية مع معهد عالي. اليوم باش نحطوا رحال على الموسيقى والفن والأجواء مع العلم، هذه مهمة جدا كي نحكيه علم وموسيقى وعلم الموسيقى. نمشيو اليوم للمعهد العالي الموسيقى بسوسة مع سيد مدير المعهد العالي بالموسيقى بسوسة الدكتور وسيم جمعة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النور أحلام، صباح النور لكل مستمعين جوهرة فهم. مرحبا بك.
1: مرحبا بك، انت منورنا اليوم. الكاسكيت الحمد لله كاسكيت جامعية اليوم.
2: أي بالطبيعة اليوم نحكيه على كما قلت انت العلم والفن.
1: كان المقاربة.
2: أي هو أستاذنا اللي طول في عمره محمود قطات يقول الموسيقى علم وصناعة وفن، فن في الأخير، ولكن هو علم وهي حرفة ومهنة صناعة وفي الجانب الأخير هو الفن. دوك احنا اليوم باش نحكيه على المعهد العالي للموسيقى في أبعاده الأكاديمية العلمية وفي الجانب الفني والثقافي. معناها هذا اللي واخو حيز كبير زادك كيف من الأنشطة اللي في موجودة في المعهد بتاعنا.
1: في المعهد دونك كونفوشيوس الحكيم الصيني ايش يقول؟ يقول لك اريني غناء أمة اريك مدى حضارتها. وهذا معناها يتطابق ولي ريغيرش والبحوث الموسيقية والابحاث الموسيقية اللي موجودة. نحب نعرف اكثر ما يمكن السنة على المعهد العالي للموسيقى.
2: احنا كل عادة كما بقية المؤسسات الجامعية ان شاء الله نفتتح السنة الجامعية بمعناها العودة يوم 12 سبتمبر بالنسبة لإطار التدريس، و يوم 14 بالنسبة للطلبة، وهذا بدينا فيه العمل منذ شهرين تقريبا. السنة ما كانش عنا عطلة في المعهد العالي للموسيقى، كنا العمل على معناها ليلا وصباحا لأنه عنا التزامات أولا مع طلبتنا وثم حتى في تجاه المؤسسة، لأنه السنة نعد للاعتماد والأكريديتاسيون. دونك إن شاء الله عنا في شهر نوفمبر لفيزيت متاع الإكسبير متاع ميوزيك اللي باش يعطيونا الاعتماد النهائي للمؤسسة متاعنا. عنا كيف التأهيل الجامعي وتأهيل الاختصاصات السنة كيف معهد عالي الموسيقى في ثلاث اختصاصات، معناها موسيقى وعلوم موسيقية، أداء موسيقي، وإلى هندسة وتقنية الصوت. والحمد لله يعني قدمنا كيف ما قدمت جميع المؤسسات التعليم العالي إلى التأهيل الجامعي، وكان لنا الحظ وأسعدنا بالحصول على تأهيل المساقات الثلاثة متاعنا. دونك إن شاء الله عندنا طلبة اللي باش يجونا يا إما في موسيقى اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية، وإلا اختصاص الأداء الموسيقي، والاختصاص التقني هو هندسة وتقنية الصوت. الحمد لله قلت هذوما موجودين سنة، والطلبة ديجا سجلوا وعملنا الاختبارات، وأنا ديجا مزل جاي من الاختبارات القبول الطلبة في مرحلة الماجستير. عندنا كيف ثلاثة ماسترات في المؤسسة اللي هما في الموسيقى والعلوم الموسيقية، أداء موسيقي وإلا هندسة الصوت، وما يتميز به كيف المعهد العالي للموسيقى الماجستير المهني المشترك ما بين كلية الطب والمعهد العالي للموسيقى اللي هو معناها لو سوريز سور لو غاتو. هذا الاختصاص اللي عنده معناها هو الفريد من نوعه في العالم العربي وفي افريقيا في هذا التخصص. دونك في اختصاص العلاج بالموسيقى، قلت بالاشتراك مع كليه الطب مشكورين زملائنا واصدقائنا اللي فتحوا لنا البيبان تاعنا 6 سنين، وهذه الدفعه الرابعه، وما شاء الله بدينا نخرجوا في نورات معناها من هذا الاختصاص. المعهد العالي للموسيقى لم يكتفي بها، السنة إن شاء الله عندنا 5 مشاريع جديدة متاع تخصصات إكسترا أونيفا، معناها للكمبليمونتير دي فورماسيون، نسميهم دي CEC دي سيرتيفيكا ديتود كمبليمونتير. هذوما مازالوا في مرحلة الإعداد، هما حاضرين براتيكمون بنسبة 70-80%، مازالت المراحل النهائية متاع الإجراءات الإدارية والموافقات وحكاية هذه. دونك عندنا اختصاص الجندر، هذايا الليدرشيب انكلوزيف، جندر ايكواليتي والترانسفورماسيون انستيتيوشنيل، هذايا يخص المساواة بين الجنسين وحضور المرأة في المشهد الإعلامي، في المشهد الثقافي، في المشهد الجامعي. دونك هذا السي او سي الأولاني. السي او سي الثاني هو برودكسيون ريجي انيماسيون كروس ميديا، والناس كل تعرف لي المعهد العالي للموسيقى عندنا راديو خاصة بينا، مش كون إن شاء الله هذه السنة موعد لإطلاق هذه الراديو، الإطلاق الفعلي معناها الراديو اسمها راديوني، راديو اوني معنا يونيفرسيتير او موحد، دونك راديو الجامع، الجامعة جامعة سوسة. راديوني حلو يعطيهم الصحة اولاد زملائنا، هو راديو يونيفرسيتير، دونك باش يجمع كل مؤسسات جامعة سوسة اللي عددها 17، لكل مؤسسة باش يكون عندها فضاء خاص بها تنشط هي كما تراه كما يحلو لها. ومن هنا إن شاء الله يكون عندنا إشعاع على 30,000 طالب عندنا في جامعة سوسة، وعندنا 3,000 إطار تدريس، دونك هذوما الجمهور متاعنا أساسا، ولكن إذاعتنا محلولة للجميع. وستكون كالعادة الشقيقة الصغرى لجوهرة أفهم، لأنه جوهرة أفهم دائما تحتضن المعهد العالي للموسيقى وليداتنا وطلبتنا وخريجينا والمتربصين متاعنا الكل مروا من هذه الدار، من جوهرة أفهم، فنوجه لها التحية. دونك راديوني هي معناها مخبر لتدريب، وهل السي او سي هذا قلت البرودكسيون ريجي انيماسيون كروس ميديا باش يعطينا الفرصه. بالطبيعه السي او سي هذا باش يكون معنا شركاء ان شاء الله، باش يكون معنا كليه الاداب ومعنا البوزار، عندنا ان اوتر ديبلوم ان سيرتيفيكا باش يكون مقترح ان شاء الله في الار ثيرابي، العلاج بالفنون، هو زاد شقيق العلاج بالموسيقى، وهذا يظل احلام مش تكون عندك في بلاصه، لانه باش نستدعوا باش نرجعوك الى اي مش مقاعد الدراسه، ولكن الى السبوره والى
1: نرجع نقري
2: معنا. ومرحبا بك في في الار ثيرابي ان شاء الله.
1: عندي حنين انا بعد على الموسيقى درست فيه، وعندي حنين كبير برشا.
2: هذا السي او سي مش يكون مع مدرسه الصحه وتقنيه الصحه والبوزار، فيه دراما ثيرابي، فيه البينتينغ ثيرابي، وفيه الدانسينغ ثيرابي، وفيه الموسيقى، العلاج بالموسيقى. دونك هذه شهاده اخرى تكميليه في هذا الاختصاص. الاختصاص الرابع وهو المانجمنت كولتوريل ارتستيك دو دو لا بروبريتي انتلكتويل، هذا باش يكون ان شاء الله مع لي جي ومع كليه الحقوق، هذه الملكيه الفنيه والملكيه الادبيه اللي احنا في تونس للاسف معناها رغم موجود وكاله تونسيه لحمايه الملكيه الفنيه والفكريه، الا انه لحد الان ما زلنا ما نعرفوش حقوقنا ما لنا وما علينا. هذا السي او سي هذا التكوين الاشهادي باش يعطي للناس ولا اللي باش يقراو فيه فكره اكثر على الانتصاب في القطاع الخاص من اجل بعث شركات انتاج فنيه و
1: اكزاكتومون
2: اي ستارت اب في هذا المجال في المانجمنت
1: اللي موجودين
2: في المانجمنت كولتورالي ارتستيك. انا تعود باش تعملوا حتى حفلات، المتعهدي الحفلات ما شاء الله موجودين، ولكن من هو الاكاديمي منهم وشكون اللي قرا على قواعدها واصولها ويعرف القانون ويعرف الايكونومي ويقرا معناها القواعد العلميه؟ هذا باش يكون توفر عنا لو سوري سور لو غاتو كالعاده. في الخامسة عندنا ان شاء الله لو دي يو اسمه لو كونسرفاتوار دو لي اس ام اس، هذا ان شاء الله معهد الموسيقى الجهوي الموسيقى في سوسة، يقدم دروس للاطفال، ولكن نسينا شويه الكبار، ولا احنا باش نحلوا ابواب المعهد العالي لتكوين في الموسيقى بالنسبه للسنيور المتخرجين الكبار، باش يقراوا تكوين اكاديمي عند جامعيين، وفي الاخير يتحصلوا على ديبلوم يونيفرسيتير ان شاء الله، باش يكون على عامين الديبلوم هذا، باش يقدم دروس نظريه وتطبيقيه وعزف وغناء للمرتدي. هذا بالنسبة للأكل الجانب الأكاديمي. عندنا الجوانب الثقافية والفنية، احنا مشكور ونحب نوجه تحية لخويا وصديقي دكتور فاخر حكيمة اللي غادرنا سنة، ولكن والمجموعة اللي كانت عاملة معاه السنة الماضية معناها قاموا بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة، مع بلدية سوسة، مع جوهرة أفهم، بعث الموسم الموسيقي بسوسة، وكانت فما تقريبا كل شهر عرض موسيقي بالمراوحة بين الجمعية الرشيدية رشيدية سوسة والأوركستر السيمفوني بالمعهد العالي للموسيقى،
1: تميز
2: اكزاكتومون، وكان عنده معناها صدى واشعاع وطني مش حتى محلي وحتى دولي. دونك احنا سنحاول انه ندعم هذا هذه التظاهره، وان شاء الله نلقاو الدعم من عند شركائنا. ثم مولود جديد هو الجمعيه التونسيه للموسيقى العربيه اللي هي المقر نتاعها المعهد العالي للموسيقى، واللي زاد كيف ممكن ستدخل في اتفقنا مبدئيا انه تدخل في هذه الحراك الثقافي والموسيقي، ويولي كل شهر يولي موسيقى رشيدية، موسيقى عربية وموسيقى غربية، ونجدد كل موسم أكتوبر ميوزيكال. سيكون عندنا محطات موسيقية ومحطات علمية من حيث بعث معنا أيام علمية اسمه ميوزيك 2035. إن شاء الله نتحدث على الاستشراف، سنحكي على الموسيقى إلى أين ستذهب الموسيقى، وين باش نحكيه على الموسيقى كاملة، وكيف يكون التدريس الموسيقي. هذوما تقريبا المحاور الكبرى اللي نعد لها السنة في هذا الموسم. إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل.
1: أمين يا رب، إن شاء الله ربي يوفقكم.
2: موسم سهلة، ما هي سهلة بالكل، وربي ينجح وليداتنا ويعطيهم الوقت الطيب.
1: أمين يا ربي. نحب نرجع معك أنا جوست على خاطر تفرحني برشا شهادة الاعتماد لاكريديتاسيون كي نحكيوا عليها. ما شاء الله خاطر تعداو معنا برشا من مخيلنا من الجامعات والكليات في هذا المجال لاكريديتاسيون. نحبوا نعرفوا الاختصاص بالضبط في شهادة الاعتماد اللي باش تكون بالمعهد العالي للموسيقى. ان شاء الله تحصل عليها.
2: احنا بحول الله احنا تحصلنا على 70% أو 80% منها. انا خبير في الاعتماد وان شاء الله انا عندي تفاؤل كبير للي تحقق في المعهد العالي للموسيقى. نحن بصدد اعداد التقرير النهائي.

0: يقول قايل شنو نعملوا بها لاكريديتاسيون؟ سا سيغ كوا؟
1: جوستومون
0: اولادنا اللي باش ياخذوا ديبلوم من عندنا ان شاء الله غدوة ما عادش يمشي يعمل ليكيفالونس نتاع الديبلوم نتاعو، ما يقعدش يحاول يبرر معناها شنو قريت وماذا عملت، راني عندي ان ديبلوم اكريديتي من ميوزيك اللي قلت هي الانستونس الكبيره في اوروبا معتمده، وحتى تعتمد في استراليا وفي امريكا، وعندها معناها مؤسسات اللي قامت بزيارتها واعطتهم الاعتماد. دونك احنا ان شاء الله اذا كان خذينا الاعتماد بحول السنة تحصل عليه بحول الله. ثم عندنا كيف كيف ليزو 28001 اللي هذه كيف كيف خذيتوا اغلب المؤسسات الجامعيه بجامعه سوسه، ونحن من هذه المؤسسات اللي خذينا لا سيرتيفيكاسيون. دونك اعتراف دولي من ناحيه لاكريديتاسيون الى سيرتيفيكاسيون، هذا تضمن جوده في التكوين أكيد. ونحن ان شاء الله سنعنا بفضل الاطار الاداري والاطار التدريسي اللي هما من خيره معنا في البلاد هذه، دونك ان شاء الله نقدم لطلبتنا افضل تكوين وافضل شهائد معترف بها وطنيا ودولي.
1: يعطيك الصحه. دونك نختم كلامي معك، دونك فيها المهندسي الصوت اللي خارج فيها هندسه الصوت، هندسه الصوت اسكو عندهم حقيه ولا عندهم ينجموا يتحصلوا على شهائد معتمده من في جديد، والا الشهائد المعتمده كان على
0: هو الاعتماد سينطلق اسنا معناها ما فماش رجعي، ولكن اسنا اللي يقراوا اسنا بطبيعه هما اول يعني اول دفعه ستكون معتمده معناها عندها الاكريديتاسيون تاعها.
1: سيدي اش باش نقول لك، وفيت وكفيت، ما عادش ما نقول لك. دكتور وسيم جمعه مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسه، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله كيف كيف وليداتنا، وماذا بينا نشوفوا تعملوا لنا الاجواء هذيك نهار اربع حويجه غسيل تاع نحبوا نلقاو هكاك كيما مستانسين
0: اكيد جدا،
1: وتكون مفتوحه لينا الناس الكل
0: مفتوحه. نعم هو هو هذا حتى التخصصات اللي قلت عليها هي حبت او حبينا من خلالها هو الانفتاح على بقيه معناها مكونات المجتمع المحلي والوطني. دونك باب المعهد العالي مفتوح اكيد جدا في التظاهرات الفنيه والثقافيه، ومرحبا بكم الناس كل،
1: وتفتحوا على المحيط كامل سواء الجامعي أو أي مؤسسات موجودة. دونك يعطيكم ألف صحة. خليني نقول لك زادة كيف كيف إن شاء الله بالتوفيق. شكرا. دكتور وإن شاء الله ديما تجي بحذانا ووقت لاكريديتاسيون تقول لي عاد
0: أكيد
1: أنا حق راه باش تقولي لي نعديها معنا
0: ستكونين في الدار وقت
1: تقري معي معاك موجودة إن شاء الله. شكرا ليك دكتور وسيم جمعة. شكرا. إن شاء الله إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. هكا ختمنا اليوم مع المعهد العليا، وختمنا زاده مع الايام افتتاح ونقولوا احنا العوده الجامعيه ان شاء الله مكلله بالنجاح. موسيقى ورشيد.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله كنتوا تبعتونا، واذا كان ما خلتوش على املي سبوك تلقاو على صفحه رسميه سينو جوهره في بلايف. وحنا توا باش نمشيو معاكم ديريكتومون مدينه تونس، وين باش نحكيو مع السيده رئيس الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه السيده وداد بودريغا الرزقي، باش تحكي لنا اليوم على حاجات يفرحوا برشا. اهلا وسهلا لله. مرحبا لله، مرحبا. دونك باش تحكي لنا شويه على الجمعيه هذه، ثم باش تحكي لنا شنو هالتكوين التطبيقي هذايا في صناعه الفيديوهات التعليميه، واللي المردوديه نتاعها باش ترجع على تزيين المدارس. تفضل.
1: اوكي، عايشك يعطيك الصحه. بون، الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه هي اسمها على جسمها، هي جمعيه المبادرات ومبادرات في كل ما يهم الشان التربوي. كما تعودنا مع الجمعيه كل مره نعملوا مبادره تحاول انه باش تدخل الفرحه لابناء التلاميذ، كما مبادره الرحلات التعليميه لفائده المدارس الريفية، كيما مبادرة احسبوا صغيرك ودافيه، كيما مبادرة أجنحة تحدي المطالعة اللي معناتها تبرعوا بالكتب نتاعهم. دونك كل مرة هكايا تكون نعملوا مبادرة نفعية. بمناسبة العادة المدرسية السنة قلنا علاش ليه؟ أنه نحاولوا باش نساهموا في تزيين مدارسنا وإعطائها حلم مزيانة، يكونوا تستقبل صغير راتنا بأحسن ثوب لها. دونك الفكرة جات أنه نعملوا تدريبات هي تكون مدفوعة من طرف المتدربين والعائدات نتاعها باش تكون لفائدة الحملة هذه. حملة تكون اليوم ونزين مدرسة غدوة. أكيد الهدف نتاعها هو الأساسي، هو الهدف الخيري، لكن في نفس الوقت فما تكوين باش يكون لفائدة المدرسين اللي يرغبوا باش يواكبوا التطور الجديد، خاصة في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. باش يكون المرة هذه حول صناعة الفيديوهات التعليمية الهادفة اللي تحاول باش تعاون المدرس في تقديم محتوى جاذب وممتع وشيق بالنسبة للتلاميذ. الحملة انطلقت توا منذ يومين، والحمد لله لقينا معناتها إقبال نعتبروه محترم جدا، سواء بالتفاعل، سواء بإبداء الرغبة، وسواء بالفعل فما ناس انخرطت وقيدت وسجلت في التدريب هذايا. إلى حد الآن عندنا مسجلين ما يقارب 6 حضورين وما يقارب 10 عن بعد، خاطر احنا طاقة الاستيعاب مش تكون ياسر الحقيقة، خاطر تدريب معناتها يجب يكون على مستوى معناتها علمي ومهني. دونك حضورين ما نجموش أكثر من 12، وحتى عن بعد ما نجموش أكثر من 30 متدرب. الحضوري إن شاء الله بش يكون يوم الجمعة 11 سبتمبر بمركز في رادس، والعن بعد بش يكون يوم الثلاثاء 8 سبتمبر من الساعة السابعة إلى العاشرة 3 ساعات دون انقطاع. وبالطبيعة بش يكون فيها شوية لكن ما قص علينا الضوء بالطبيعة إن شاء الله. وإن شاء الله زيادة يوم السبت 12 سبتمبر في نفس التوقيت. المحتوى واضح، هو صناعة الفيديوهات التعليمية وتحويل المحتوى التعليمي. أولا باش نصنعوا المحتوى، خاطر نقول فيديو تعليمي راهو بالأساس محتوى تعليمي. دونك باش يكون فيها زوج حاجات، معناتها إعداد المحتوى التعليمي بالذكاء الاصطناعي، ثم تحويله إلى فيديو، وفما عدة أنواع متاع فيديوهات. دونك هما الكل باش يتعرضوا له إن شاء الله في الدورة هذه اللي مدتها 6 ساعات. الأهم من هذا احنا ماذا بينا يسجلوا أكثر من العديد والعديد ونوعدهم أنه كيف كيف كل مرة المدخيل والعائدات باش خطر السنة الدراسية مازلت ما بداتش وعليش ليه كل مرة أنه نعملوا حملة لفائدة هدف معناتها سامي للمدارس نتاعنا ولتلميذاتنا خاصة في المناطق الريفية. ولذا ندعو كل المشاركين كل المربين ومدرسين ابتدائي اعدادي ثانوي ان ينضموا للحملة هذه عن طريق صفحة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية او يتواصلوا معنا مباشرة 25 961 602. وعليه لازم ندعو المجتمع المدني ككل والمراكز اللي قاعدة تكون هي جيست بسيط معناتها صدقني ما يكلفش بار مجهود اما النفع نتاعو باش يكون والاثر نتاعو باش يكون اثر كبير وخاصه انه في النهايه باش ندخلوا الفرحه للطفل التونسي في بلادنا العزيزه.
0: يعطيك الصحه مشكوره برشا سيده وداد بودريكا رزقي رئيسه الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه. ان شاء الله سنه مكلله بالنجاح. شكرا لك. دوك احنا شويه اخرى باش نمشيو مع اخبار منتصف النهار وهكاك ان شاء الله نتلقى معاكم في ساعتنا الثالثه.

0: الكرتابة حاضرة، التابليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبري وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبري ديما معك.
1: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. وزير التربية يؤكد استكمال 81% من التلاميذ عملية التسجيل عن بعد. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. في تفاصيل أخبارنا، أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال إشرافه على موكب توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أعلن عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، من بينها مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في ولايتي باجة ونابل.
8: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، وسنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. ستفتتح 23 مؤسسة تربوية، سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا عديد قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم إعدادها واللي تم إحداثها، ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد. أيضا فضاءات التحضير الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في طرح برنامج الخصوصي. فيها الحقيقة أنا دائما سأكون واضحا ودقيقا، فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق إلى بداية السنة الدراسية في مستوى الأسوار اللي جات مرحلة الحقيقة كثير من الأسوار تداعت بالسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ. والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج، نسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار، بالإضافة إلى ما ترونه الآن في مجرين من تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
7: أيضا أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم في تصريحه لمراسلنا عن استكمال 81% من تلاميذ كل مستويات التعليمية عملية التسجيل عن بعد استعدادا للعودة المدرسية إلى حدود مساء يوم أمس عبر المنصة التي خصصتها الوزارة للغرض.
8: مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة. ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة، ككل تطبيقة جديدة، في البداية حتى في أشخاصنا عندما نتعامل مع تطبيقة جديدة نتعثر في البداية، نجد بعض الصعوبات، ولكن في رقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا. الحقيقة بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال بداية هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء من اقتناء هذه الأدوات المدرسية. وإحنا سهلنا حتى القائمة متاع الكتب والقائمة متاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي موجود، الكراس المتوفر بطبيعة الحال بلا شك زي. الكراس المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني للبيداغوجيا، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع سيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراس المدعم.
7: تحدث محمد المكرازي مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية عن إتمام عملية توزيع مستلزمات والتجهيزات المدرسية على جميع المندوبيات الجهوية للتربية والتي تم اقتناؤها عبر صفقات عمومية وطنية.
5: كل هذه التجهيزات معنية بها كل الجهات، هذه صفقات وطنية نقوم بها على المستوى المركزي توزع بالتوازي لكل الجهات. بالنسبة للأثاث المدرسي تم اقتناء عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع أسنان للمؤسسات الكل بجميع مراحلها الابتدائي الإعدادي والثانوي. بالنسبة للآلات الناسخة عندنا تقريبا 3,000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناسخة بقيمة 15 مليون دينار. طبعا الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية تجهيز الفضاءات التحضيري عندنا 130 تقريب فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي تاع طاولات عادية 130 مخبر. بالنسبة للإحداثات باش يتم التجهيز تم احنا بدينا في التجهيز متاعهم كلهم، تجهيز المخابر العالمية، المخابر التعليمية والاستعمال الإداري والآلات الناسخة.
7: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران، مشددا على وقوف واشنطن إلى جانب حلفائها لمنع طهران من استغلال النظام المالي العالمي وفق تعبيره. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مؤكدا أن جميع الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران. أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف إجراءات الضم من خلال أوامر غير مشروعة بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا اليوم نقلها إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم دولة الاحتلال الإسرائيلي غدا الإفراج عن مدني يوم أمس، معلنة استعدادها التام كمنظمة للعمل كوسيط محايد في العمليات الإنسانية المستقبلية متى ما توصلت الأطراف إلى اتفاق. حققت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رقما قياسيا تاريخيا مع حكومتها اليمينية التي ظلت حتى هذا اليوم الجمعة في السلطة لفترة أطول دون انقطاع من أي حكومة أخرى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 46 و900 و1000. وتشغل ميلوني التي تقود أيضا حزب إخوة إيطاليا اليميني منصب رئيسة الوزراء منذ 1413 يوما، وقد أدت اليمين الدستورية في 22 أكتوبر من عام 2022 لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته حكومة سيلفيو بيرلوسكوني الثانية والتي استمرت في الحكم من عام 2001 إلى 2005. شكرا وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
9: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
10: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
11: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
12: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
13: عجيل إنرجي تقدملكم أنفوسبور.
14: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
15: نص نهار وعشرة دقائق على جورة فاما لوسالة ومرحبا بكم في أنفو سبور. البداية بتعينات الجولة الثالثة، تعينات الحكام الدفعة الأولى غدوة السبت كالعادة. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة ونصف في استاد الكانز أكتوبر. ديربي الشمال، المتصدر النادي البنزرتي يواجه الأولمبي البيجي، تحكيم وليد المنصري، وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. التقدم الرياضي بسقية الدائر يواجه نادي حملنف على استاد الطيب المهيري، تحكيم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية يوم الأحد، الترجي في مباراة التعويض يستقبل مستقبل المرسى على استاد حمادي العقربي بيرادس، تحكيم بديس بن صالح، وفي غرفة الفار أسامة بن سحاق. النجم الرياضي الساحلي يواجه شبيبة العمران، تحكيم منصر بالعربي، وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. على استاد المتلوي، نجم المتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة، تحكيم لمحرز الملك، وفي غرفة الفار مجدي بلغة. بعد 20 سنة ترجي الجرجيسي يرجع اليوم للمسابقات الإفريقية، وين يواجه الفريق المغمور نادي ديمبراز السنغالي. رجال المدرب منصف مشارك يطمحوا لنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب اللي باش تدور اليوم انطلاقا من الساعة 3:30 على استاد الطيب الميري بصفاقس. ماتش باش يكون منقول على التلفزة الوطنية، وباش نعطيكم التشكيلة المحتملة لفريق العكارة. سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، محمد المختار، زيدي، آدم الطاوس، ياسين العريض، سامبا ضيوف، صادق التوش، دافيد روي، ريان السماعلي، خليل القصاب، كيباسوي، وهداف الفريق حمدي العبيدي. بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية. في نفس المسابقة، النادي الرياضي الصفاقسي واصل الاستعدادات لمواجهة نادي شوتينغ ستارز غدوة في نيجيريا انطلاقا من الساعة الرابعة. السي اس اس صاحب الركور في التتويجات بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، 4 ألقاب، يواجه نادي شوتينغ ستارز صاحب أول لقب على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي موسم 1992. الفريق شوتينغ ستارز الموسم الفارط احتل المركز الثالث في البطولة النيجيرية. سبق دوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي العائد بعد 7 سنوات لمسابقة الشامبيونز ليج يواصل التحضيرات لمواجهة جوليبا المالي غدوة انطلاقا من الساعة 7 مساء على استاد حمادي العقربي بيرادس بحضور 25,000 مناصر. كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. بالتوفيق لفريق الشعب. الاتحاد المونستيري أعلنت الهيئة المديرة التسييرية على موعد الجلسة العامة التقييمية، الموعد الجديد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6:00 مساء. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم، ريال مدريد يبحث على مواصلة البداية الطيبة مع المدرب مورينيو في مواجهة ريال بيتيس انطلاقا من الساعة 8:00. الريال يبحث على الانفراد بالصدارة. بالنسبة للبطولة الألمانية، شتوتغارت يواجه كولن، إبستويش تاون في البطولة الإنجليزية يلعب مع نادي ليفربول، البي اس جي في البطولة الفرنسية يبحث على أولى الانتقال الساعي لخطف الصدارة من نادي ليل. بالنسبة لدوري الدرجة الثانية الفرنسية، بولون يواجه نادي ديجون، فريق لعبنا التونسي سامي شوشاني اللي سجل ثنائية في آخر مواجهة، دانكيرك يلعب مع كليرمون، فريق لعبنا التونسي دانكيرك خليل العياري، ولافار يواجه ريد ستار، فريق لعبنا التونسي سيف الدين الخاوي اللي سجل في المباراة الفارطة. هذا كل معنا في أنفو سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
13: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. إني آي
14: iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: تحبي تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الأخيرة من بيدونلو. اليوم الجمعة، ديما نقولوا إن شاء الله جمعة مباركة، دونك 4 سبتمبر. اليوم مش نحكي على المؤازرة والتفاعل والمساندة والمحبة اللي بين التوانسة والأخوة والتكافؤ والتضامن، دونك مش نحكي على سوليداريتي مزيانة برشا من لاينز كلوب. نحكي ليا شوسي كارتاج، أكيد مش نمشي مع الطالبة توا مريم العمرية اللي هي طالبة بلياش وسي كارتاج. أهلا وسهلا يا مريم. مرحبا بيك.
5: عايشك، يعطيك الصحة ومتخليك.
4: عايشك. أي وقتش قولي عادة، وقتش نبدأ ونقرأ وي؟
5: هو نقرأ لكم سبتمبر إن شاء الله، وإحنا كنتي يقولهم لتخي سبتمبر جغوين في إيكول الحميرة.
4: أي سبتمبر
5: اللي هو جست غاديك باش نحاولوا بون باش نتبرعوا ان شاء الله باللي فورنيتور سكولير تو سكي كارتابل توشي تو كل شيء، وباش نعملوا اون جورني داليماسيون معاهم و فوالا، معناها جست نحاولوا نعاونهم باللي نقدروا.
4: نحب نتعرف عليك انت اكثر، وبعد باش نمشي لليكول هذه تعطينا عليها اكثر معطيات وللساده المستمعين والمستمعات. دونك مريم، انت كل شنو السنه الثانيه ثالثه؟
5: انا باس دوزيام اني بياي في اش اس اي.
4: ما شاء الله عليك تبارك الله. من تونس مريم؟
5: اي من تونس.
4: من تونس به لياش وسي كارتاج، ما شاء الله تعم بطاقات. هذا نجم نستناه وقت تولي لنا اكسبير حاجه هكا، قول لنا شنو باش تولي.
5: هو جيت انا الفيليغ اللي انا فيها اكثر انفورماتيك، ثم الفيليغ الاخرى اللي جيلي هما يمشوا بها اكسبير وباش
4: حاجه تخرين اكيد. اي نحب نمشي للسبيسياليتي نتاعك انت، معناها الافاق موجوده برشا.
5: والله اي بيسكو فما انفورماتيك، معناها راهو فما برشا افاق،
4: العالم محلول معناها.
5: والله
4: سي بيان. دونك بالنسبه لل سبيسياليتي نتاعكم فيها برشا من الطلبه موجودين؟
5: اقل من البزنس معناها اللي هما معانا، اما اي عمل تمشي ويكثروا،
4: عمل يكثروا، عمل يكثروا. دونك انتم في الجامعه في الياشوسي، نحكي في الانستيتيو، كيفاش هل انتم مع الطلبه الجدد اللي يجيو لا بروميير اني تقفوا معاهم تكونوا دي زاكومبانياتور هكا ليهم، تعرفوهم بالجو باش ما يبداوش دي بيزي؟
5: وي ديجا فما كلوبيت دي معناها الخدمه نتاعهم انهم يعرفوا العبيد الجدد، يعملوا لهم جروب وكل شيء وكل. امينه مانيش فيه الكلوب هذا، اما فما من
4: اي اكيد موجود، معناها هذه باهي برشا، خاطر بيان سور تبارك الله عليك انت في ليونز كلوب زدت في هذايا برشا هكا ولا لا؟ دوك مريم خليني نمشي معك اكثر تفاصيل في الأكسيوم تيانا، خلي عرفنا برشا بالمدرسة دي اللي تحكي عليها أنت.
5: هي إيكول الحميرة، مكتب هو وفي زغوين.
4: قداش يبعد على زغوين؟ على المدينة نحكي.
5: أي ولا كيلومتر دو كيلومتر.
4: أي داكور، معناها إيه شوي بعيد
5: في الأريف شوية. ولا في الأريف شوية. ديجا ما بحليش ديار كلهم، قال لنا المدير كيفاش نعملنا فيزيت، قال لنا يجيو من بعيد ما نربحليش ديار ويترسيو يمشيو على سقيهم، وفي برشا طلعات وهبطات باش تخلط.
4: الثنيه ماهيش مؤمنه بالكدا
5: الطريق؟
4: الطريق
5: ما لينا
4: اي دونك
5: الطريق اللي جينا منه فيه برشا هبطات وطلعات الحق. خليهم
4: عادك ليه بالكهرباء خليكي بتاع رفقين. اي معهم ربي ان شاء الله. وخليني اقول لك زاد خرجوا برشا دكاتره وبرشا مهندسين وخرجوا برشا فاعلين في المجتمع من المدارس هذيا معناتها نحييهم برشا ونحيوا الاولياء بالحقيقه على خاطر اولياء مجاهدين مكافحين برشا يمشي على ساقيه مع ولده ولا مع بنته ويوصل بالكيلومتر بثنين ثم اللي فما 5 كيلومتر راهو يمشي دونك باش يقرا 8 نتاع الصباح يلزم يكون من الستة ولا في الطريقة باش يوصل. يعطيكم الصحة على اللفتة الكريمة هذه منكم يا مريم دي جون كي من هكا يخبوا بالطريقة هذه ما نجمو كان نفرحوا بكم برشا. دونك الدعوة متاعك شنية يا مريم؟
5: والله احنا جست نحاولوا ندبروا الماكسيموم من الفورنيتور وكل شيء متبرعات ديجا سي دون ديكوليكت وكل شيء ونزيدوا نحاولوا نسونسيبيليزيو عبيد اكثر في تونس الكل.
4: كيفاش قاعدين كيفاش تعملوا في سونسيبيليزاسيون كيفاش؟ هل عن طريق الفيسبوك
5: ولا فيسبوك انستغرام نكلموا دي انفلونسور يزيدوا يهبطونا حتى نحاول لهم الكل باش نوريو اللي احنا عندنا اكسيون واللي يحب يعاون يعاون.
4: تري بيان. قداش انتم في الكلوب قداش من مجموعه الكلوب قداش فيها؟
5: الاعضاء يمكن 150
4: 40 باهي برشا وكل واحد من شيرته هو وتتفرع الحكاية بالكدا وناس كل تنجم تسمع دبوشة لغاية زادة بيا برشا وفي ولا في زادة الحكيم الأعلام كما معنا احنا اليوم في منصتنا جوهرة فام نجم نعرفوا كيفاش طريقة باش نجم نعاونوا
5: احنا وين نجمو باش نعطيكم توا نوامر ودوكم النوامر يكلمونا يا اما هما عندهم بلاصه يجيو فيها والا حتى نحن نمشيو لهم وين هما يحبوا وناخذوا دي فورنيتور توسكي قصص كتب حتى كرتابه قديمه ما عادش يستعملوها ما تبدا مهيئه معناها وكل شيء. نمل النوامر
4: قبل نوامر استنى قبل نوامر باش خليك تركز بالكده في النيميرو ما تواجهتوش المصانع هذيا اللي تصنع في لي كارتابل ما تواجهتوش المكتبات ما تواجهتوش اللي نجم يعطيك فورنيتور سكولير ما تواجهتوش لجمعيات اخرى خيريه.

0: جوهرة فام تنجم هوني سور لي زوند نتاعنا اللي قاعدين يسمعوا الناس الكل. بالنسبه لي اللي شوسي كارتاج تونس كلوب لاينز كلوب دونك نجموا رانا نتفاعلوا مع الخيان الكل في المسانده والحقيقه في التضامن مع المدرسه هذه. مدرسه عاود لنا اسمها
1: مدرسة
0: الحميرة
1: في
0: زغوان. مدرسة الحميرة بمدينة زغوان. دونك اعطينا الأرقام اللي نتصلوا بها.
1: فما 54 417 044 وإلا 58 435 697.
0: باهي سيبي عاود لنا مرة أخرى مثالش.
1: 54 417 044 و 58 43 56 97.
0: Très bien. Donc, كلمة الختام مريم.
1: عايزكم الناس الكل اللي ينجموا يتبرعوا وحتى كان ما ينجموش وعايزكم معنا. ميرسي بوكو.
0: يعطيك الصحة. هكا كانت معنا مريم العمرية من الياشوسي كارتاج. خليني نقول يعطيهم ألف صحة لجان كي من هكا ويخموا في الصغيرات ويخموا في بلادهم. هذا هو عنوان الانتماء. يلا موسيقى ورجعينا.

مرحبا بكم من جديد. وهكا وصلنا لآخر البرنامج بي دون لول اليوم الجمعة. إن شاء الله نهار مبروك عليكم الكل وجمعة مباركة للناس الكل. قلكم أنا أحلام غيلان، إن شاء الله نتلقاو في مواعيد أخرى. شكرا جيهان برحومة في الإخراج التقني، خرج رقمي نرجس قلالة، كانت معنا سعاد العدواني ثم جمال بوقديدة، مشكورين برشا كلكم. إن شاء الله نتلقاو غدوة في للا البيا من 9 للعشرة. خليكم مع وردة سلطنوا معاها شوية، اسمعوني.

0: l'été.
1: Ma Orange boost il rentrée, belle fibre 100 mégas.
2: Elle rentrée, واش كان للقراية. Elle rentrée, فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست يل رونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
6: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تتمكن خلال شهر أوت الفارط من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرير 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار، وذلك خلال 134 زيارة ميدانية وتدخلات رقبية بمختلف مراحل توزيع المياه المعدنية بالجملة والتفصيل والأكشاك والمقاهي والمخازن العشوائية، وفق المديرة الجوية للتجارة بنابل سهام المبروك. هذا وأبرزت المبروك أنه في إطار إعادة استقرار التزويد بالمياه المعدنية تم خلال اليومين الفارطين تنفيذ عمليات توزيع مكثفة وواسعة ل 282,136 قارورة مياه معدنية بإشراف فرق المراقبة الاقتصادية بنابل وبالتنسيق مع المصالح الأمنية وبمتابعة مستمرة من السلطة الجهوية والمحلية وبمساعدة من المصالح المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. في إطار مشروع تعزيز التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحميات البحرية للحفاظ على الطبيعة، نظمت اليوم بالمنستير وزارة البيئة ورشة وطنية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المقاربة التشاركية في حماية البيئة البحرية والساحلية من خلال جعل المجتمع المحلي شريكا فاعلا في الرصد والمتابعة وتحويل المعلومة البيئية من مجرد بيانات إلى أداة لدعم اتخاذ القرار وحماية الموارد الطبيعية. تفاصيل أوفى تحدث عنها لوليد الجزيري ممثل عن مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ياسين رمزي الصغير.
7: هو ورشة تكوينية للجمعيات والخبراء الوطنيين حول الايماب. شو الايماب؟ هو برنامج متاع متابعة ورصد للتنوع البيولوجي البحري والضغوطات البشرية اللي قاعدة تصير على بحرنا. الفكرة انه هذا المتابعة هو متابعة برنامج الامم المتحدة للبيئة وتابعة اتفاقية برشلونة اللي 21 بلاد اللي يتشاركوا في البحر الابيض المتوسط قاعدين يتابعوا في الحالة متاع التنوع البيولوجي والحالة البحرية متاعهم في 21 دولة بنفس الطرق على نفس المؤشرات باش نجمو نقارنو نحنا داخل تونس شنية حالة بحرنا، نقارنو جزيرة قوريا بالأماكن الأخرى في شنو الضغوطات البشرية وشنو التنوع البيولوجي وكيفاش قاعد يتغير مع التغيرات المناخية والضغوطات البشرية هذا الكل في تونس مع مقارنة بجيراننا الدول الأخرى اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط. الهدف أنه البيانات هذه اللي باش تجمعها الجمعيات اللي

0: هلا اليوم باش يوقعوا الاتفاقيات مع وزارة البيئة والمركز نتاعنا انه باش هالبيانات هذو كل باش نجمعوهم بنفس الطريقة دونك نجموا نقارنوهم ويكونوا موجودين زادة باش نجموا اي شخص يستحق هالبيانات يكونوا بيانات مفتوحة اللي يخليونا نجموا نقارنوا ونجموا نشوفوا هل التطور اللي يجم يكون ايجابي كما يجم يكون سلبي.
1: ختاما دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها، موضحا ترامب في مقابلة مع شبكة بريطانية أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعايه
2: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوزميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.

الدنيا ما فيها.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: جوهرة اف ام
4: الدنيا
5: جوهرة اف ام
6: جوهرة اف ام

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه طبعا بتعينات حكام الجوله الثالثه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الدفعه الاولى غدوه السبت. كل المقابلات تنطلق على الساعه الرابعه ونصف في 15 اكتوبر ملعب 15 اكتوبر ببنزرت ديربي الشمال بين النادي البنزرتي الاولمبي البيجي تحكيم وليد المنصري وفي غرفه الفار فيليب بيريرا في استاد الطيب المهيري بصفاقس. التقدم الرياضي بسقيط الدائري يواجه نادي حملنف تحكيم لحمزة جعيد وفي غرفة الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية نهار لحد الترجي الرياضي التونسي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى على استاد حمادي العقربي برادس تحكيم بديس بن صالح وفي الفار أسامة بن سحاق. لتوال في مواجهة التأكيد بعد فوزه على نجم المتلوي في الجولة السابقة يلعب ضد شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. النجم المتلوي يلعب مع الأمل الرياضي بحمام سوسة تحكيم لمحرز المالكي وفي غرفة الفار مجدي بلغ. الترجي الرياضي الجرجيسي يرجع اليوم بعد 20 سنة لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. آخر مشاركة وهي كانت الأولى 2006 بيوني واجه الفريق المغمور نادي دمبراز السنغالي انطلاقا من الساعة 3:30. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. نعطيكم التشكيلة المحتملة للمدرب منصف مشارك في حراسة المرمى سيف الدين الشرفي محمد مختار زيدي آدم الطاوس ياسين العريض سامبا ضيوف صادق التوج دافيد روي ريان السماعلي خليل قصاب كيبا سوي وهدف الفريق حمدي العبيدي بالتوفيق لفريق العكا. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي في نفس المسابقة يلعب غدوة في نيجيريا انطلاقا من الساعة الرابعة ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري. السي اس اس صاحب الرقم القياسي في التتويجات بمسابقة الكونفدريشن كاب يلعب مع شوتينغ ستارز صاحب أول لقب 1992 الفريق اللي كان تحصل على المركز الثالث في الموسم الفارط في البطولة النيجيري. النادي الافريقي نفذ التذاكر الخاصة بمواجهة غدوة 7 متاع العشية في مسابقة دوري الابطال الافريقي ضد نادي جولي بال مالي. 25,000 مناصر من احباء السياق كل العناصر على ذمة الاطار الفني. باش تكون المواجهة رقم 11 ضد الفريق المالي جولي با. 4 انتصارات للسياق 4 انتصارات لجولي با وزوز مقابلات وفاو بالتعادل. بالاتحاد المونستيري أعلنت الهيئة التسييرية عن الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية للموسم الخاصة يعني الجلسة العامة التقييمية عفوا الخاصة بموسم 2025-2026 نهار 3-29 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6:00 مساء. الأولمبي البيجي في أخبار الميركاتو يعزز صفوفه بالبنيني إبراهيم أندرياس 26 سنة متوسط ميدان دفاعي. نذكر الأولمبي البيجي أهل كل المنتدبين الجدد لمواجهة النادي البنزرتي غدوة على استاد 15 أكتوبر ببنزرت في إطار الجولة الثالثة. نحكيو على تعيينات طبعا مواجهة الجولة الافتتاحية من قسم النخبة لكرة اليد. نعطيكم برنامج المقابلات كل المقابلات تلعب غدوة انطلاقا من الساعة 5:00 في قاعة جمال ديربي الساحل بين نادي كرة اليد بجمال والنجم الساحلي. في منزل تميم الاتحاد الرياضي التميمي يلعب مع حامل اللقب الترجي الرياضي التونسي في قاعة تبولبا. نصر تبولبا يواجه النادي الافريقي. قمة في المهدية في قاعة رشيد خوجة بين مكارم المهدية وبعث بن خيار. المنزل الرياضي يلعب مع نادي سقية الزيت جمعية الحمامات يستضيف سبورتينج المكنين. هذا كل معنا طبعا في ثالث نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
5: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
6: برعاية
7: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبه مني
5: مساء الخير مساء النور بونسوار جود افترنون اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا موجودين لقانا معكم الجديد في فواياج فواياج رحلتنا عبر الدول ولقانا اللي جمعنا معكم من توا للاربعه متاع العشيه

0: معكم ناجي كون فكره على اخر الاخبار المتعلقه بكل ما يهم السياحه وشركه طيران في العالم للجمعه هذه. Airways. والبداية تكون من هنا من تونس من ولاية سوسة، وين عالت مؤخرا شركة تاف تونس على حصولها بنجاح على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركات الشحن الجوي خارج الاتحاد الأوروبي واللي تتعامل مع الشحنات الجوية المتجهة إلى أوروبا. اليوم تشهد الشهادة هذه لسرية المفعول حتى النهار 29 جويلية 2029، بكون شركة تاف تونس تستجيب بشكل كامل لمعايير السلامة المطلوبة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي، وتغطي الشهادة هذه وكيل المناولة هاندلينج أجنت والتخزين ستورج، واللي تضمها منصة الشحن بمطار نفيذة الحمامات الدولي. المصادقة هذه تمثل خطوة رئيسية وهامة للغاية في استراتيجية تطوير الشحن الجوي اللي تقودها شركة تاف تونيزي، وتتيح تسهيل وتأمين تدفقات البضائع من تونس وفي اتجاه أوروبا من خلال ضمان إطار عمل مطابق لأعلى معايير الدولية للسلامة لفائدة المشغلين اللوجستيين وشركات الطيران الناشطة الشركة انطلاقا من مطار نفيذة الحمامات الدولي. وبشكل ملموس نجم نقول كونه الشهادة هذه لشركة تاف تعترف بها السلطات الأوروبية كوكيل معتمد قادر على تأمين الشحن الجوي منذ نقطة البداية دون الحاجة إلى إجراءات رقابية أمنية إضافية عند وصوله إلى المطارات الأوروبية، ويبسط الوضع هذا بشكل كبير كل الإجراءات بالنسبة لشركة الطيران والمشغلين اللوجستيين اللي ينقلوا البضائع ما بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي، شيء اللي باش يقلص أجال المعالجة الأمنية ويعزز موثوقية السلسلة اللوجستية. ويندرج بالأكيد الاعتراف هذا في إطار استمرارية ديناميكية إعادة إطلاق محطة الشحن بمطار نفيذة الحمامات الدولي، واللي تعمل عليها شركة تاف باش تخلي الشحن الجوي رافعة حقيقية للنمو والتنويع بالنسبة للمنصة المطارية، وأيضا كدفع وحافز الاقتصاد التونسي الوطني وكل ما يهم عمليات التصدير بالأساس بين تونس وأوروبا. تواصل مؤخرا الخطوط الملكية المغربية توسيع حضورها في السوق الروسية، وين تعتزم رفع وتيرة رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء كازا وموسكو إلى 14 رحلة أسبوعية بمعدل زوز رحلات يومية، وهذا ابتداء من 25 من شهر أكتوبر 2026. وتجي الزيارة زيادة هذه لتنضاف إلى خط المباشر اللي يربط بين الدار البيضاء وسان بيترسبورغ، واللي تأمنه الشركة بمعدل 3 رحلات أسبوعية، وبالتالي يوصل إجمالي الرحلات مباشرة يتشغلها الرام ما بين المغرب وروسيا 17 رحلة أسبوعية، الشيء اللي باش يعزز أكيد الربط الجوي بين البلدين ويدعم حركة السياحة والأعمال من الجانبين. أعلنت مؤخرا الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري تسلم أول طائرة من طائرتين من أصل 8 طائرات من نوع الأيربوس A320 ضمن برنامج دعم وتحديث أسطول النقل الوطني السوري والمرتبط بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي. زوز طائرات يدخلوا رسميا في سجل الوطني السوري وخضعوا للفحوص والصيانة والتعقيمات الفنية الشاملة قبل دخولهم الخدمة، ووصلت الطائرة الأولى بالفعل إلى مطار دمشق الدولي، بينما تستكمل الثانية أعمال الطلاء وتطبيق الهوية البصرية الجديدة للخطوط الجوية السورية على أن توصل خلال الفترة القادمة، فيما يهدف مشروع تطوير مطار دمشق الدولي والبلغ استثماراته 4 مليارات دولار إلى رفع طاقة الاستيعاب الخاصة به إلى 31 مليون مسافر سنوياً. عودة من جديد للخطوط الملكية المغربية لتواصل توسيع حضورها في السوق الروسية وتطوير منتجاتها على الصعيد الدولي في الفترة القادمة، ووقع تأكيد موعد انطلاق الرحلات القادمة بالفعل إلى يوم 25 أكتوبر من سنة 2026. تساعد مصر لإطلاق مشروع تجريبي يتيح لزوار الأهرامات الجيزة مشاهدتها من خلال رحلة في السماء عبر المنطاد تستغرق 15 دقيقة على ارتفاع يقدر ب 150 متر، وتتيح رؤية الأهرامات من فوق بفضل جولة بانورامية للأهرامات ومحيط الأهرامات، ومن خلالها يتم تزويد الزائرين بمعلومات على الموقع الأثري ب12 لغة عبر أجهزة صوتية رقمية متطورة.
1: Hello, this is Kiko. You're listening to my song while you're talking like that with Les Fizz on Juara FM TV.

0: بعضنا في فواياج فواياج ديما على جوهرة فيم وجوهرة تي في، واكيد وقيت باش نعرفوا شنو فما جديد الجمعه هذه مع تونيزي برومو. الموعد اللي نستناوه باش نعرفوا اي سورتو شنو فما على مستوى البروموات، البروموات لهبات، وايضا كل العروض المتعلقه بالفنادق في تونس وفي الخارج. ديسكفري مواصلين معكم ديما في فواياج فواياج، وضيفتنا اليوم كما عودتنا وئام تعطينا فكره شنو عندنا جديد الجمعه هذه. مرحبا يا وئام.
1: عسلامة وليد.
0: لاباس؟
1: حيشك حمد.
0: الغيبة يا بنتي. لاباس
1: والله، هي كاع خدمه خدمه سيزون كاع وصيف.
0: سافا سيزون تعديت؟
1: سافا
0: غروسو مودو.
1: غروسو مودو سافا الحمد لله لاباس.
0: الاقبال اكثر على الهوتله في تونس ولا على السيركوي في الخارج ولا السيركوي في تونس؟
1: اي والله الكل جينيرالمون تلقى فما دي دوموند على اسطنبول زاده بكثره، كيف كيف زاده لي زوتيل ما شاء الله، دونك لي سيركوي زاده كيف كيف، دونك فما اقبال السنيله بتحب تتفرهد ولا فما لي ريزرفاسيون الحمد لله.
0: الحمد لله. دونك سيزون غروسو مودو تتسمى بلوتو بوزيتيف الحمد لله حتى التو.
1: وي اكيد
0: ان شاء الله ان شاء الله. باهي حكيت على اسطنبول، شنو عندنا جديد في اسطنبول؟ اسمع رخصت شوي.
1: بيان سور احنا توا داخلين على لي موا دي بروموسيون، دونك نيكي العاده نطل ايكيب تونيزي برومو طل على حرفائها من خلال جوهرة اف ام باش نذكروهم ديما اللي احنا بالنسبه لديستيناسيون اسطنبول نوفروا كل نهار ثلاثه رحله مبرمجه فيغ اسطنبول، وبالنسبه لشهر سبتمبر بريسك مازالوا معناها 3 semaines، دونك باش نحكي على لو موا دوكتوبر. دونك بالنسبه لشهر اكتوبر احنا نوفروا
0: سبتمبر
1: سبتمبر براتيكمون مازالوا في 3 ديبار اللي هما فيهم كلكو بلاس، معناتها اليوم قبيلوا فيهم كلكو بلاس. دونك نحب نقول لحرفائنا اللي احنا وفرنا بروموسيون بالنسبه للي ديبار دو موا دوكتوبر اللي السعر نتاعها 1,750,000 دينار، واللي زاد وفرنا فيها تسهيل في الدفع، معناتها الحريف ينجم يدفع 50% اللي هو شطر، والباقي يدفع على 3 مرات،
0: يعني يدفع 875 دينار كما قاعدين نشوفوا في الافيش، ويكمل الباقي على 3 شهور، كل شهر 292 دينار، ويمشي يعدي الجمعة براتيكمون. تعمل ستوسين كيف مع تونيزي برومو؟
1: سي سا. دونك كالعادة الباكيج باش يكون فيه الفول عن نوفولير، وباش يكون فيه ترانسفير من لوتيل المطار ومن المطار للوتيل، وباش يكون فيه ليبرجمون في لوتيل، معناها سولون شوا دو كليون. احنا بالطبيعة نحطوا ديفيرسيتي دو شوا من 3 إتوال ل 4 إتوال، كو سوسوا في لا لولي ولا في تقسيم كيما يحب الحريف نتاعنا.
0: تري بيان.
1: هذه بالنسبة
0: لي ديبار كل نهار ثلاثة.
1: كل نهار ثلاثة عنا ديبار، كل نهار ثلاثة.
0: داكول. هو الديبار كل نهار ثلاثة، فما سينويتي وسبع أيام، هو فما جو حكينا عليه مرة خلينا نذكروا به المستمعين، على خاطر الوقت نتاع المشي والوقت نتاع الجاي يربحك في نهار.
1: وي أي.
0: ويربحك في حق ليلة.
1: اكزاكتومون.
0: في نفس الوقت غير ما باش تعدي جمعة أنت معنا.
1: صحيح صحيح. سبع أيام معناتها بالتمام والكمال.
0: باش تربحهم من الصباح لليل.
1: صحيح.
0: سبع أيام باش تعديهم في اسطنبول، ولكن باش تعمل 6 ليالي على خاطر فما جنجيلة نقولوا احنا في الديبار وفي الأريفي باش نجموا نضغطوا اكثر على التسعيره.
1: بالضبط صحيح. هذا هو دونك الديبار باش يكون الفول مع 7:15 7:30 تاع الصباح. دونك دوكو الكليون يلقى روحه على بكري، معناتها ربح نهار في اسطنبول.
0: تري بيان.
1: فوالا دونك
0: هذا بالنسبه لرحله اسطنبول. نحكيو على لي سيركوي في تونس ولا نمشيو برومو هبال قبل؟
1: نمشيو برومو هبال. نحب نقول اللي لا شين اوتيليير تونيزيان BHR Beach Hotel and Resort توفر لحرفائها دي مايور بري سور لي زوتيل سيزار و جرين جولف سيزار سوسا و جرين جولف حماميت. بالنسبة للسيزار هاو موجود كلكو با
0: سيزار بلاس بجدمنا.
1: وي في الزون توريستيك. دونك سان اوتيل 4 اتوال يوفر الحرفي و دونك تخفيض بنسبة 45%.
0: واو بريسك شطر.
1: بريسك شطر. اي نلقاو كيكا بريسك 60 دينار 70 دينار باغ بيغسون معناتها.
0: داكور بين 60 و 70 دينار هي اليسر.
1: فوالا هذه بالنسبة للسيزار، وبالنسبة للجرين جولف تخفيض بنسبة 20%.
0: اوتيل جرين حمامات.
1: ياسمين حمامات اوتيل جرين جولف سان اوتيل 3 إتوال موجود في ياسمين حمامات بريسك 300 متر من البحر ماهوش بعيد.
0: قريب من كارتاجلاند.
1: وي
0: بالضبط.
1: فوالا دونك في تخفيض بنسبه 20% كيف كيف زاد كيكا اكيفالون 70 دينار كيكا
0: تقريبا
1: تقريبا. بالنسبه للبروموسيون هذه متواصله حتى النهار بون حتى ل 8 سبتمبر، معناتها الكليون يلزمو يريزيرفي قبل ل 8 سبتمبر بور دي سيجور حتى ل 31 نوفمبر.
0: حتى 31 نوفمبر.
1: اي
0: وقلنا حتى ال 8 سبتمبر. ال 8 سبتمبر يتيح نهار الثلاثة، دونك مازال عندكم اليوم الجمعة وسبت واحد واثنين وثلاثة باش ريزيرفيو وتربحوا اون غوميز ريدكسيون دو 20% في جرين جولف ياسمين الحمامات، والا 45% في سيزار بالاس في سوسا اللي هو زاد كيف كيف فيو سور مير على البحر وفي قلب البلاد.
1: وي
0: باهي خارق العاده، هذه برومو هبال هبال بالحق. أيه. وتخلينا نمشيو للسيركويات اللي حضرتهم تونيزي برومو الجمعه هذه.
1: اي بالنسبه للسيركوي جربه، نعرف احنا مازلنا في الصيف والدنيا مازالت سخونه وجربه عليها اقبال معناتها كبير برشا. دونك تونيزي برومو حط ديفيرون باك بالنسبه للسيركوي جربه. نبداو اولهم باك نتاع جربه جرجيس اللي هو لقى اقبال كبير برشا بالنسبه لصيف السنه. الحقيقه العباد كانوا لي كليون كانوا ساتيسفي والسيركوي كان ناجح برشا. دونك سيركوي جربه جرجيس نلقاو فيه اون جورني بلاد اون مير بلاد اون باتو في جزيره حسي جربي، ونلقاو فيه لي ديفيرونز اكسكورسيون الاخرين اللي في جربه اللي هي قليله سيناغوغ حومه السوق الحاره الكبيره الحاره الصغيره. دونك الباكيج هذايا بالنسبه لسبتمبر باش يكون في بروموسيون. دونك لو بري ملي باش يكون 625 ولا 479 دينار،
0: اقل من 500 كاريمون خارق العاده.
1: دونك بروموسيون باهي
0: 150 دينار برسك اللوطه.
1: اي دونك الباك 4 jours 3 nuits فيه الترانسبور على اوتيل على بوس كونفور توريستيك
0: يخرج من تونس
1: يخرج من من من من, من, من, من

0: différents dates, départ. Hein, t'as départ, voilà.
1: D'accord, mais c'est le circuit, t'as joué, t'as fait trois circuits différents.
0: T'as trois circuits différents, كل circuit ou départ متاعو. يلقاو les dates ou les détails كل على le site متاعنا tunisiepromo.tn ou à la page Facebook Tunisie Promo ou à Instagram ou à la يطلبونا على 36293 أصفار ياخذوا les détails الكل معناتها. Voilà.
1: Monsieur le pack ثاني.
0: Sinon, وفرنا pack آخر اللي هو جربة الفلامينغو اللي باش تكون فيها هو بريسك معناتها متقاربين لي باك مي الاخر حسي جربي فيه اون جورني حسي جربي في جرجيس وهذا فيه بالات فوالا وهذا فيه بالات اون باتو فيغ ليل دو فلامون روس فوالا وفيه زادا كيف كيف لي ديفيرونز اكسكورسيون الاخرين اللي هما قال لا سيناغوغ حومة السوق الحاره الكبيره الصغيره وجرباهوت بالنسبه للبري نتاع الباكيج هذيا 4 جوغ 3 نوي باش يكونوا ب 630 دينار فيهم تسهيلات في الدفع دونك ينجم الكليون يدفع 252 دينار والباقي على مرتين
1: باهي خارقه لا
0: فوالا
1: نمشيو للوفر الثالثه اللي مختلفه شويه اما ديما مش لازمنا الجربه
0: اللي مختلفه شويه هي ايكونوميك اللي ما يحبش يعدي اربع ايام ينجم يعدي ثلاثه ايام معناتها نقصنا فما شكون يقول لك اني ما نجمش نحب نروح نخدم ولا حاجه دونك ينجم يقعد 3 جور دو نوي اكاهاو في جزيره الفلامينغو دونك الباكيج هذايا في جزيره الفلامينغو وفيه وهما مروحين يتعديو على الجم باش يعملوا تور في الجم ويعملوا فيزيت لانفيتياتر نتاع الجم دونك الباكيج هذا في بروموسيون ملي كاين ب 495 دينار ولا ب 369 دينار
1: اوكي
0: كيف كيف زايده فيه فيه الترانسبور وفيه ليبرجمون في اوتيل بيتي بالي وفيه لي اكسكورسيون اللي حكينا عليهم زايده
1: في جربه الكل موجودين نفس لي اكسكورسيون
0: براتيكمون موجودين فوالا سينو اللي ما يحبش يمشي على الكار على البوس مالغري اللي هي كونفور ويحب يمشي على الطياره
1: حتى المشي في البوس راهو تري اغريابل الحقيقه
0: كونفور
1: صحيح ابار كونفور معناها باش تشق البلاد الكل وباش تتفرج على اليمين وعلى اليسار وساعه ساعه باش تعمل بوز معناها مزيانه
0: فما فما عبيد تحب تمشي في سعودي في ساعه تحب تمشي النهار فوالا اكسبريس دونك تنجم تمشي وفرنا باك جربه بار فول اللي هو ينجموا يمشيوا الجربه بالطياره الباك انكلو الفول على تونسير اكسبريس ولا سيجور في اوتيل بيتي بالي ولا لي اكسكور ولا ترانسفير معناتها فما غادي ترانسفير باش يوصلهم من المطار لوتيل l'outil le matin donc le pack est
1: sans excursion d'ailleurs
0: sans excursion
1: donc ménage mozido
0: النجم بيان سور اللي حاب ينجم يزيد
1: داكور
0: الباك هذا تلت اربع ايام ثلاثه ليالي والسعر نتاعو 940 دينار باغ بيرسون
1: داخل فيها البي دافيون
0: بيان سور انكلو
1: بي دافيون وترانسفير من المطار لوتيل المطار والاقامه اون اول انكلوزيف سوفت في لو بيتي بالي سي ان اوتيل دو 4 ايطوال في جربه
0: وي
1: تري بيان يعطيك الصحه ويان كل ما تجي تجيب لنا ديما جديد وتجيب لنا لي زوفر لي برومو المزيانين اللي سنوا فيهم المستمعين نتاعنا سورتو البرومو هبال من جمعه لجمعه نتابعوا شنو فما جديد ديما في تونيزيا برومو شكرا لك وتحيه كبيره لليكيب الكل وان شاء الله نقولوا احنا هذه الوقت نتاع لاغيير سيزون دونك ان شاء الله زاد كيف كيف تكون على الوتيره نتاع السيزون استيفال وبالتوفيق لكم الناس الكل
0: ميرسي بوكو عايشك ميرسي افو واليد
1: عايش الله يخليك ديما على تواصل مع تونيزي برومو نمو تليفون 36290 tunisiepromo.tn ولا على الريزو سوسيو باج فيسبوك كونت انستغرام والا تزورهم ديريكتومون في واحده من لي 17 اجونس الموجودين في كامل تراب الجمهوريه

إلى كل الأحبة في تونس ومشاهدي جوهرة تي في، بقدمكم عملي الجديد بعنوان ملكتي حياتي ودي عمري.

اليوم معكم في فواياج فواياج ديما على جوهرة في مجرى تي في وديما نعطيكم فكرة على أفضل وآخر البروموات اللي نلقاوها في مختلف الفنادق في السياحة التونسية ونحكيو على شريكنا في البرنامج بالأكيد سلسلة فنادق المرادي أكبر سلسلة فنادق تونسية موجودة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب وعلى خاطر يخموا ديما في الحريف التونسي وعلى خاطر يخموا في الناس اللي تحب تتفرد وتفرد العائلة في الجمعة اللي مازالت قبل العودة المدرسية ويكملوا بقية الصيف في أفضل الظروف لزوتيل المرادي يقدموا لك أفضل العروض مع الفونت فلاش الجديدة والنجم نوفروا حتى لل 25% بروموسيون في أوتيل المرادي بالاس في سوسة القنطاوي والدلال يعمل سوسين كيف في أوتيل 5 إتوال ما بين نهار 1 و 7 سبتمبر والريزرفاسيون حتى نهار 4 سبتمبر دونك حتى اليوم نص الليل نجم تكمل الريزرفاسيون تاعك وتاخو السيجور تاعك افيك اون ريدكسيون توصل ل 25% في أوتيل المرادي بالاس القنطاوي كيف كيف ديما مع لي زوتيل المرادي ومع لي بروموسيون اللي نجمو نلقاوهم المره هذه يوصل قداش يوصل ل 40% pour tout séjour من توا حتى النهار 31 اكتوبر والريزرفاسيون مازالت محلوله المره هذه حتى النهار 10 سبتمبر يعني كانت عادي ريزرفاسيون تاعك في واحد من الزوتيل المرادي من توا حتى 10 سبتمبر تنجم تاخو اون ريدكسيون و بروموسيون تربحها حتى لل 40% وتعدي أحلى سيجور في الزوتيل المرادي ما بين البحر والبيسين والتوبوغان والانيماسيون والغيسوراسيون pour toute réservation c'est le bachat هز التليفون وتطلب 70 105 720 ولا تدخل tout simplement على المرادي.com وتعمل الغيسوراسيون تاك وتخلص en ligne ولا تخلص من بعد الشواء ديما موجودة معاك ومع سلسلة فنادق المرادي.

الاشياء اللي بتلبق لك ممنوع عن بالي تروح تك صغيري تمرق فيها وما اشتاق لك.

0: Тошкор уелетонго таанды. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة فم. منال جبل
1: هذا الموجز الإخباري. تتم كل المشاريع المتعلقة بأحداث مؤسسات تربوية جديدة وصيانة المؤسسات الموجودة والتجهيزات المتعلقة بتأمينها تتجاوز 670 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب 40% مقارنة بالسنة الفارطة، وفق ما أكده المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي لمراسلنا ماهر الصغيرة.
2: 23 أحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات. 23 هذم يضموا 2 مؤسسات تربوية وإلا مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية بيجة بكلفة جملية تجاوزت 5 مليون دينار للأحداثين. كذلك أحدثنا مركب رياضي تربوي للأطفال والتلامذة في المرحلة الإعدادية والثانوية يضم جميع الأنشطة الرياضية كلفته تجاوزت 16 مليون دينار باعتبار الدراسات. هذا باش يكون جاهز كذلك خلال ايام ان شاء الله نفتتحوه في ولايه القيروان، وسيكون جاهز ان شاء الله في غضون الايام القليله القادمه. كذلك في مجال صيانه المؤسسات التربويه اكثر من 1200 تدخل تم انجازهم في مجال الصيانه باش تكون جاهزه في حدود تكلفه جمليه تتجاوز 400 مليون دينار كافه التدخلات. كذلك الاحداثات الجديده والتوسعات اللي كنت نحكي عليها في حدود 150 مليون دينار، فكرة بسيطة على حجم الاستثمارات المنجزة أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة. إذا كان نحب نقارنهم في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات المنجزة.
1: ونقل المدرسي بولاية منوبة ستتعزز مع بداية السنة الدراسية الجديدة بخط جديد يربط بين تبربة والمدرستين الابتدائيتين باللنصرين لوارية وعين الكرك لنحو 90 منهم وعن الإطار التربوي، وذلك بعد صيانة وأصلاح أجزاء من الطريق المحلية 525 الرابطة بين مدينة تبربة وعمادات لنصرين والملاحة، وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية بمنوبة فوزي مرابطة. دولياً وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقول اليوم أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر في جنوب لبنان تعزز المنطقة الأمنية للكيان المحتل، مؤكداً أن قوات الاحتلال لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي. ختاماً، مقتل أكثر من 120 شخصاً في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ يوم الخميس حسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية منذ الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحاً على الأقل.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
3: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels.

0: Hotels for all your desires.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تشيني سيركم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

كورونا دريت موزن هايت معاكم ديما في فواياج فواياج وديما على جوهرة في مجلة تي في ونحكيو على عالم السفر ونحكيو على سفر للاتحاد الأوروبي ونعرف إذا كان نحبوا نسافروا لأوروبا من تونس ولا من مجموعة أخرى من الدول لابد من الحصول على الفيزا الفيزا شنغن اللي تمكننا من أنه ندخلوا لمختلف دول الاتحاد الأوروبي انطلاقا من بلد إسناد التأشيرة. هذاك علاش اليوم حابين نحكي لكم على آخر الأحصائيات والأرقام اللي وقع نشرها من طرف المفوضية الأوروبية اللي أعطتنا فكرة على عدد التأشيرات تقريبا ونسب الرفض والقبول على المستوى الأوروبي في عام 2026. فحسب إحصائيات المفوضية الأوروبية يتم قبول أكثر من 8 خلينا نقول فاصل 5 عفوا على كل 10 طلبات للحصول على تأشيرة شنغن، يعني على 10 دوموند فما 8 دوسيات ونص يقع القبول متاعهم، يعني معدل الرفض تقريبا متاع 1.5. وهكا نجم نقوله كونه الإجمالي القبول يعادل 85.4% بالضبط، ويبلغ متوسط معدل الرفض في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 14.6%. والتحليل هذايا بالأساس يستند لمجموعة من الأرقام والمؤشرات، وأهم المؤشرات اللي تم استند عليها التحليل هذايا هو إجمالي عدد التأشيرات الصادرة وأعلى معدل موافقة في الاتحاد الأوروبي. إذا كان نحبوا ناخذ مثلا من قريب ونعمل زوم على الدول والأرقام متاع الطلبات اللي تجي بالنسبة لفيزا شنغن وقداش يقبلوا على الطلبات هذه، نلقاو في التوب 5 فرنسا هي الرائدة أوروبيا بلا منازع في منطقة الشنغن باعتبارها البوابة الأوروبية الرئيسية للقارة الأوروبية، واستوعبت وحدها تقريبا 3,100,000 طلب بالنسبة لعام 2026 وبلغ معدل الرفض 14.2%، لأن الإدارة الفرنسية تصدق على الغالبية العظمى من الملفات وتصدر رقم تتصدر برقم قياسي اللي هو 2,660,000 تصريح إقامة قصيرة الأجل، نحكيه على الفيزا شنغن دو تيب سي. وفي المرحلة الثانية والثالثة أو في المرتبة الثانية والثالثة تستحوذ إسبانيا، وألمانيا زاد على حصة هائلة من إصدار تأشيرات الشنغن باعتبار التدفق العالي على القطاع السياحة والقطاع المهني العالمي من مختلف القارات الآسيوية والأفريقية والأمريكية، وتسجل إسبانيا حوالي 1,710,000 طلب سنوي وتمنح تقريبا 1,470,000 تأشيرة، يعني 1.71 مليون طلب ويتقبل منهم 1.47 مليون تأشيرة بمعدل رفض يقدر ب 14.6%. هذا بالنسبة لإسبانيا. نجيو توا لألمانيا اللي يجيوها تقريبا 1,500,000 طلب وتمنح 1,300,000 فيزا في العام ومعدل رفض يقدر ب 13.1%. بعد فرنسا إسبانيا ألمانيا جي إيطاليا وهولندا في التوب 5، وخاطر نلقاو كونو الأساليب القنصلية متغيرة نسبيا في بعض الدول، ونلقاو كونو إيطاليا بلغت نسبة الرفض فيها 10.8% أكهو، الشيء اللي سمح لمليون ومئة وثمانين ألف متقدم بالحصول على حق الوصول للأراضي الإيطالية والأوروبية من بين 1,330,000 طلب، يعني 1,330,000 دوموند ووقع قبول 1,180,000 دوموند. في نفس الوقت نلقاو هولندا اللي كانت أكثر الصرامة في تقديم تأشيرات الدخول للأراضي الهولندية بشكل ملحوظ، وين تلقات 746,000 مطلب تأشيرة ومصاد قد كان على 607,000، وبالتالي نلقاو عندها أعلى معدل رفض في المجموعة اللي يوصل 17.7%. بعد الدول هذه نلقاو سلوفاكيا هي من أكثر الوجهات سهولة في منطقة شنغن في الحصول على تأشيرة، وين بلغ معدل الرفض فيها أدنى مستويات وصل حتى 9.6%، يعني تقريبا على 100 طلب فما 9 ترفضوا و 90 ولا 91 وقع القبول متاعهم، وموافقة كما قلنا أكثر من 90% بالضبط 90.4% من الطلبات. ونلقاو كانوا سلوفاكيا تصدد قائمة الدول الأكثر ملائمة للحصول على تأشيرة قصيرة المدى، و
فما شكون هي بطبيعتها داخله في الاتحاد الاوروبي، دونك اذا كان تاخذ انت فيزا لسلوفاكيا باش تنجم تمر منها لبقية دول الاتحاد الاوروبي. وتكمل في القائمه نلقاو زاد رومانيا، هي من الدول اللي عندها سياسه مرنه في تقديم التاشيره، وكيف كيف ايطاليا. ايطاليا قلنا 89.2% من الطلبات، معدل رفض 10.8%. ونلقاو حجم طلبات الكبير ونهج متسهل للغايه اللي تجي في رومانيا، وين تقبل 88.5% من الطلبات القنصليه. ومن بعدها نلقاو النمسا وسويسرا ولاتفيا، هي في قائمة الأكثر دول ملائمة للسفر. وتتميز النمسا لوتريش بنسبة قبول مرتفعة تصل 88.1%. ونلقاو سويسرا ولاتفيا تحافظ على معايير مماثلة ويعطيه التأشيرة تقريبا ل 87.5%، مع أن سويسرا عندها ان كادر سبيسيال، دونك هي موجوده في القاره الاوروبيه ولكن ما تتبعش كل شيء اتفاقيات شنغن. ولكن الفيزا شنغن وقت اللي تدخل بها لفرنسا ولا المانيا ولا غيره تمكنك من العبور الى سويسرا، وايضا فيزا سويسرا تمكنك من العبور الى بقيه دول الاتحاد الاوروبي. نلقاو زاده فما بعض الدول الاعضاء عندها معايير صارمه للغايه، مثلا مالطا اللي هي بجنمنا تحتل المرتبه الاولى كاكثر الدول صرامه وفي نسب الرفض المثيرة للاستغراب خلينا نقوله، على خاطر التود غفو بالنسبة للقنصليات المالطية توصل 38.4%. بعدها نلقاو بلجيكا بنسبة توصل 26.1%، مملكة بلجيكا. نلقاو إستونيا بنسبة 24.6%، البرتغال بنسبة 23.3%. وتقريبا الدول هذه ترفض في حدود الربع الطلبات اللي تقدم لها باش تتحصل على تأشيرة سياحية، دونك فيزا توريستيك ولا فيزا دافير دو تيب سي اللي مكنك من أنك تكون موجود على الأراضي الأوروبية 180 يوم على 360 تقريبا، يعني 3 شهور على 6 في الإقامة على أراضي الاتحاد الأوروبي.

0: متواصل معكم في فواياج فواياج على جوهرة في جوهرة تي في، وكما قلنا لكم في اول البرنامج باش نحكيوا على واقع القطاع السياحه اليوم في تونس، والتحديات الكبيره اللي نعيشوا على واقع الايام هذه والفتره هذه بكل ايجابياتها وببعض النقاط السلبيه اللي لابد ان نحطوا عليها اصابعنا ونحصروها كما نقولوا باش نحاولوا نتفاداوها في الايامات القادمه. الحقيقه فرحانين برشا ان اليوم نستقبلوا ان بروفيسيونيل دو توريزم، خلينا نقولوا كارير كبيره لمدة أكثر من 25 سنة في قطاع السياحة في تونس وفي الخارج، تجربة تونسية مغربية إماراتية، شنو آخر كامنيش غلط شنو آخر نقص
1: أوروبا
0: أوروبية، مع سي محمد الجزيري اللي هو في الأساس مدير فندق في منطقة البحيرة في تونس العاصمة. طبعا نرجو نحكيو شوية على الكاريير متاعه. مرحبا بك سي محمد الجزيري ونورتنا بحضورك.
1: عسلامة سي وليد، شو حوالك؟ في الأول نشكرك على الاستضافة هذه ويشرفني باش نكون معاك. نكون
0: الحقيقة أنا حبيت يكون عندنا أكثر وقت باش نحكيو على ثلاثة محاور مهمة. أول حاجة باش نحكيو على محمد الجزيري، تجربتك في مجال السياحة والكاريير الطويلة هذه ما شاء الله في عديد الفنادق والمنتجعات اللي حكينا عليهم وباش نرجعوا لهم بعد شوية. حبينا زادة نحكيو على السفر في حياة محمد الجزيري على خاطر كنت زادة ولد التوريزم وحتى بحكم المهنة وخارج المهنة سافرت برشا، وحبينا نحكيه على موضوع الساعة اليوم الواقع السياحي في تونس، السوق التونسية في ظل التحديات الداخلية والمنافسة الخارجية زادة الأولاد قوية برشا خاصة من جيراننا اللي نحكيه عليهم بالأساس. نحكيه على السوق المغربية، السوق المصرية، السوق الأوروبية زادة اللي في حد ذاتها هي كما إسبانيا وفرنسا وإيطاليا عندهم استقطاب كبير للسياحة الأوروبية والعالمية، وكل الإشكاليات اللي نعيشها على وقعها الأيام هذه. نبدأ من النقطة الأخرى وبعد نرجع للأولانية
1: اللي تحب. مرحبا
0: سيدي. أوكي، خلينا نبدأ بالسياحة اليوم. كيفاش كانت السيزون حسب رأيك في موسم صيف 2026؟
1: الحمد لله المؤشرات لحد الآن تكون إيجابية، معناتها الستاتيستيك تكون معناتها مستقرة، معناتها كل شيء تبقى معناتها بارتفاع طفيف معناتها مقارنة بالسنة الماضية. هذا بالنسبة معناتها بين قوسين معناتها نقدر نقولوا معناتها العنصر الإيجابي هو المداخيل الصيف هذه حتى 20 أوت الجاري. المداخيل السنة وصلت حتى 11 مليار مليون دينار. هذا هو معناتها مؤكد حسب وفق معايير البنك المركزي.
0: 11 مليار دينار.
1: 11 مليار دينار.
0: تقريبا 3.5 مليون أورو تقريبا.
1: حسب التقريب هذاك وحسب
0: دولار صفر.
1: هذا الحد عندنا متاع 20 أورو.
0: اللي هو مقارنة مع مناول اللي فما إضافة.
1: بالطبيعة ارتفاع طفيف. أما تبقى احنا خلينا نكونوا موضوعين بالمشهد السياحي هذا اليوم سي وليد، ما يكفيش معناتها باش يكونوا بالنسبه للارقام هذه معناتها ما يطمنش باش يكونوا معناتها مداخيل. ثم عده عناصر تكون هامه اللي هو معناتها بالاساس اللي باش نحكيوا فيه اليوم هي تجربه السائح اليوم في تونس كيش يعيش وشنو الظروف اللي يعيش فيها.
0: احنا نحكيوا على عمناول، قلنا اللي فتنا للارقام تاع 2019 وكانت عندنا قبل كانت تذكر في 2010 سنه قياسيه نوعا ما وصلنا فيها 10 مليون و 11 مليون سائح. اليوم نحكيه على 11 مليون فتنهم بالنسبة 2025، ولكن 11 مليون هذوما مش 11 مليون سائح، هم 11 مليون عم تسجيل دخول للأراضي التونسية من سواح ومن أبناء تونس في الخارج والسوق الليبية والجزائرية فيهم. معنا
1: صحيح من جميع النواحي هذا مع اختلاط مع في كل شيء مع في معناتها الجنسيات وفي معناتها بالنسبه للاخوان الليبيين والجزائريين. ما ننكروش معناتها ثم ارتفاع معناتها بالبلدان العربيه، معناتها ثم مصادر مؤكده معناتها السوق السعودي تحسن، السوق الاماراتي تحسن، والقطري تحسن. فهمت كيفاش؟ تبقى معناتها نجم نقولوا ليبي والجزائري نزل شوي ما عادش كيقبل الامانه معناتها
0: نقص مقارنه بقبل
1: شويه.
0: فهمت؟ السوق الليبيه ممكن للظروف الداخليه في ليبيا الشقيقه، والسوق الجزائرية مقارنة بعمناول فما كل لوكاسيون توريستيك اللي تبدلت وزاد لي ريستريكسيون على لي بيوس اللي قاعدين يجيو، ولا تفهم الشروط لعبورهم من الجزائر لتونس.
1: صحيح، مازلت ما عنديش نسانو في سلطه الاشراف باش تمدنا معناتها
0: بالارقام
1: وكل شيء بعد نعطيوها. ما مؤكد معناتها اللي ثم انخفاض شويه معناتها في السوق الليبي والجزائري معناتها. فهمت؟ ثم فيما بقى معناتها السعوديين والاماراتيين والقطريين تحسنوا هذا بالنسبه للسوق العربيه، وهذا معناتها بالمناسبه احنا اللي باش نحتضنوا معناتها تونس معناتها عاصمه السياحه العربيه سنه 2027
0: ان شاء الله. تونس تحكيوا على تونس العاصمه او ولايه تونس. حكيت بك شوية على تجربة المسافر، المسافر على اختلاف الجنسية متاعه، ويحب يعيش تجربة مختلفة في تونس. المعاملة والتجربة متاع السائح الأوروبي ماشي كما السائح الروسي أو أوروبا، السوق الأوروبية يعني الروسية والأوكرانية وغيره، وأيضا السائح العربي زادت التجربة متاعه مختلفة وعنده احتياجات ومطالبات أخرى.
1: بطبيعة خاطر عندهم تقاليد وأرطالهم كل كسوة، ما تحكت أنت إحنا كي نمشيوا للعمرة ولا نمشيوا للحج ولا نمشيوا للإمارات في اللي في اللي في اللي في اللي فوار توريستيك، نروهم كيش يتصرفوا كيفاش تقاليدهم، معناتها سرتو معناتها بالنسبة للقدوم للفندق وكيفاش معناتها يسويوا معناتها تشيكين في الفندق، ومعناتها لازم معناتها نحترموا تقاليدهم ونحترموا معناتها آرائهم، وهما معناتها ناس طيبة معناتها فهمت كيفاش يحبوا معناتها خدمة معناتها سريعة ويخدموا معناتها فيها الجودة معناتها
0: بالاسم لكاليتي
1: اي لكاليتي سيرفيس هو معناتها فهمت.
0: اليوم الكاليتي مازالت ماهيش او بوان، ما تلبيش احتياجات السوق الخليجية حسب رأيك؟
1: والله ليه معناتها الأمانة معناتها بصفة عامة إجماليا ثم اندماج معناتها بين الإطارات القديمة وثم معناتها أولادنا الجدد اللي متخرجين من المدارس هذوما نحاولوا باش نأطروهم معناتها في الأوبريشن معناتها في الملعب معناتها كي يبداو في الفنادق ولا كيف ولا يبداو في المطار وكل شيء، تصير اختلاف بين ناس عندها خبرة معناتها عالية وبين ناس جدد والحمد لله معناتها الأمور معناتها ماشية في الأمن. نحبوا احنا كناس اللي معناتها خاطر كي معناتها نحبوا نطلعوا مديرين نحبوا نطلعوا كوادر، هذا هو اللي حاجتنا به تونس باش نوصلوا كيف انت كنت تحكي لي على السوق المغربية وسوق مصر معناتها باش خاطر هما هربوا بينا الأمانة.
0: المغرب حتى موافى جويليا كنت نقرا بكري في الاستاتيستيك فاتوا 20 مليون سائح في 7 شهور.
1: صحيح خاطر افتتاحات نتاع فنادق وسلسله عالميه قاعده تصير معناتها بصفه متتاليه فهمت، احنا هذا معناتها موجود البرنامج والاستراتيجيه 5 فنادق باش تحل في تونس العاصمه قريب بين 2026 2030 وكيف في الجنوب التونسي، ما يخفيش معناتها لازمنا احنا نوصلوا معناتها لنفوتوهم هما هذا بالخدمه والمثابره كيف ونخليوا الاستثمار نخليه ونفتحه للأمانة، لازم نفتحه الاستثمار.
0: فهم برشا شركات أجنبية تحب تجي دي ماركت ناسيونال طالبين يحبوا يدخلوا لتونس.
1: وبلو حكيت أنا في عدة معناتها منابر أخرين لازم إن بصراحة تو مثلا في السوق الإسباني وصلوا معناتها يمشيوا في السياح من إسبانيا فهمت كيفاش، تلموا اللي هما عندهم معناتها درجة كثيفة معناتها فهمت كيفاش، احنا نحبوا هذوك من السوق الإسباني يتحسن اللي هما عندنا تو تعاقدات معناتها في شركات صحيح إن شاء الله يجيوا عندنا، وكيف في لي بي سكوندينال معناتها يجيوا عندنا أكثر معناتها فهمت كيفاش كيف كنا قبل في التسعينات سي وليد
0: فهمت. صحيح السوق السكندنافية كانت ناشطة برشا في تونس فما هنا زاد إشكاليات أخرى، عندنا البروبليم دو لايريان اللي يحط اليوم ولا ولا ولا يسبب عائق قدام مجموعة من الأسواق، ليني الطيارات اللي مالوغوزمون الفلوت محدودة بالزوج شركات الوطنية التونسية اللي عندنا.
1: أنت سي وليد حطيت صبعك على جرح
0: أي
1: ما تجيت في النقطة المهمة والبداية
0: دونك يلزمنا حلول
1: وبروكو با لوبن سكاي
0: اي
1: هو فهمت كيفاش محور مهم وقاعدين هما في البرنامج ما مازلت ما فيش
0: الحقيقه احنا فرحنا بال بال بال بال بال بال بقدوم الشركه المصريه اللي خدمت على الخط موسكو مستير وسان بيترسبورغ مستير كخطوه اولى ان شاء الله تتحل وتتوسع في مع شركات اخرى.
1: صحيح ثم تاكيد رحلات تجويه باش تصير في السنه القادمه اللي هي ليفول شارتير بين لندرا ومعناتها وتونس معناتها مرتين في الاسبوع فهمت، وفي تعاقب بخلاف توزر هذيك نعرفوها من قبل تونس فرنسا فهمت، ان شاء الله معناتها تعاقدات اكثر والربط الجوي زاد الربط الجوي يكون معناتها يكون ملائم باش الناس اللي تجي من بعيد والخليجيين هذوما ما يلقاوش صعوبات معناتها كلك سوا معناتها في الحقائب ولا في الشنط ولا يبداو معناتها يوصلوا امنين للفندق وبعد تعب هذاك خاطر رحلات تدوم اكثر من 4-5 سوايع بصفه عامه، هذا هو اللي حاشتنا معناتها فهمت.

0: المترو وغيره، ومن بعد التجربة داخل الفندق، ومن بعد التجربة خارج الفندق في المجال السياحي، شنو باش يلقى، شنو لي زاتراكسيون، شنو البرودوي اللي باش نقدموه له، لين يعاود يرجع لبلاده.
1: صحيح، هذا هو معناتها البرنامج الكلاسيكي اللي يصير في بلدان العالم الكل. بون للامانه باش نقولوا معناتها نشكر الناس اللي قاعده تخدم اليوم، معناتها ثم معناتها او نيفو معناتها
0: ثم مجهودات كبيره، هذا ما نشكوش فيه.
1: او نيفو ديجيتال تحسننا وهذا سهل لنا معناتها الوسائل التنقل نتاع السائح او نيفو ديجيتال، معناتها بالنسبه معناتها باش الطلب يكون سريع ومؤكد 100% تحسننا كثير معناتها مقارنه معناتها بالعشر سنين اللي تعداو معناتها كيفاش هذا. وبعد احنا الناس تحس معناتها الكليون معناتها الناس لو كليون يروا كيف يقولوا معناتها الحريف هو ملك في الفندق. معناتها لازم يوصل ناس تعرف اصحاب الفنادق والفنيين يعرفوا لو فات اللي جاي دخل الكليون الفندق ما تعبوش تدخل له يعمل معناتها تشيكين معناتها يكون رابيد وافيكاس معناتها سريع ومتقن وتهزوا معناتها توا ديريكتومون فما تشيكين يصيروا في الغرف تصير معناتها نقعدوه ونجربوا حاجه في عقلنا وشنو الحجز نوعيه الحجز وشنو
0: وكل عطاء لو عمر فيش دو بوليس ومش عارف شنو هذاك الكل توا ولا جوزناه
1: بالديجيتال بكل شيء عندنا معناتها اللي قاعدين نخدموا عليها معناتها هذيا نصير نبدا عندنا البريفيرانس نسميوها بالعربيه هذيك الخاصيات نتاعو فهمت كيفاش واللي يتمنيهم الكل عندنا كل شيء في الداتابيس في الاورديناتور من قبل ما يجي معناتها فهمت مبكر معناتها تشيكين يصير وديريكتومون نهزوا للغرف. اما شنو كيف نقول لك من المطار ومن الفندق لازم المعلومه كامله تتعطى للحريف باش الحريف بعد يقول لك قلت لك وما قلتليش وكذا فهمت والبرنامج ها واش عندك وها وقت باش تاكل ها وقت باش تشرب ها وقتاش عندك معناتها اجتماع مع التور جايد نتاعك غدوه الصباح باش يزيد يفسر لك يعطيك المعلومه واحنا على ذمتك وها الارقام اللي تتصل بهم هذوما هما المعلومات كي تكون شامله.
0: هو بالنسبه للسائح اللي يجي لتونس عن طريق ان تور اوبيراتور العمليه ممكن تبدا اسهل في التريتمون نتاعها من انه سائح جاي وحده قص وحده على بلاتفورم ولا على السيت ولا على البوكينج وجاي عمل ريزرفاسيون دوتيل سور بلاس ولا يجي يحب يريزرفي سور بلاس ويحب يلوج على الترونسبور معناها يعمل الكونفيكسيون نتاع الباركور نتاعو وحده لنا تفرق في في في طبيعه الـ الـ الـ في طبيعه السائح
1: فيها وعليها تفرق ما تفرقش خاطر الكليونات نتاع البوكينج نتاع السوشيال ميديا يخوفوا ما عندهم تاثير هو السائح مش عطيه يوصل تونس عطيه كيفاش يعيش في تونس كيفاش يعيش في تونس نوعية الخدمات تكون ممتازة يترقب فيها خاطر غدوة كي باش يروح لازم يعاود يرجع لنا وهذاك هو راس مالنا
0: ويعملها بيبليسيتي بوزيتيف في بلاده
1: وهذاك نجاح تونس في الموسم السياحي كي يرجعوا لنا ويقيمونا غدوة يشكرونا لأصحابهم لأصدقائهم وهنا تكون معناتها التقييم يكون معناتها إيجابي هذا هو اللي حاجتنا به معناتها فهمت باش يكون يصير معناتها بعد الإقامة معناتها فهمت كيف
0: اليوم تتصور أنه بطاقة الاستيعاب اللي عندنا وبالإمكانيات الموجودة نجموا نخموا في أسواق أخرى غير الأسواق الكلاسيكية معناها السوق الأوروبية معناها الكلاسيك احنا فرنسا ألمانيا إيطاليا إسبانيا جبدنا شوية على السوق الاسكندنافية مش ياسر كلاسيكية ولكن فما دوتخ مارشي اللي هما ينجموا يكونوا دي مارشي بوتنسيال للسوق التونسي حكيت على الخليج وما زاد المارشي الأزياتيك اللي هو مهم وعنده ان بوتنسيال دشاء عالي حان الوقت باش نفكروا في فتح الباب اللي معناها ونغزروا كونفينابلومون الأسواق هذه
1: هي موجودة استراتيجية موجودة كل شيء تبقى كيف قلت لك نرجع لك فهمت هي الربط الجوي الربط الجوي كي توفر السائح ما يبقاش وما عليش وما يحبش يتعب هو عنده أسبوع نهار مشي ونهار جاي ديجا تحاولوا من السمانة فهمت كيفاش ما يقعدوا له خمسة أيام
0: ما نجيش تعمل ترانزيت بخمسة وستة سوايع في مطار
1: فهمت هذا هو ما تبقى معناتها أبار الربط الجوي لازم احنا قاعدين نشوفوا فيه معناتها في ليفوار ومزارة السياحة ومع كيف معناتها الصناعات التقليدية معناتها المعارض وكل شيء قاعدين نعرفوا بمنتوجنا ومعناتها بالفنادق نتاعنا تبقى لازم التأكيد خاطر في بعض الأحيان شنو الإشكالية هو الإشكالية في ناس تجي معناتها آخر لحظة معناتها فلان معناتها في لاست مينت هذوك ما لازم ما يلقاوش أماكن يحبوا يجي ويحبوا يجي خاطر اليوم الدنيا تبدلت وعوار في العالم الكل الدنيا مش مؤكدة معناتها كي باش يجيك في جويلية يحب في ماي ريزيرفي في ماي لازمك توفر له أنت معناتها الطائرات الموجودة فهمت اشتراك كيف عملنا مع العمرة والحج ووفرنا وكذا سياحة دينية معناتها بالأول نكملوا مع السياحة معناتها تاع البلدان هذوك ما نوفروا الطائرات ونكريو ونعزوا ونستقبلوهم وكل شيء حول الليل الأمور تكون طيبة
0: ان شاء الله يا ربي. انت اكيد حضرت في برشا معارض نتصور خاصه بالسياحه الجمعه داخله فما توب ريزا ان شاء الله كيف في في في في فرنسا وقت اللي يجيو دي تور اوبيراتور ولا مختصين في السياحه للستون تاع تونس على شنو يسالوا وشنو يطلبوا
1: هو اليوم للامانه معناتها صحيح ان تونس اليوم مي معناتها مش معناتها باش يحجز

0: لك معناتها غرفة وفندق ولا باش يحجز لك أسبوع على الشاطئ. هو يحب يجذب لك خدمة ممتاز، يحب يجبد لك معناتها الظروف معناتها الحاجات الأساسية في الفندق كنت موجود. معناتها للأمانة زادة معناتها لازمنا إن شاء الله يا ربي يكرمنا وتبعد علينا القصان الضوء والماء هذوما باش
1: هذا كنت تسلك عليه النقطة هذه.
0: يحب يسارح يتهنى في بلاده وما الأمور احنا الحمد لله أمور طيبة تو لحد الآن، ما نحبوش هذوما تأثر علينا باش ما تصيرش معناتها.
1: هما صاروا دي كوبيور ظهر لي في بعض الوحدات الفندقية بالنسبة للضوء في السيزون هذه.
0: صارت في الحمامات في سوسة في تونس العاصمة. أي. فهمت هذوما تاثر شويه خطر عليهش هما توا لازم نلقاو الحل فيهم معناتها مش اوكي مش معناتها بالنسبه معناتها هذوما القصان الضو معناتها عطب تقني وبس، لازم نشوفوا الحل ونعطيو معلومه للحريف وقت باش يرجع وكيفاش ونتفاداو الله لا يقدر خطر. ثم منتجعات كبيره فيها عده معناتها غرف ومتفرقه لازم نقراو حاجات طارئه في المصاعد في كذا لازم نعملوا لها معناتها برنامج كامل في السنه القادمه خطر اول مره نصير تحبوا ولا
1: اول مره بطريقه هذه
0: نعيشوها. والمولدات الكهربائيه اللي عندنا كل في اللوطة معناتها في كلكسوا في الريسبشن في كلكسوا في معناتها في المطاعم ما عندناش في البيوت الفوق حتى الماء كيقص ساعة ما يطلعش تما في بعض الاحيان
1: مشكله خاطر لي بومب عادش يمشيو دونك ما تنجمش دفق الماء للبيوت.
0: اليوم لازم نحطوا اليد على الجرح ونزيدوا ونبنيوا في البنيه التحتيه ونقويها ونتلم الشمل والمهندسين تعاود ترجع حتى معناتها كان ثم تحسنات في فتره الركود هي في الشتاء باش عام الجاي ان شاء الله معناتها ما يصيروناش الاخلالات هذوما سي وليد
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احنا توا في الاغيير سيزون باش ندخلوا في البارتي ولا في الوقت التوقيت نتاع نتاع الباس سيزون، وفي الباس سيزون زاد فما اشكاليه نتاع انه برشا دي زوتيل اللي مالوغوزمون يسكروا باش يضغطوا على الشارج ويخرجوا اليد العامله الموسميه ويبداوا يحضروا في رواحهم نوعا ما باش يعاودوا يحلوا في شهر مارس ولا افريل، دونك ديما فما ثلاثة اربع شهور اللي تضعف فيهم الخدمه في الصيفيه. كيفاش تشوف اليوم ربما السبل باش نخدموا على كل البارتي نتاع الباس سيزون وربما نبحثوا على اسواق جديده اللي نجموا ندعموا فيها السياحه الشتويه كما سوق امريكا الشماليه، سوق الكنديه، البلدان اللي الطقس فيهم يولي ياسر بارد ويساعدهم ويولوهم الطقس نتاع تونس مثلا.
0: هي الامانه معناتها حكينا فيها قبل عده مرات ومعناتها وسلطه الاشراف لكل شيء والفنيين وكل نعرفوها طبيعي جدا في كل معناتها جهه كلك سوا في تونس العاصمه ولا في الحمامات في تبرقه في الجنوب فما وتله تسكر هذيك فرصه اليوم شي يحسنوا خاطر ما تجمش انت تسكر وباش تحسن ولا باش تصلح ولا حاجه والحريف ساكن بارتي من يتقلق
1: بيان سور اكيد
0: ما لازمناش نحطوا فهمت لازم نكونوا شفافيين هذه من ناحيه ومن الناحيه الثانيه ثم ناس معناتها ثم معناتها فنادق اخرى نخدموا قاعدين احنا بالعكس هذه فرصه ثم عندنا التوجهات نتاعنا في السياحه الرياضيه في السياحه الاستشفائيه معناتها في كامل التراب التونسي وعندنا مياه البحر والناس تجي هنا وثم معناتها النوعيه نتاع جنسيات تحب تجي مثلا في نوفمبر ديسمبر وكل شيء مش كثير اما ان شاء الله تو قاعدين ناس معناتها من بنزرت للجنوب قاعدين ناس تزيد وقاعده تستثمر باش يعملوا معناتها هي سونتر ريميزون فور معناتها فهمت كيف فيه معناتها كلك سوا قاعة رياضية معناتها كلك سوا في ثم معناتها لي مساج كلك سوا سونا حمام كبير عربي تونسي كيف فهمت كيفاش هذوما يساعدوا للحريف باش يجي ما يقعدش في البيت ولا ياكل برا ولا تبدا طقس بارد يولي يستغل هذوما معناتها الحاجات الرياضية ولا يستغل كيف كيف زاد الفو معناتها بارتيسيبي على لي زيفينمون زاد معناتها ثم النوعية نتاع
1: يحبوا على ايفنتس
0: الايفنتات كيف ما قاعده تصير في تونس العاصمه علاش ما نكملوش بها في الشتاء
1: الحفلات الكبرى المعارض الكبرى
0: حتى الحفلات الخاصه النوعيه نتاع غناء خاص نوعيه نتاع اكله خاصه هذه بالمشاركه مع معناتها مع البلدان العربيه مع السفارات في تونس وكل شيء نجيبوا كنا نعملوا معناتها جاسترونوميك معناتها نتاع البلاد هذيك ونستدعوا الناس ونحط ونعملوا لهم دي بروموسيون هكاك تصير معناتها
1: لمش عمل والخدمه على طول. سي محمد انت خدمت مع معناها في عديد الوحدات الفندقيه مع دي زوتيل اللي يتبعوا ديشيل انترناسيونال كيما الهيلتون كيما راديسون بلو وغيره اكور وغيره ومع دي زوتيل اللي هما سي دي مارك لوكال. شنو الفرق؟
0: والله ما هو كي تجي تشوف الفرق، مش الفرق هي في الاستمرارية. أما معناتها ثم اللي الناس اللي بس عليها في تونس عندها وتلة وقاعدة تصرف ودمها وعندنا وعنا في وتلة من طراز عالي، ما تلقاهمش لا في فرنسا لا في
1: الكوتش. صحيح، وممكن خير من ديشان انترناسيونال.
0: كلش أشرقت الأنوار. ثم عندنا هنا منتجعات في تونس من ناس تفتخر بها وتقول بها، معناتها فهمت ناس صحيح. فهمت كيفاش من المارك، فهمت صحيح قاعدين ناخذوا معناتها في أسامي وكل شيء، مي هذيك معناتها خطر معناتها عدة غيات مالية وكل شيء ما يستعملوا الأسامي. ما احنا عنا فنادق
1: أسامي تحكي على الأسامي العالمية،
0: الأسامي معناتها ناخد العلامات اسمه برا ساعة ساعة في بعض الأحيان، أما هو تلقاه معناتها
1: شيخو فرانشيز
0: ومعناتها والجيستيون معناتها تونسية
1: معناتها
0: ياخد الأسامي يحبوا، خاطر في السوشيال ميديا مالوروزمون في البوكينج في تريب أدفايزر كلمة ماريوت، كلمة ما نحبش نعمل
1: ماريوت هيلتون شيريتون راديسون بلو ما عرفش أنا
0: تجذب الناس وكل شيء. أما ثم اللي يحتمل هو معناتها الامانه معناتها نحكي معك وتعرفني انا صريح
1: بطبيعة هذا المطلوب،
0: فهمت هو معناتها الفائده للخدمه التوانسه تساعدنا خير الماركات الاجنبيه عليه، خاطر بصراحه معناتها ثم معناتها هي اداره معناتها اداره فرديه معناتها اداره، واليوم تخدم هنا غدوا يبعثوك مثلا المغرب غدوا يبعثوك لهذيا
1: اوكي معناها فما كل روتاسيون بالنسبه للمانجمنت معناتها
0: هذه من ناحيه. وللامانه علم حاجات اكثر معهم هما لا فورماسيون اللي هو ناقصنا، معناتها هي معناتها عندهم دي سونتر اكاديمي العام 12 وهذا اللي قاعدين نخدموا
1: ديما فما تكوين مستمر،
0: تكوين مستمر من الرسكله نتاع الخدامه الصغار باش نوصلوهم كل ما الافكار تصير من الرؤساء الاقسام ومن الناس اللي قدموا ولا يجيو دي كابينيه دي زوديد يعطيهم ديما ما بالنسبه للشركات الاجنبيه كل هذه معناتها في الستاندار نتاعهم، فهمت كيفاش؟ احنا في تونس ناقصين شوي
1: كي
0: نوصلوا نحسنوا ذي نفوتوهم، فهمت كيفاش؟ خاطر احنا خاطر هما فما حاجات في ماليه هما قاعدين يقرنطوا وينحيوا ملحمهم ودمهم، احنا ليه احنا مول المولي يعطي ساعة ساعة يهبط لك كعبة حوت سبادون مليون في وسط البيفي اللي ما تلقاهاش في حتى اوتيل،
1: صحيح
0: يدلل معناتها يحب لي جاست لي سورون ايبانوي ومفردين وياكلوا
1: بالدار سي ان بلوس
0: معناها اللي يشبعوا في كروشهم
1: سي ولي، صحيح صحيح. مي زاد لابور نتاع لي مارك انترناسيونال تعطي اون سيغتين معناها ايماج دو مارك للتوريزم في البلاد هيك، وتعطي نوع من الثقة زاد لفات انك انت تحل موقع من المواقع كيما بوكينغ ولا غيره وتشوف لي زونسيان انترناسيونال موجودين مش عارف انا في تونس العاصمه ولا سوسه ولا مستير ولا جربه ولا غيره، تعطي نوع نتاع كونفيونس طمأنة للكليون في الكاليتي دو سيرفيس والخدمات، يقول لك من دام فما الماركه هذه والماركه هذه موجوده او العلامه هذه والعلامه هذه سيت بون سيني بالنسبه لي. ابار انه فما لي غون فواياجور اللي عندهم لي بروغرام دو فيديليتي ويساعدوا انه يمشي، اذا كان حكيت بك على اكور يقول لك انا نمشي لا ويليا اكور جو مو سون بيان ونجم نزيد لي بوين على الكونت نتاعي.
0: صحيح سي وليد لي براند هذوما بالنسبه معناتها معناتها عنده قدره تنافسيه كبيره في العالم الكل معروفين، فهمت كيفاش؟ وتعطي شحنه للحريف باش يحبوا معناتها اللي سابق غناك متفاهمين هذه فيها. اما كي نجي انا نرجع احنا ما نقارنش بروحي باوروبا، ديما نقارن بروحي بمصر وبالمغرب. احنا في المغرب مثلا تسمى شركات اطلس معناتها الناس تجري باش تحجز فيها ما تلقاش فيها مكاكن في الصيف. خلال تجربتي الاخيره معناتها في السنوات الاخيره في المغرب شركة أطلس عدة شركات أخرى معناتها لوكال معناتها فهمت
1: هي محلية
0: الناس متفلتهاش وفيها خدمة من جودة عالة ومنتجعات معناتها في دي بلاس معناتها كيكسوا في مراكش في قدير ولا حتى في الدخلة معناتها ناس كلها لوكال.
1: والأسواق اللي تتعامل معها شنية بالأساس؟ يعني السواح من يجيو؟
0: يجيو من كل علاش نرجعوا المكان هو الربط الجوي عندهم المطارات، في كل مدينه عندها مطارها ديريكت،
1: مطارات
0: عندها مطارها اكادير عندها مطارها، فما كيف مراكش عندها مطارها وكازابلانكا تعطي على الرباط زاد كيف
1: والرام الريزو نتاعها كبير
0: والبينيفيت فيها سكاي وورد وكذا مش سكاي وورد
1: لا لا لا الاليونس
0: الرام
1: وان وورد رام
0: لا مش رامون والله لا الله محمد رسول الله
1: اعطونا نذكروا البروجرام نتاعها
0: هذيك هي معناتها تعطي شحنه للحريف شيء احنا التونسيين عندنا فيداليتي وكل شيء موجود وكل شيء وتحسننا ما تحسن
1: ولكن ماشي في حل ماشي في في في ما فماش اكور بتاع حلف دولي
0: احنا تكترى نوفالير معناتها مصلي على النبي فهمت كيفاش كي تجي تقارن نوفالير مشيت ماشيه بالكدا ان شاء الله تونس يصير كبر
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله هذا اكيد المانج بيكون كان ايجابي على الـ على الـ على الـ السوق التونسيه. اليوم فما زاد السواح من نوع اخر اللي ما حتى كي نقبلوهم اعداد ضئيله معناتها تجارب صغيره جبت انت على المغرب السوق الامريكيه زاد بوتنسيال دشا علي باشا
0: صحيح.
1: ونقولوا احنا كل سائح اللي هون معناها يجي في افيك دي باكيج اللي يكونوا غاليين نوعا ما ويوصفوا ويدخلوا برشا عملة صعبة للبلاد.
0: تحكي السوق الأمريكي.
1: السوق الأمريكية.
0: السوق الأمريكي أنا بار إكزومبل بحكم اللي أنا بنزرتي ولد بنزرت معناتها من أول وقت افتتحنا فندق نتاع سيد عفيف كشك الفونداتور دي توريزم بزارة الرزوت في بنزرت أول ما بدأ بالسوق الأمريكي. سي لو بروميي كي ا كومونسي افيك لو سوق الامريكي في بنزرت بحكم اللي هما سياحه معناتها نتاع نتاع نتاع اعمال شويه ونتاع شويه نتاع نتاع معناتها عده مجالات اخرى سياسيه وكل شيء جاوا عندنا فهمت كيفاش معناتها كانوا بكثره ويحبوا الخدمه الجوده ومصلي على النبي كي يخلط غادي ما يناقشوش معناتها يدخل للريسبسيون ديريكت مد الكارت كريدي يقول لك على السلامه على السلامه
1: يعرف تقول لي خلص ويتعدى
0: شنو اللي تحب كذا يحبوا با دروا لي رو فهمت كيفاش وكيف كيف معناتها احنا نشكروا معناتها المسؤولين الامريكيين اللي في تونس قاعدين يساهموا زاد كيف كيف معناتها باش يجيبونا سواح وسفير الامريكي قاعد يخدم هذا ويروج بالمنتوج وكل شيء كثرت صحيح قبل فهمت كيفاش تبقى ان شاء الله معناتها تصير تبادلات بين تونس وبين امريكا فهمت كيفاش زاد والسوق الكنديه نحبوها تجيب حدانا
1: كيف كيف اللي قاعده تتحرك بالكدا السوق الكنديه سورتو في العامين الاخرين مشيت بالكدا بالكدا سورتو في الـ في الـ في السيزون نتاع نتاع نتاع الشتاء من جمله التجارب نتاعك كانت عندك تجربه مختلفه نوعا ما في فتره معينه في الامارات العربيه المتحده وكنت عديت ان اكسبيريونس بروفيسيونيل نتصور انتريسونت نحب نسلك عليها كانت في برج العرب اللي هو واحد من ليزوتيل معناها سياميت خلينا نقول في الموند دو توريزم كيفاش كانت الاكسبيريونس؟
0: والله بالنسبة لي أول تجربة كانت لي الحقيقة متاع ربي انترناسيونال هي برج العرب في دبي اللي هو اللي يتابع شركة جميرة عندها
1: الجميرة
0: عدة منتجعات في العالم وكل شيء برج العرب هو معناتها من الأوائل متاع الفنادق سبع نجوم اللي صارت في معناتها في دبي قبل وقت الفترة الانتعاشة اللي صارت في دبي معناتها كانت نجيو معناتها شخصيات كبيرة رؤساء دول يجيو دي ستار
1: وقت بنيان دبي كاريمون معناتها دبي ما زلت ايمرجنت وقتها في تومبوك
0: الايمرجنت تاعها قبل ما يعملوا المترو قبل ما كل شيء فهمت وبعد حلوا الاتلانتس وحلوا الاماريتس اما في عده فنادق اخرى في النخله وكل شيء اما برج العرب هو يمتاز القيمه الموقع نتاعو جاي في وسط البحر اول حاجه وثاني حاجه الخدمات من طراز عالي وعنده معناتها في الـ في الليله محمد صلى الله عليه وسلم الحانات نتاعو والمطاعم نتاعو في مطعم تقولش عليك في
1: في اكواريوم
0: في اكواريوم تهبط له بالاسانسور يهبط فيك وسط الماء ولي زاكواريوم باللي روكان يبداو دايرين بيك فهمت ثم معناتها عده دو تريك تقولش
1: عليك والروم تاع الدروج مغطيين بالذهب
0: تقولش عليهم مغطسين بالذهب هما فهمت نوعيه خاصه اون بلوس زاد الجمال نتاع المنظر نتاع الالوان وكل تقولش عليها لوحه ملي تدخل في الريسبسيون وانت ماشي باش تعمل كاشي كل شيء تلقى الماكله البنينه تلقاها فهمت كيفاش الخدمات من طراز عالي ثم ناس اللي معناتها لاباس عليها تحب تجيب الهليكوبتر تهبط بالهالي بيرد
1: اي عندهم
0: تسكن ديريكت كيفاش وكل هدي سويت معناتها غاديك تصير معناتها حتى معناتها حفلات كبيره واحد هذا هو باش يمتاز برج العرب اما تو تقدمنا شويه ولاو عده فنادق في الخليج كيف معناتها برج العرب وكل شيء اما ديما يبقى برج العرب قيمه ثابته في دبي
1: مثلا. حاجه اخرى بالنسبه للتجربه من نوع هذايا هو ابار لوتيل والامبلاسمون نتاعو كيما انت قلت ال ال ال ال الاطارات الموجوده فيه تلقاها من عديد
0: دول
1: 99 جنسيه فوالا 99 جنسيه معناها فما حتى دو بوان فيو نتصور في تجربتك الشخصيه والمهنيه لو فات انه تتعامل مع جنسيات مختلفه من العالم سا انريشي ليكسبيريونس بروفيسيونيل اي بيرسونيل في نفس الوقت
0: هذا هو نحكي لك غاديك احنا كنا بدينا في العلاقات العامه نخدموا بحكم نحكي لغات وكل شيء دينا في العلاقات العامه يجيونا كل ياخذونا من كل ديبارتمون من كل قسم اي عندك شي فكره انت اليوم نحبك ما تعرفش قول هنا في وسط الناس كبار معناتها في يعطيوك فرصه تولي يحبذوك في الخدمه تولي ما معناتها كي
1: تحس روحك فاعل
0: كي يصير التقييم كل ثلاثة شهور نتاع كل خدام غاديكا ما تنجمش تقعد ما تقدمش في حاجه ما تنجمش تقعد بعد سنه ولا سنتين ما توليش اطار معناتها شيء حشومه فهمت حتى كي معناتها بالانجليزيه بيبول كراي تولي في برج العرب سي برج العرب وانا مال مشيت معناتها خاطر مشيت للكروازير توريستيك في امريكا وكل شيء
1: اي مشيت للكاريبيين
0: يحصل لها شرف تخدم في برج العرب وثم توانسه ثم توانسه خدموا معايا ونجحوا كيف كيف فهمت والان
1: ثم نزلات توانسه
0: اي ثم نزلات توانسه يجيو على ليله
1: باش يقول لك نعمل اكسبيريونس نتاع برج العرب.
0: ليله وعلى البوكينغ تلقى عنده لي بوان وكل شيء فهمت، يجي على ليله فهمت كذاش، فما تونس يعيشوا معناتها مصلي على النبي معناتها في العالم الكل
1: عنده الامكانيه باش باش يدخلوا
0: تجي تفطروا برا. خاطر انت تدخل بيت الحمام قبل بيت الحمام غاديك معناتها نسميوه في سال دو با، يحطوا مثلا ايرميز دون لو طون، يحطوها بارفان او دو تواليت وكل شيء
1: في لي سال دو
0: سوش كامل تهزوا بلاش تابع للاقامه. وقت مازلت كي خرجت ارميس معناتها
1: لي برودوي تاعها
0: 2006 2007
1: داكور فهمت. لا الوقت يزرب ياسر مالوغوزمون. حبيت نحكي معاك زاد على الاكسبيريونس في الـ في الـ في لو مون دي كروزيير. خدمت في واحدة من أكبر وأهم الشركات في العالم
0: رويال
1: كاريبيان اللي كانت تخرج بالأساس من شرق الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل دي تورني أن بو باغتو دون لو موند مي سورتو في جهات الباهاماس وغيره. كيفاش كانت الإكسبيريونس؟ إن إكسبيريونس ديفيرونت في الموند دو توريزم.
0: والله بالنسبة للسفن السياحية هو معناتها تحس معناتها تخليك تخدم حياتك للخدمة وتحب الخدمة. غاديك تخدم 5-6 شهور ما غير كونجي معناتها ما غير نهار أوف،
1: كل يوم تخدم
0: صباح عشية، وكي تبدأ تخدم بالقدية الحاجة الامتياز يخليوك تعدي عشية ولا ليلة. عنا معناتها خاطر عنا ليلة في الأسبوع يعمل أوفر نايت الباتو يخليوك تخرج برشا، يعطيك عرفك كي تكون أنت خدمتك متميز وناجح في خدمتك يخليوك تخرج تسهر تكتشف المكان. تهبط في إيطاليا، تهبط كالكسوا في بورتوريكو
1: بالباس ماريتيم
0: فهمتي، والمكان اللي يمشي فيه السفينة يخليك تخرج تكتشف. وناس اللي تخدم مش على الراتب غاديك يخدموا بشراء الدنيا بور ديكوفرير لو موند
1: بور ليكسبيريونس
0: ويتعلم ويشارك لا بوليفالونس معناتها فهمت في كل شيء معناتها في كلك سوا ما تخدمش في الريسبسيون برك، تخدم في المطعم يعطيوك فرصه تحب تشارك في لي زاكتيفيتي مع الصغار مع الكبار.
1: اي دونك سي معناها ترافاي بوليفالون
0: بوليفالون هذا هو فهمت. وتشوف جنسيات العالم الكل ويعلمك تقيد كل شيء. اللحظه اللي يقولها الحريف لازم تتقيد فهمت، خاطر هذيك لازم الجيست لوج نتاعك يكون موجود والرابيديتي ما يقول لك ساعه ساعه في بعض الاحيان يقول لك قديش الوقت راني قلقت لازمك تقيدها فهمت. بتعرفش علي هذيك فادت عمل المشكله خاطر يخافوا ما تفهم تصير دي زانسيدون في بعض الاحيان ثم حوره في يسخن يهز يلوح روحه
1: وتصير هذه
0: دي يحبوا يعرفوا يتبعوا الكليونات كيفاش يجي وعلاش ويبوك واحد يشكي ولا حاجه تصير فيها معناتها
1: كومبنساسيون
0: لا تصير فيها لازمك انت كيفاش ترضيه لك.
1: اوكي لازم تلقى الحل داكور
0: الفولو اب وسويفي معناتها لازمك تتابعه وتشوفه بعد راضي بك اللي انت اعطيته له ولا لا. كلك سوا عشي زايد، كلك سوا تحط له فلوس شويه في الكونت نتاعو، كلك سوا معناتها الفليجه نتاعو تكسرت في الاريفي لازمك
1: تبدلها له وتعمل ابجريد تعطي دي سيرفيس
0: النقاط رايح دبش وكيفاش انت باش تتصرف معاه يولي اللي يدخل معناتها كيفاش باش يقيمك ويكتب عليك ويولي يرجع. هذيك هي تسمى العضويه نتاعهم.
1: الحديث معك ممتع ولكن السؤال اللي باش تخدم به خاطر الوقت وفي احنا نحكيو ديما في فواياج فواياج وانت سافرت برشا. شنو هو الفواياج دو ريف بالنسبه لك او لا ديستيناسيون دو ريف؟
0: والله الحمد لله ربي كرمني عملت معناتها حجة ان شاء الله نمشي ديما عمره للبيت رب معناتها المكه خاطر السياحه الدينيه فيها بامتياز وقد ما تمشي وتشوف معناتها
1: وفيها الجميره
0: فيها جميره في جبل علي ان شاء الله اللي براند الكل موجودين معناتها السعوديه تقدمت. نحب نمشي واحد معناتها الدعاء غاديك سورتو في فصل رمضان ولا في الحج ثم مواسم تخول لك باش تمشي سورتو مع العائله ولا حاجه من تيران
1: حاجه ممتازه. غير البقاع المقدسه فماشي وجهه اخرى في العالم
0: ثم اسبانيا برشلونه قريبه حتى الناس بصفه عامه معناتها
1: لا انت فماش ديستيناسيون دو ريف فماش بلاصه اللي تحب تمشي لها وما زلت مشيت لهاش. اسبانيا نصورك مشيت لها
0: برشا برشلونه تعجبني برشا ان شاء الله بوركو با. ثم اماكن في اسيا ما زلت مشيت لهمش بعاد معناتها جزر مشيت البوكيت في معناتها في تايلاند وكل شيء فهمت. ما نحب نمشي ثم اماكن في اسيا ما زالوا بعاد نحب نكتشفهم
1: ان شاء الله
0: هونغ كونغ كذا كذا وربي ان شاء الله يعطينا الصحه والعافيه.
1: الصحه والعافيه والعمر والفلوس ورضاية الوالدين
0: كنا نحاولوا باش ننجحوا
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سي محمد الجزيري نورت بحضورك. كنا فرحانين برشا لحضر بحثنا حكينا معاك على واقع السياحه اليوم في تونس والافاق نتاعها ومعاك نوصلوا لختمه لقانا اليوم. ميرسي اللي تبعتونا. بعد شويه موعدنا مع اخبار الاربعه ونمشيو ديريكتومون مع ليكيب سبور وبرامجنا اكيد مازالت متواصله على جوهره اف ام وجوهره تي في. في الامان، باي باي.
0: بارك الله فيك.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك. سافر وانت في بلاصتك. تسمو فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous. tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبه مني.
7: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره إرفان؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار ليلى.
8: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 5 سبتمبر الحالي لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. وتشمل الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى 10 سبتمبر الحالي الطلبة المقيمين بالإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالأردن. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإجراء 616 تدخلا، من بينها 186 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات. وتتوزع هذه التدخلات وفق بلاغ لوزارة الداخلية إلى 93 عملية لإطفاء الحرائق و186 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات و324 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 5 تدخلات على الشواطئ و8 عمليات في مجالات مختلفة. دوليا، قال مسؤولون اليوم أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية سترسل قوارب إلى القناة الإنجليزي وبحر الشمال للمساعدة في البحث عن المهاجرين وإنقاذهم، وذلك بعد أيام من لقاء زعيمي فرنسا وبريطانيا ومناقشتهما ملف الهجرة. الخزانة الأمريكية تعلن أنها بصدد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات، وتواجه إيران حربا اقتصادية متصاعدة تتجلى أثارها في الداخل عبر ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تراوحت بين 80% و100% لبعض السلع، بالتوازي مع تراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 6% خلال أسبوع واحد. ختاما، انتشال شخصين على قيد الحياة اليوم من نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في نيبال بعد 9 أيام من فيضانات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 وفقدان 5600 شخص.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
10: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
11: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
10: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
11: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85990.
10: اس ام اس على 85990.
11: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة وثمانية دقائق مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا، رفقكم حتى للسبعة متاع العشية. متابعتنا للموسيقى التظاهرات كيل عادة حاضرة ثلاثة سوايع كاملين، كيف كاملة تكون معكم إن شاء الله. منير إسماعيل في الإخراج، مرحبا ياسمين جديدة في الديجيتال، أهلا وسهلا سعاد في الستاندار، أمين الميلادي معكم من قدام ميكرو الدنيا. وما في عشوية اليوم زادة بشكون بارسيلمون كروية، خاطر بشكون حاضر معنا إن شاء الله أنيس الذوادي في متابعة مباراة الترجي الجرجيسي في إطار كأس الكونفدرالية الإفريقية. أنوس أهلا وسهلا.
3: مرحبا أمين، تحية ليك، تحية لتابع فينا الكل على جوهرة فيم تي في. في الحقيقة ممثل كرة القدم التونسية الترجي الجرجيسي اللي يلعب في استاد الطيب الميري بصفاقس، بما أنه استاد عبد السلام كزوز والاستاد في جرجيس ماهوش مؤهل حتى لاحتضان مقابلة البطولة. ترجي جرجيس يلعب في جربة ميدون، دونك التجأ أنه يلعب خارج جرجيس واختار ملعب الطيب الميري بصفاقس لاحتضان مقابلته ضد ديامبرز السنغالي. الفريق هذا اللي متأسس عام 2003، فريق مغمور لكن عنده إمكانيات كبيرة. حاليا المقابلة بدأت، ونذكر أنه أول فريق يطلب من فريق آخر وجماهير فريق آخر أنها تكون حاضرة وتشجع. هذا اللي قام به رئيس النادي حافظ طالب، رئيس ترجي جرجيس، اللي نشد جماهير السي اس اس أنها تقف مع جمهور ترجي جرجيس في المقابلة هذه. وشفنا حتى زيارات متاع رؤساء سابقين للسي اس اس، حضور زاد لرؤساء متاع فرق موجودة في صفاقس، عقارب، قرقنا، تقدم سقيت الدير، لافتات تساند في ترجي جرجيس، مع لافتة أخرى ممتازة اللي هي وقوف جمعية اتحاد بن قردان واللي كان الشعار بتاع بن قردان مع شعار منطقة ترجي جرجيس في المقابلة ذي. المقابلة فيها حضور جماهيري محترم، توفير تذاكر الجماهير السي اس اس بسعر رمزي 10,000 مع الجماهير اللي تنقلت سواء من جرجيس وجربة وغيرها من مختلف المدن القريبة. النتيجة هي 1-1 إلى حد الآن، بما أنه الفريق السنغالي كان فاجئ فريق ترجي جرجيس. الحاج جي بي ديالو كان منذ دقيقة 13، العملية الأولى كانت بعيدة على مرمى الشرفي، والعملية الثانية تمكن ديالو من افتتاح النتيجة تقريبا بنفس الكيفية متاع العملية الأولى اللي ضاعت، دونك استغل الجهة اليسرى لدفاع فريق ترجي جرجيس. ثم خليل القصاب منذ دقائق تقريبا دقيقتين يعدل النتيجة بتصويبة قوية لترجي جرجيس، والنتيجة 1-1 تقريبا، بدينا نقربوا من 40 دقيقة. نعطيكم التشكيلة اللي بدأ بها ترجي جرجيس في مقابلته بقيادة مدربه منصف مشارك في المقابلة، اللي نذكر ترجي جرجيس ده يرجع للمسابقات الإفريقية بعد 20 سنة كاملة. دونك سيف الدين الشرفي في حراسة مرمى ترجي جرجيس، كيف نلقاه في التشكيلة كل من اللاعب ديالو اللي موجود في التشكيلة أو توري، صادق، سامبا ديوف، آدم الطاوس، مختار بن زيد، دافيد، حمودة جرتيلة، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وكيباسوي. وكان قريب برشا حمدي العبيدي من ازدواجية انه يسجل بكري شوية. دونك تقريبا 40 دقيقة والتعادل هدف مقابل هدف بين ترجي جرجيس وفريق ديامبرز السنغالي. في انتظار غدوة ان شاء الله شوتينج ستارز يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من 4 متاع العشية، والسبعة متاع العشية النادي الافريقي يستضيف الجولي بالمالي، ونذكر الترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الاول.
2: شكرا لك نيس، يعطيك الصحة. طبعا في متابعة إن شاء الله متواصلة، إن شاء الله مربوحة للترجي الجرجيسي وكل ممثلي الكرة التونسية في الكؤوس الإفريقية سنة 2027 و 2026 بطبيعة الحال، وإحنا ديما في متابعة معك. يلا الانطلاقة تكون مع الموسيقى توت سويت، جينا مع بي سلطان على جوهرة.

0: أرجو معكم من جديد في بايل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نحكي على تظاهرة رياضية إن شاء الله بعد شوية. ما قبلها نرجع مع أخونا أنيس الذوادي مع نهاية الشوط الأول مباراة ترجي الجرجيسي والفريق السنغالي. ما حفظتش اسمه الحق.
1: ديامبرز
0: اسمه؟
1: ديامبرز السنغالي. دونك ديامبرز ترجي الجرجيس في ملعب الطيب الأميري نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. ديالو كان سجل للفريق السنغالي دقيقة 13 وخليل القصاب عدل للترجي الجرجيسي في الدقيقة 35 نهاية الشوط الأول في هذه اللحظات في انتظار انطلاق الشوط الثاني. المهم بالنسبة للترجي الجرجيس إن شاء الله ما يقبلش أهداف أخرى، يحاول يسجل أكثر أهداف، ونعرفوا خاصة أنه ديبلاسمون باش يكون للسينيغال، يحاول أنه يطمئن على النتيجة من هنا، دونك باش ينجم على الأقل يكون في الدور التمهيدي الثاني. هذا متمنيه بالنسبة لترجي الجرجيس اللي في الحقيقة تقريبا فما إجماع كبير أنه الفريق هذا محبوب في تونس، وشفنا حتى التضامن بتاع الأندية الكل اللي كانت واقفة معاه من خلال مقابلته هذه. وقدم منافس اللي هو كما قلت ديامبرز النيجيري اللي هو متأسس عام 2003 لكن سوفور متاع أكاديمي، دونك فما برشا نجوم من السنغال ونعرفوا ليز أكاديمي في السنغال قاعدين ينشطوا، ونعرفوا الكرة السنغالية زادة قاعدة تقدم خاصة في الشباب. ومردود أول شوط أول ممتاز بالنسبة للفريق السنغالي، دونك لازم ترجي الجرجيس يرد باله في الشوط الثاني.
0: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة. طبعا ترجع وحدنا إن شاء الله في أي وقت وين ما يكون فما مستجدات في المباراة هذه. في انتظار بقيت المباراة إن شاء الله ينورونا، إن شاء الله يكون تكون النتيجة إيجابية للفرق التونسية اللي تمثلنا في الكؤوس الأفريقية كرة القدم. الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة موسيقتنا تتواصل مع سميرة سعيد وبعد شوية يا روبي. بايلا بايلا

تامر حسني على جوهر اف ام هرمون السعاده، ان شاء الله ديما موجود وان شاء الله ديما في العالي اللي معانا. نوصلوا للاربع وستة وثلاثين دقيقه، هرمونات السعاده، الرياضه، الفرحه، الكل تنجم تتحير وتنجم تكون موجوده في تظاهره باش تكون غدوه تحت شعار المشي في الماء دواء. غدوة في بوجعفر سوسة تظاهرة تنظمها المرصد الوطني للرياضة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس. هي تظاهرة رياضية تحسيسية ومفتوحة للعموم، يظل الشعار متاحة وعنوانها يترجم كل شيء، المشي في الماء الدواء. وهي تظاهرة الهدف متاحها التنفيذ اتفاقية صحيح، ولكن الهدف هو مكافحة التبغ، مبادرة الحوكمة الحضرية من أجل الصحة والرفاهية. تظاهرة كيف ما نفهم وزادة تشجع على ممارسة النشاط البدني وتعزز ثقافة الرياضة كوسيلة للوقاية وتحسين الصحة وجودة الحياة. في جوهر افم ديما عن الفقرات اللي تحكي على الرياضة وممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني. إن شاء الله الجمعة الجاية نرجع مع كوتش هيثم، زادة نعطيكم دي زاستوس وخاصة زادة أفكار جديدة باش تشجعكم خاصة على ممارسة الرياضة. تلقاو كل تفاصيل التظاهر هذه على الصفحة الرسمية على فيسبوك طبعا، اللي تدعو فيها كل الناشطين الرياضيين الجمعيات.

0: تظاهرة اللي غدوة نجم أنتم تكونوا من المشاركين فيها في شط أبو جعفر سوسة أبارتير من 7 متاع الصباح. إن شاء الله يكون إقبال كبير وإن شاء الله تكون تظاهرة ناجحة بطبيعة الحال. شنو نصل معكم بالموزيكا زادة كيف كيف ما تنسوش عنا متابعة مباراة ترجي الرياضي الجرجيسي في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية كرة القدم. الشوط الثاني هو بدأ وإن شاء الله وين ما يكون فما أي جديد نعرفوه مع أنيس الذوادي. سكور ديجا في الميتون الأولاني وفي 1-1. إن شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي. نواصلوا مع الموزيكا جينا توت سويت وبعد شوية مع ويلك فوري مع ويل بلوتو جسارة زادة كيف كيف تستناو جول في جو تابع.
1: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الذوادي مع هلا الذوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعايه
1: اسباس حمزه بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفو لاين 99 866 893. اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: جوهرة FM. Publicité.

مع بوب مارلي على جوهر اف ام. نرجو معكم من جديد الاربعة وخمسة وخمسين دقيقة في بايلة حتى السبعة, مواصلين معكم. تغيير في النتيجة ان شاء الله بعد شوية نتعرفوا عليه وباكثر تفاصيل مع انيس الذوادي في اطار مباراة ترجي جرجيس. بطبيعة الحال تفاصيلنا نعرفوهم ان شاء الله بعد الاخبار في موجز الخمسة, احنا مواصلين معكم حتى السبعة.

0: بتشارك انت مش كل من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلير ومع برشا كدوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. موجة
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
2: Publicité.
6: Business News. Business
7: News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن عن نتائج تقييم المطالب المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص الواردة على الوزارة حتى 30 من جوان المنقضي، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الجولة قبول 344 مطلبا بقدرة جملية ب 455 ميجاوات، منها 187 مشروعا من فئة 1 ميجاوات و 119 مشروعا من فئة 2 ميجاوات وثلاثة مشاريع من فئة 10 ميجاوات. في القطاع الفلاحي، رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقاسرين فاطمة حليم تفيد بأن صابة التفاح خلال الموسم الحالي تقدر بحوالي 75 ألف طن مقارنة ب 62 ألف طن في الموسم الفارط.
8: المساحة الجملية تقدر بحوالي 10400 هكتار، الإنتاج سنة وصل حوالي 75 ألف طن تقديرات الإنتاج، عندنا حوالي 4.8 مليون أصل تفاح، الأصناف هي غالبيتها أصناف خرفية كما الجولدين كما الريتشارات، مع بروز أصناف نصف مبكرة خلال السنوات الأخيرة إسونسيالمون الجالا رويال جالا. بالنسبة للإنتاج الموسم هذا كما قلت 75 ألف طن مقارنة 62 ألف طن في الموسم الفارط، والتطور هذا يعود الدخول
7: دخول
8: المساحات الفاتية في طور الإنتاج.
7: من جهة ما كده عدد من فلاحي منطقة سبيبة في تصريح لمراسلنا في الجهات تراجعا في صابة التفاح مقارنة بالمواسم الفارطة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وهو ما أثر على نشاطهم الفلاحي.
9: التفاح عم نول مشكل من السنة قل مع المناخ زاد السنة قوي ياسر في السخانة، كونه فهمت الله يعني السخانة دي ما خلتش التفاح يحمار وطيحت الكعبة برشا ونقص الضوء، فهمتني ولا يعني تعب الفلاح ياسر، وثم يعني نجم نقول لك اللي أكبر ثم سويني يعني تعبت خلاص وما عادش تعطي عندها نتيج، ثم نحيت قصان من الضوء، قصان ضوء ياسر يا أخي في 24 ساعة ساعة ساعة ناخذ 6 سوايع، 6 سوايع ما عملوا حتى شيء، اثنين زاد الدواء لتر توصل 473 دي سي سكسبير، مو فانتو يوصل 520 لتر، يعني الدواء غالية، اليد العاملة غالية والدعم عندي لا ما ريناش دعم بكل صدق.
10: المناخ ذاك ما أمر من ربي معناها، أما الأكثرية 50% نقص الانتاج السنة من الضوء، احنا أم ضبينا يدعمونا بالشباك الواقية للآن ما دخلتش في تجار السبيبة بكل عملاول، بالنسبة للعملاول اللي لقيت هذا نجم نقول لك بيع حسنيتي ويمكن قريب نكمل السنة ما طلش عليه حتى تيج، هو في العادة يبدأ من آخر أوت نبدو نجمع معناها من 25 أوت 20 أوت، نحن والمناخ تحمار الثانية والطياح السنة بشكل غريب.
9: نحن نطلب الدعم ونطلب تغطية متاع سواني فندي اللي يساعدونا في الشباك كون الشباك تو اختار بك الحساب بل كم 7 ملايين وما وصلناش الهكتار الهكتار يعمل 7 ملايين بالشباك تو الهكتار فندي اللي واصل يحكوا عليه ب20 وباكثر من 20 يعني ان شاء الله نطلب من الدولة تعاوننا وان شاء الله ربي يتينا بالوقت الطيب.
7: دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب اليوم الاحتياطية الفيدرالية بخفض أسعار الفائدة وإلا فإنه سينهي التجارة مع الدول التي تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة وذلك تعقيبا على تقرير الوظائف الشهرية الذي جاءت أرقامه أقوى بكثير من التوقعات حيث حث ترامب البنك المركزي ورئيسه على التصرف بذكاء وخفض أسعار الفائدة. ختاماً مسؤول كبير في إحدى شركات التأمين الرائدة في نيبال يقول إن الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي قد تسفر عن خسائر تأمينية تجارية تتجاوز 132 مليون دولار على أن تشكل مشروعات الطاقة الكهرومائية معظم الطلبات وتغطي تعويضات التأمين عند صرفها الخسائر التي يتحملها مشغلو محطات الطاقة.
6: Business News.
1: جوهرة اف ام تندونس
2: تندونس برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانت ما تمان على المكالمات والانترنت اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو طور عالمك.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وإن ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندانس وكما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على أوبتينيوم اللي هو أن انستالاتور دابليكاسيون ليبر نلقاه أن ستور ألترناتيف للي سمارتفون إي لي تابلات اللي يخدموا كان على الأندرويد يخدم على نفس الشاكلة ونفس الطريقة اللي يخدم بها الجوجل بلاي ستور مع أون بارتيكول اللي هو ما يقترح علينا كان ديز ابليكاسيون اوبن سورس يعني تنجم تيليشارجي وتنستالي وتعمل لي ميزاجور عن طريق لي فيشي .apk الاكستنسيون نتاعهم apk ديز ابليكاسيون اندرويد انطلاقا من الكود سورس نتاعهم بكل سلاسة وبكل سهولة. تنجم بتبيع تيليشارجي اوبتينيوم وستر دابليكاسيون نتاعو اون توت غراتويتي وما يستحق منك الشيء هذا كان بعض الدقائق. اوبتينيوم نلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com سي ان سيرفيس اون ليني يخدم باللغتين الانجليزية والفرنسية وكما قلنا ما يخدم كان على الاندرويد. هذا شو اللي عندنا اليوم غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
1: تندونس
2: تندونس
1: بايلا
2: بايلا.

0: 24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
2: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani akther internet ou akther sera le forja ou le kraya ou le game. Tu branches menna, connecte bel wakt menna. Hadha le kol bahsen sou. Et 69 dinar ou 900, fi'ouz 99 dinar ou 900 fi chahr.
1: Menna fach tistanna. Emchi l'aqrab boutique Orange ou boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: مع أورانج بوستي الرانتري بالأوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالأوفروات. عندك أورانج.
4: جوهرة أفلام.
1: Publicité.
0: Baila.
4: Baila.
5: معكم من جديد في بايلا، مرحبا بالجميع. ساعتنا الثانية وإحنا نكملوا معكم حتى للسبعة. تحية للطلبة الكل، طلبة في تونس وخارج أرض الوطن، على قريب دونك العودة الجامعية. سينو باش نحكيو على الطلبة التوانسة المقيمين في بلدان الخليج وخاصة في الأردن، على خطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت أعلنت على فتح باب الترشح بداية من السبت 5 سبتمبر اللي هو غدوة لفائدة الطلبة التوانسة المقيمين في الأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتمتع بمجموعة من مقاعد دراسية في المؤسسات الجامعية العمومية الأردنية للعام الجاي 2026-2027. عدد المقاعد 45 مقعد، هذا يدخل في إطار برنامج تبادل طلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، باش يتواصل ترشحات حتى 10 سبتمبر. دونك إذا كان باش تقدموا ترشحاتكم بداية من غدوة إلى يوم 10 سبتمبر، كل الطلبة المقيمين في الإمارات، في البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، وتعطي الأولوية لطلبة التوانسة المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية. المقاعد ذوما باش يتوزعوا بين 30 مقعد في مرحلة البكالوريوس بمنحة في اختصاصات طبية وشبه طبية واختصاصات أخرى، 15 مقعد في مرحلة الدراسات العليا تكون بدون منحة، وهي حسب إعلان الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشترط بالنسبة لمرحلة البكالوريوس أنه يكون المترشح متحصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها عام 2025 أو 2026 مع استيفاء بطبيعة شروط القبول المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية والخاصة ب 2026-2027 للطلبة غير الأردنيين. بالنسبة حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية للسعودية، ما فعليهم استكمال إجراءات معادلة الشهادة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية قبل الترشح متاعهم، ويتم احتساب معادلات وفق اليات معتمدة من الجانب الأردني. برشة تفاصيل أخرى تنجم تلقاها أنتم على سيت متاعنا جوهر FM بوانات. سينو ذكر أنه هذا خاص بالتوانسة المقيمين في الأردن أو في دول الخليج، مجلس التعاون الدولي لدول الخليج العربي، دونك 45 مقعد للدراسة في المؤسسات الجامعية العمومية الأردنية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. فترة هذه فترة انسكريبسيون، فترة ملواج على الكري، وبطبيعة الحال زادة كيف كيف الفوائي وغيره، دونك شوية صبر وإن شاء الله الأمور الكل تشد مكانها، وكل شخص إن شاء الله يبدأ سنة جامعية جديدة إن شاء الله تكون موافقة وناجحة ومتميزين إن شاء الله. مواصل معكم احنا بالموسيقى، تكون بعد شوية مع محمد رمضان عن Black Eyed Peas. اما تو سويت خليكم مع رامي عايش.
6: بايلا
4: بايلا

0: ريتمو. الريتمو ما زال متواصل مع المرة هذه رياضي مع متابعتنا لمباراة ترجي رياضي الجرجيسي في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مع فريق من السنغال. النتيجة إيجابية. أنيس مرحبا من جديد.
1: مرحبا من جديد أمين. تحية ليك, تحية للناس كل اللي تابعوا فينا. بالفعل بداية موفقة بعد غياب 20 سنة كاملة لفريق ترجي الجرجيس عن المسابقات الأفريقية. آخر مشاركة كانت موسم 2005-2006. دونك يرجع ترجي الجرجيس بعد 20 سنة بنتيجة إيجابية, وخاصة نجم نقوله قلب المقابلة لصالحه بما أنه قبل هدف منذ دقيقة 13 عن طريق الحاج ديالو دقيقة 13, بعد عدل خليل القصاب من كانت تصويبة قوية في الدقيقة 35, بعد نفس الملاعبي خليل القصاب أضاف الهدف الثاني من ضرب الجزاء في الدقيقة 56, وسامبا ديوف هو صاحب الهدف الثالث اللي كان تسجل في الدقيقة 70. هكا ترجي الجرجيس يربح 3-1 قدام ديامبرز السنغالي, مقابلة اللي عرفت إقصاء محمد دياني دقيقة 67 من جانب الفريق السنغالي في انتظار مباراة العودة. كل التوفيق بالنسبة لترجي جرجيس اللي كما قلت ونذكر العبد مقابلته اليوم في استاد طيب المهيري بصفاقس, باش يعمل ديبلاسمون إلى السنغال لمواجهة ديامبرز السنغالي. مقابلة العودة باش تكون ديبلاسمون وإن شاء الله يكون في الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكاف. ونذكر غدوة انطلاقا من الأربعة بوقة تونس سي اس اس تلعب في نيجيريا ضد شوتينغ ستارز, وغدوة 7 متاع العشية في الشامبيونز ليج النادي الإفريقي يستقبل جوليبا المالي في ملعب حماد العقربي براد, والترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور الأول في رابطة الأبطال.
0: ماتش الكلوب يظهر لي باش يكون أمام شبابيك مغلقة دونك
1: بالفعل
0: الكل وفات.
1: صحيح تيكيت الكل فيه, ونذكر نادي الافريقي طالب 35,000 تيكي, لكن في الاجتماع الامني تقرر سماح ب 25,000 متفرج فقط. دونك منتظر باش يكونوا ال 25,000 حاضرين. نعرفوا انه جماهير نادي الافريقي تقريبا تحضر باعداد كبيره واعداد محترمه جدا, والمقابله على مستوى النقل التلفزي زاد ننتظره بما انه باش تكون على ابلكاسيون الفروان اللي هي تابعه للنادي الافريقي. دونك منتظر باش تكون على الابلكاسيون في انتظار بتبيع الأقرب أنه باش تكون بصفة حصرية على الابليكاسيون الخاصة بالنادي الإفريقي, في انتظار أنه التلفزة الوطنية تعلن على نقل المقابلة من عدمها في الساعات القليلة القادمة. أما تقريبا بنسبة كبيرة باش تكون على الابليكاسيون الفروان.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكل ممثلي تونس طبعا في مختلف التظاهرات والمسابقات الإفريقية لكرة القدم أو لأي رياضة. شكرا أنيس الذوادي, إن شاء الله بشترجع بحضرنا الستة في جوهر السبور. رحنا نواصل مع الرياضة مع الموسيقى ومع محمد رمضان
2: على جوهر FM TV. موجة مع موجة. موجة مع موجة.

Baila.

0: لارا فابيان على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, مواصل معكم كالعاده الموعد وعشويه اليوم في بايلة طقس جميل ومازال باش يحلى الحقيقة الأيامات اللي جايين. درجات الحرارة باش تكون في انخفاض متواصل إن شاء الله, نرجعوا لها في ساعتنا اللي جاية نعطيكم بأكثر تفاصيل درجات الحرارة بالنسبة لليوم وللويكاند. بالنسبة للناس اللي تحب تبرمج حاجة في الويكاند سورتو إذا كان برمجين زادة تبحيرة, نتصور البحر ما عادش ملائم ياسر للعمان. في كل الحالات تردوا بالكم وإن شاء الله تعديوا بقية صيفية جميلة. ما عادش نحكي عصي في ظهر المنيرة, دخلنا في فصل جديد, ولكن حسب الخبراء قال لك اليوم ما عادش عنا أربع فصول. اليوم عنا صيف صيف صيف يعني يبدأ على بكري, وعنا شتاء. حتى شتاء ما هوش كشتاء البرد القارس, فما شوية مطار, فما مطار بكمية محترمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع, إن شاء الله الطقس يكون ملائم للناس كل, إن شاء الله تكملوا عطلة تكون آمنة للناس اللي العطلة متاحة تبدأ الفترة هذية. كيف كيف زادة فما برشا مواطنين بالخارج اللي يختاروا المرواح الفترة هذه, إن شاء الله تكون الأمور تحسنت شوية مقارنة بالفترة اللي تعدات, أمور ضوء وماء والماء المعدني. اليوم قاعدين نشوفوا في صور منير متاع مواطنين بالخارج قاعدين يجيبوا في الماء ستيك من برا, إيطاليا فرنسا, دونك هذا موجود. منير يشرف الفيفيان, دونك الماركة الشهيرة اللي طبعا غالية شوية يدور لي هكا ولا, دونك شيء كبير, حاجة تعمل كيف صحة وبشفاء للجميع. وإن شاء الله ربي يفضل لك خالك سي منير, ويفضل لنا كل تونسي في خارج خاطر قاعدين يساهموا بطريقتهم صالح البلاد. يلا نرجع احنا مع الموسيقى, وبعد شوية نرجع مع أنيس الذوادي في جوهرة سبور. طبعا كل المستجدات الرياضية دريجين, وخلينا مع الموسيقى تواصل مع الألجيرين وما قبله. خليكم مع نانسي عجرم.
1: بايلة بايلة

0: اقرأه. سكر الباب.
1: اعطيني الجزمان.
2: بفرقة سلامتي.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
3: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
2: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
3: تي على 85 990.
4: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yousse le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, le marroumine bel lab en ligne. Ken jaoua gaming, streaming ou scrolling, m'a le Maxbox 5G, handek internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech met fallet hatta l'ahda. Mouche fokhra, amal Maxbox 5G Orange, haja okhra, handek Orange.
0: Publicité.
5: Jawara Sport.
6: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
7: برعاية
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
9: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بداية بمسابقة كاس الكاف، بداية موافقة لترجي جرجيس بعد عودته المسابقة الافريقية بعد غياب دام 20 سنة كاملة. فاز اليوم على ديامبرز السنغالي 3-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول اللي قال تلعب في استاد طيب المهيري بصفاقس. جرجيس لقى دعم من جماهير السي اس اس كيف كيف جماهير الفرق اللي موجودة في صفاقس، منهم تقدم ساقيت الدير كوكب عقارب محيط قرقنا وغيرهم الفرق، وأيضا الاتحاد الرياضي ببنغردان اللي سان ترجي جرجيس. تقريبا كل الفرق التونسية سجل للفريق السنغالي الحاج ديالو منذ دقيقة 13 قبل ما يقلب ترجي جرجيس المقابلة لصالحه عن طريق خليل قصاب اللي عدل في مرة أولى دقيقة 35، ثم أضاف الهدف الثاني ليه والفريق في دقيقة 56 من ضربة جزاء، وسامبا ديوف اللي سجل الهدف الثالث في دقيقة 70 مقابلة عرفة إقصاء محمد دياني من ديامبرز السنغالي في دقيقة 67. مباراة العودة باش تلعب بالأسبوع المقبل مبدئيا نهار 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. في نفس المسابقة، مسابقة كأس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي كمل اليوم تحضيراته في نيجيريا بإجراء آخر حصة تدريبية اللي كانت على الملعب اللي باش يحتضن المقابلة اللي تتلعب غدوة ضد شوتينغ ستارز النيجيري الأربعاء متاع العشية بوقت تونس في ذهاب الدور التمهيدي الأول. في الشامبيونز ليغ الإفريقية في ذهاب الدور التمهيدي الأول، النادي الإفريقي يلعب ضد جولي بال مالي غدوة انطلاقا من 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. نفاذ جميع التذاكر المخصصة لجماهير النادي الافريقي في مباراه جوليبا، دونك المقابله باش تلعب بالشبابيك مغلقه بحضور 25000 متفرج. على مقابلات البطولة، غدا باش تكون الدفعة الأولى من الجولة الثالثة في البطولة. المقابلة تكون انطلاقا من 4:30 متاع العشية، زوز مقابلات غدا مبرمجين في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. النادي الرياضي البنزرتي يستقبل الأولمبي الباجي ديربي الشمال. وليد المنصري يظفر المقابلة هذه، حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا. في ملعب الطيب الأميري بصفاقس تقدم ساقيت الدير يلعب ضد نادي حمام لنف. مقابلة ظفرها حمزة جعيد، في الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد في ثلاثة مقابلات في الملعب الأولمبي بسوسة. النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران. مقابلة زفرة منتصر بالعربي، في الفار البرتغالي فيليب بيريرا نفس الحكم تاع الفار اللي باش يكون في مباراة غدوة بين السيابي والأولمبي الباجي، باش يكون بعد غدوة في أولمبي سوسة. في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. مقابلة زفرة بديس بن صالح، في الفار أسامة بن إسحاق. ونجم المتلوي يستقبل أمل حمام سوسة. مقابلة زفرة محرز الميكي، في الفار باش يكون مجدي بلغة. يقعدوا ثلاثة مقابلات بحكم مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الأفريقية. الأربعاء 16 سبتمبر 4:30 متاع العشية اتحاد بنغردان يستقبل السي اس اس، ونهار الخميس 17 سبتمبر ديربي في استاد الهادي النايفة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي. والترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل الاتحاد الرياضي المونستير.

0: حد المونستيري حدد موعد جديد لانعقاد جلسته العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026 اللي بجدور نهار الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من الخمسة متاع العشية. باش يتم خلالها تلاوة التقريرين أو عرض التقريرين الأدبي والمالي من قبل الهيئة المديرة المستقلة وفتح باب النقاش والمصادقة على التقريرين 2025-2026 من قبل الهيئة المستقلة. هيئة الأولمبي البيجي أعلنت رسميا تعاقدها مع متوسط ميدان بنيني اسمه إبراهيم أندريس 26 سنة. سيعقد مدته زوز مواسم مع الأولمبي البيجي حتى لجوان 2028. الأولمبي البيجي اللي أعلن أيضا رسميا تأهيل منتدبيه الجدد اللي موجودين على ذمة الإطار الفني بقيادة نصيف بياوي في مباراة السيابي اللي هما كل من الكاميروني ماكسويل جوميكو كيف كيف البنيني إبراهيم أجالولا حمدي شيرات اللي هو حارس مرمى يوسف عزيب حمزة المبروك محمد أمين بن عمار وأسامة السيري. تونس بيشارك ب 42 رياضي في أولمبياد الشباب داكار 2026 اللي بيجدور من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر في 16 اختصاص رياضي. تتنوع المشاركة التونسية بين ألعاب القوى تايكواندو سباحة المبارزة الجمباز الجيدو الملاكمة الدراجات التجديف ترياتلون وغيرها إلى جانب منتخبي كرة اليد الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية. يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية في كرة اليد. نعطيكم البرنامج الكامل انطلاقا من الخمسة متاع العشية. نادي كرة اليد بجمال يستقبل النجم الرياضي الساحلي، مكارم المهدية بعث بن خيار، الحمامات تلعب ضد المكنين، منزل تميم تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي، نصرة بلبا يستقبل النادي الافريقي. بالنسبة لمباراة المنزه الرياضي وسقيط الزيت فإنه تم تأجيلها إلى موعد لاحق. الأوروبا أبرز المقابلات المبرمجة الليلة في البوندز ليغا انطلاقا من 7:30 متاع العشية شتوتغارت تلعب ضد اف سي كولن، 8 متاع ليل في البريمير ليغ إبسويتش تلعب ضد ليفربول، في الليغا مع 8 ريال بيتيس تلعب ضد ريال مدريد، في الدوري الفرنسي في اللحظات هذه انطلاق مباراة ليون وأوكسير، و8 ودرج البي اس جي تلعب ضد ليون. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. نشر الفيديو آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لبنان.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour Sport. Baila. Baila.

0: واصل معكم كالعادة في بايلا الستة وسبعتاش دقيقة. مرحبا بالجميع واللي التحقوا بينا الوقايه هذايا. ومع الوقايه هذا ديما طقس يبدا يتغير في درجة الحرارة نتاعو. نذكروا انه درجة الحرارة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي قاعدة تشهد في انخفاض بشكل طفيف نهار بعد نهار. اليوم نهار كامل تراوحت درجة الحرارة بين 32 و36 درجة في الشمال والمناطق الساحلية، وصلت حتى ل 40 درجة في بقية الجهات. بالنسبة للسهرة، السهرة الليلة درجة الحرارة باش تتراوح بين 26 و 28 درجة كيف كيف في الشمال والمناطق الساحلية، وتوصل حتى ل 34 درجة في بقية الجهات. طقس باش يواصل مع سحب، الريح من القطاع الشمالي قريبة قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية. كما قلنا البحر باش يكون مضطرب، دونك بالنسبة للويكاند دونك ناخذ الحيطة اللازمة. درجات الحرارة باش تشهد انخفاض بدرجة أو زوز مقارنة بالنهارين اللي فاتوا. دونك إذا كان فما أي مستجدات في علاقة بحالة الطقس إن شاء الله تعرفوا معنا على جوهر اف ام أو على الموقع متاعنا جوهر اف ام .net. بعد شوية نحكيه على صراع بين يوتيوب ونتفليكس. الصراع هذا الهدف متاعه هو كبار صناع المحتوى. كل منصة تحب صناع المحتوى يكونوا من نصيبها. اليوم يوتيوب بشكل طبيعي دونك صناع المحتوى يختاروا المنصة هذه، ولكن اليوم نتفليكس عندها برنامج آخر هذاك على الصراع والمنافسة على أشدها. كيفاش التفاصيل نرجع لها إن شاء الله بعد شوية في بايلة. دونك إذا كانك من صناع المحتوى أو ناوي تكون صانع أو صناعة محتوى، الموضوع هذا مهم ويهمك، خاصة إذا كنت تحب تبني المستقبل متاعك دونك وتكون صناعة المحتوى عمل 24 على 24، وعمل اللي باش يكون هو السورس متاع المداخيل متاعك. اللي سبعت شوية عنا حمادة هلال زادة ودواليبا، هذه الموزيكا تسنوها في بايلا
1: جوهرة بوبليسيتي مع أورانج. بوستي الرنتري بالفروات،
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك اورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي
4: بايلا
1: بايلا

0: نرجع معكم مع الطبطبة مع حسين الجسمي على دنيا وفيها جوهر FM في بايلا صناع المحتوى. يدور لي اليوم أصبحت مهنة بأتم معنى الكلمة وتدر برشا فلوس الحقيقة على كل اللي يختار هالتوجه هذا ويخدمه كيف ما يلزم في مختلف المجالات. الحاجة اللي تخلي اليوم نتفليكس تركز مع صناع المحتوى. نعرف الناس كل صناع المحتوى عندهم مختلف المنصات اللي ينشروا عليها المحتوى متاعهم. طبعا تصير المونتيزاسيون بفضل المنصات هذه كيما يوتيوب كيما تويتش كيما كيك كيما انستغرام او فيسبوك او غيره. ولكن اليوم فما منافسة جدية تدخل فيها نتفليكس وتركز فيها مع يوتيوب. دونك اليوم منافسة بين يوتيوب ونتفليكس صراع المنصات التقليدية اللي يخلي كبار الصناع المحتوى هما السيبل للزوز منصات هذم. اليوم نتفليكس قاعدة تحضر في توسع من أجل استقطاب نجوم الانترنت كيف ما هما سماوهم، وخاصة تحويل البرامج متاعهم أو المقاطع اللي فيها المحتوى متاعهم إلى محتوى موجه لجمهور التلفزة والمنصات المدفوعة. هكا بدأت يوتيوب حاجة خليت يوتيوب تتخذ خطوات للدفاع على طبعا الموقع متاعها باعتبارها المنصة الأساسية اللي تخلق عليها صناعة المحتوى الرقمي. عديد التقارير منهم تقرير نشرته بلومبرغ تحدث على يوتيوب انها باش تولي تقدم حوافز مالية بملايين الدولارات العدد من كبار المبدعين مقابل ابقاء بعض محتواهم حصريا كان على المنصة وعدم طرحه في الوقت نفسه على نتفليكس. تشمل زادة المقترحات تمويل بعض البرامج أو الانتاجات إلى جانب إتاحة زادة فرص إضافية لها المبدعين في صفقات إعلانية وعلامات تجارية تديرها طبعا يوتيوب. مهم جدا كيف نحكيه على إعلانات ونحكيه على تمويل يكون بطريقة مباشرة. من شهر أوت أعلنت الشركة تغيير جديد في برنامج شركاء يوتيوب، يوتيوب بارتنر بروغرام، منها برنامج حوافز كما قلنا إضافية مرتبطة بالتسويق وصفقات العلامات التجارية. ومن المتوقع أنه تبدأ في دفع أموال لصناع المحتوى في عام 2027 أكثر من اللي قاعدة تخلص في توا في سنة 2026. يقول القائل علاش اليوم نتفليكس مهتمة بنجوم اليوتيوب وشنو محضرت لهم. دونك الهدف هو الاستفادة من قوة صناعة المحتوى والمفهوم هذا في جذب جمهور جديد، جمهور بتتر أصغر سنة من اللي تعرفوا نتفليكس، وبناء برامج اليوم تمتلك بالفعل قاعدة جماهيرية واسعة على الانترنت. طورت المنصة بروغرام جديد خاص بصناع المحتوى وصناعة المحتوى خاصة العلمي مع صانع المحتوى العلمي مارك روبر. ولهنا نفهموا شيئا فشيئا اهتمامها بالكونتنت كرييشن. وين باش توصل هالصراع والصراع هذايا؟ طبعا نتصور انه الفايز فيه هو صانع المحتوى وخاصة زاد الجمهور. وين باش يوصل نتصور الايامات اللي جايين باش يكون فما برشا جديد فيها صراع بين يوتيوب ومنصة نتفليكس. 46 دقيقة نوصل معكم كي العادة بالموزيكا في بايلا اللي تكمل معكم حتى للسبعة، والموزيكا تجي توت سويت مع عند نصيف زيتون.
1: بايلا بايلا

حبيبي مع إيهاب توفيق معاه نوصل لآخر معادنا في عشوية اليوم في بايلة. شكرا للناس كل اللي تابعونا من الأربعة الوقيت هذا. شكرا منير إسماعيل في الإخراج. شكرا ياسمين في الديجيتال. تحياتي لكم أمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم مع بقية برامجنا. لكم زينة الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: بدي.
1: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي
2: جوهرة أفهم
3: الدنيا المزيدة
2: جوهرة أفهم
0: جوهرة أفهم

0: Żauhara FM. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. استعدادا للعودة المدرسية، أحداثات جديدة وتأهيل مؤسسات تربوية بأكثر من 670 مليون دينار، والاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط ومروجي مخدرات. وفي تفاصيل أخبارنا، الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و2027 و2000 تسير بنسق مرتفع لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف، حسب ما أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. موضحا الوزير أن هذه الاستعدادات شملت أساسا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى توسيعة وتجهيز وأحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها.
2: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا عديد قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم إعدادها واللي تم إحداثها، ما يقارب على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضير الجديدة. هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج خصوصي. فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق إلى بداية السنة الدراسية في مستوى الأسوار اللي جاءت مرحلة الحقيقة. كثير من الأسوار تداعت للسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبنائنا التلاميذ. والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
1: جهتي، أكد المدير العام للبناء والتجهيز بوزارة التربية نيس الكوكي لمراسلنا مهر صغير أن قيمة المشاريع المتعلقة بأحداث مؤسسات تربوية جديدة وصيانة المؤسسات الموجودة والتجهيزات المتعلقة بتأمينها تتجاوز 670 مليون دينار، أي بزيادة ب40% مقارنة بالسنة الفارطة.
3: 23 أحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات. 23 هذم يضموا 2 مؤسسات تربوية وإلا مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية باجة، بكلفة جملية تجاوزت 5 مليون دينار للأحداثين. كذلك أحدثنا مركب رياضي تربوي للأطفال والتلامذة في المرحلة الإعدادية والثانوية، يضم جميع الأنشطة الرياضية، كلفته تجاوزت 16 مليون دينار باعتبار الدراسات. هذا باش يكون جاهز كذلك خلال ايام ان شاء الله نفتتحوه في ولايه القيروان، وسيكون جاهز ان شاء الله في غضون الايام القليله القادمه. كذلك في مجال صيانه المؤسسات التربويه، اكثر من 1200 تدخل تم انجازهم في مجال الصيانه، باش تكون جاهزه في حدود تكلفه جمليه تتجاوز 400 مليون دينار كافه التدخلات. كذلك الاحداثات الجديده والتوسعات اللي كنت نحكي عليها في حدود 150 مليون دينار، فكرة بسيطة على حجم الاستثمارات المنجزة، أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة. إذا كان نحب نقارنهم في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات المنجزة.
1: هذا وأفاد الكوكي أيضا بأنه تم تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 68 مليون دينار لتنفيذ برنامج بناء الأسوار والتعهد بالأسوار القديمة، وأشار كذلك إلى أن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية.
3: فما برامج خصوصية تخدم عليها وزارة التربية في جانب الأسوار، فقط تم تخصيص 80 مليون دينار لإنجاز الأسوار، هدم وإعادة بناء جديد للأسوار. فما مؤسسات غير مساوية بالمرة، تم إنجاز أسوار لمتاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية. في الحقيقة ما حضروش الكل، وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرات باعتبار بعض النقص في العمل والحراس الليليين. تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود سنة إضافي، 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما لتأمين المؤسسات التربوية.
1: وزارة الدفاع الوطنية تفيد في بلاغ نصدرته اليوم بأن تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الحالي التمرين البحري متعدد الأطراف فوينكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا، وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف. هذا وبينت الوزارة أن تونس ستستقبل بالمناسبة 5 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري من خلال تدريب الطواقم البحرية على حسن استغلال وإدماج المنظومات والمعدات والوسائل الحديثة في العمليات البحرية وتطوير مهاراتهم في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر ولكل أشكال التهديدات والجريمة المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر، بما يساهم في الحفاظ على أمن المتوسط واستقراره. دول أوروبية وهي ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا تقول إنها تسعى إلى توقيع اتفاقات خلال العام الحالي لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك اليوم، مضيفة هذه الدول أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة. ولم تسمي هذه الدول المعروفة باسم مجموعة الخمس البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة. ختاماً، الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يعمل مع الولايات المتحدة وشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخزانة الأمريكي انضمام الاتحاد الأوروبي رسمياً لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: جوهرة FM.
0: الدنيا والمزيد.
4: جوهرة FM.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: السبعة وثلاثة دقيقة مرحبا للناس الكل في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية كالعادة سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم مع تركيز على الأندية التونسية في المسابقة الإفريقية. نعرفوا أنه اليوم البداية كانت موافقة بالنسبة لترجي جرجيس في انتظار بقية الأندية اللي إن شاء الله يحققوا نتائج إيجابية. رحبوا بالليكيب اللي باش ترافقنا تيلة الساعة هذه سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا نيس. مرحبا بلال خونا بلال. مرحبا بالحضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومشاهدينا.
1: بلال بشوش مرحبا نورت.
3: مرحبا نيس. مرحبا مستمعي وشادي جغرافيا ومجورتي.
1: مش حكيوا على ترجي جرجيس وديامبرز السنغالي. بداية موافقة كانت لترجي جرجيس في مسابقة كاس الكاف. بعد شوية نحكيوا على المباراة أيضا المنتظرة بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية الثاني في كاس الكاف اللي هو باش يكون CSS بما أنه يلعب غدوة الأربعاء مثل العشية. نحكيوا على تشامبيونز ليج النادي الإفريقي وآخر الأخبار خاصة المقابلة على مستوى النقل التلفزي لأنه باش يكون فما نقل تلفزي وإلا لا لمباراة النادي الافريقي وجولي بال المالي. وايضا نحكيو على البطوله غدوه دفعه جديده وبعد غدوه الدفعه الثانيه في انتظار بقيه المقابلات اللي باش يكونوا في وسط الاسبوع. نبدا معك سي سمير. يظهر لي ساعه ممكن نحط الامور في اطارها. ترجي جرجيس لعب مقابلته ضد ديامبرز السنغالي في ملعب الطيب المهيري. شفنا نداءات من رئيس النادي حافظ طالب اللي طلب من جماهير السي اس اس انه تقف معاه، لكن في الحقيقه علاش ما نعيشوش ديما هكا كما اليوم؟ شفنا جمهور السي اس اس، شفنا تقدم سقيت الدير عقارب قرقنا اتحاد بن دردان، التوانسه الكل تقريبا كانوا واقفين مع ترجي جرجيس في المسابقه الافريقيه اللي غاب عليها 20 سنه كامله.
2: اللي صار اليوم انيس في مباراه ترجي جرجيس في المسابقه الافريقيه كان تضامن كبير من الفرق التونسيه كل مع ترجي جرجيس. والتضامن هذا شفناه في طيلة الأسبوع هذا، تعاطف مع ترجي جرجيس في تحضيرات المباراة، في المشاكل اللي لقاها ممكن باش هي الظروف الملائمة للفريق المنافس. اليوم جمهور نادي الصاقسي لبى النداء، كان موجود في الملعب. عقارب كما قلت أنت سقيت الدائر، هذا كله يدل أنه الفرق التونسية.
1: ونشوفوا بعض الفيديوهات من تأمين مراسلنا فوز الخماسي على الحضور الجماهيري اللي تقريبا مراوا الجمعيات الكل كانت حاضرة في ملعب الطيب المهيري.
2: هذا مهم. ترجي جرجيس ما مثلش الجنوب وحده، ومثل جرجيس كمدينة بل بالعكس مثل ديما كرة قدم التونسية، ممثل كرة قدم التونسية في مشاركة إفريقية. دونك من واجبنا احنا كتونس كل نقفوا معاه ونساندوه وندعموه لأنه في نجاح، هو نجاح لكرة قدم التونسية. دونك اليوم الشيء اللي صار اليوم من تضامن وتآخي بين الفرق شيء يثلج الصدر ويخلينا نتفائلوا خير بمستقبل المباراة متاعنا في البطولة إن شاء الله.
1: بليلي ظلي عنا برشا ما شفناش المشاهد الحلوة هذه في بطولتنا في تونس.
3: صحيح يمكن تأزر الكرة ويمكن صراحة ما كانش موجود معناها برشا في تونس. ترجي جرجيس معناها فريق محبوب معناها في تونس كاملة، وفما معناها تكاتف وفما معناها برشا جمعيات اليوم معناها دعمت ترجي جرجيس في المقابلة هذه وشجعته. كما تعرف ترجي مش ديما جرجيس مش ديما يشارك في الكؤوس الإفريقية، الناس كل يوم كانت موجودة في الملعب وساندت وحق انتصار مهم ياسر، وإن شاء الله بالانتصار ذي يحاول معناها يضمن معناها خطوة، يعمل خطوة باهية في الترشح للدور القادم.
1: مكتب الرابطة كما كان حاضر من خلال وليد بن محمد رئيسه في توديع السي اس اس النيجيريا كان حاضر اليوم زاد لمؤازرة فريق ترجي جرجيس، ومتصوروا انه باش ينسج على نفس المنوال مع بقية الاندية التونسية سواء النادي الافريقي في مقابلة غدوة والا ترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني. الجامعة حاضرة من خلال معز المستيري. شفنا حتى في السي اس اس تقريبا مسؤولين سابقين وحتى زيارة متاع السيد محمد علولو اللي هو رئيس سابق في السي اس اس وزير سابق كان حاضر اليوم مع ترجي جرجيس اليوم الصباح، ودعم كبير كان لفريق العكار.
3: دعم هذا تشوف معناها خلى الفريق يكون عنده ثقة كبيرة ياسر في الميدان رغم الهدف الأول معناها متاع الفريق السنغالي، لكن ترجي جرجيس تمكن من العودة وتمكن من تسجيل 3 أهداف مهمين ياسر. إن شاء الله النتيجة هذه يحاول يتحفظ عليها معناها ترجي جرجيس في مقابلة العودة، إن شاء الله نشوفوه في الدور القادم بالنسبة للكأس الكاف.
1: سي سمير كلمة على حكينا على الأمور تقريبا اللوجستية، الأمور التنظيمية كانت طيبة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. فنيا نجم نقولوا ترجي جرجيس ما دخلش كما يلزم. لونتام دو ماتش كان خايب شويه قبل الهدف عن طريق الحاج ديالو دقيقه 13، ثم خليل القصاب اللي تقريبا كان رجل المقابله سجل هدف في دقيقه 35 من تصويبه، باجيت ضربه جزاء في دقيقه 56، ثم سامبا ديوف اللي كان سجل هدف الثالث في دقيقه 70 مع ورقه حمراء اللي كانت في دقيقه 67 للفريق السنغالي محمد دياني، سهلت شويه الماموريه على ابناء منصف بشير.
2: اكيد هو ترجي جرجيس دخل مباراه اليوم، وشفنا حتى في تصريحات المدرب الكوتش منصف مشارك اللي يقول انه لونتام كانت خايبه برشا،
1: خاصه يعني بعد نرجع للتصريح
2: يعني نستشفه من كلامه انه لونتام كانت خايبه برشا جراء الاول شيء صح، فما رهبه من لاعب ترجي جرجيس تقريبا اللاعبين اللي يلعبوا اليوم اول مره يشاركوا في كاس افريقيا في بطوله افريقيه، دونك رهبه المشاركه الافريقيه مباراه تعتبر قاريه دوليه، دونك مهم جدا كانت ثقيله شويه على اللاعبين. هذا حاجه، من ناحيه اخرى ممكن جهل ترجي جرجيس اي فكره على الفريق المنافس، ما عندوش عليه معلومات. نعرفوا الفريق هذا السنغالي يتبدل من موسم الى موسم، البطوله السنغاليه التوما بدات باش ياخذ مباريات كروبير، دونك بدايه المباراه كانت نوعا ما اكتشاف المنصف المشارك للفريق المنافس. ممكن حضر سيناريو منصف الكوتش منصف على الضغط العالي منذ البدايه حتى الى انتميد للكيب ادفيرس ويخليها في مناطقها ويضغط في مناطق الفريق المنافس، لكن تفاجأ بالضغط العالي هذا، تفاجأ أنه المنتخب السنغالي عنده لاعبين مهاريين عنده كاليتي تكنيك تريز امبورتونت، الشيء اللي خلاه معناها يخرج من الضغط كونتر بريسينغ، يعمل كونتر بريسينغ يخرج من الضغط وخلق برشا فرص، حتى الهدف لما جاء تقريبا 14 ساعه لعب ثم تقريبا ثلاثه فرص تعاودت السيناريو تعاود مره او اثنين الى ان جاء الهدف. بعد الهدف اكيد المدرب عملنا بتي كوتشينغ اللي والحق يقال يحسب له، خرج من او تخلى على طريقه الضغط العالي ورجع البلوك نتاعو ولا اصبح البلوك ميديون، اللاعبيه قربت لبعضها شويه لانه شفنا انه 3 5 2 اذا كان الاظهر نتاعك انيس ما يدخلش الوسط في وقت افتك الكره يقعد يلعبوا ديما مع جنبات لو دو بيفون نتاعك يضيعوا اونتر 3 4 ميليو تيران نتاع الكيبات فيرس، دونك افتك الكره ولا صعيب برشا في ترجي جرجيس، لكن بعد ربع ساعه رجع للسيطره الميدانيه ومسك بزمام الامور. هل الكوتشينج هذا او تغيير طريقه اللعب اعطت توازن اكثر لترجي جرجيس، سيطر على الشوط الاول سجل هدف في وقت مناسب، دخل الشوط الثاني بكل اصرار وعزيمه مع التغييرات اللي قام بها المدرب دخول اسماعيل والحق يقال اعطى دفع هجومي ممتاز جدا اللي نعرفوه اسماعيل يلعب الجو فيرتيكال في ديريك، دونك خلق برشا فرص سجل هدف الثاني ثم الثالث وكان يسجل الرابع. عموما يعني نتيجه نعتبرها ايجابيه، ما هيش مريحه 100% لكنها تعطي شحنه كبيرة لأنه ترجي جرجيس يحضر المباراة المقبلة.
1: نذكروا ترجي جرجيس نزل بالتشكيلة هذه: سيف الشرفي، حسينو توري، صادق توج، سامبا ديوف، آدم اللاتاوس، مختار بن زيد، دافيد بينغي، حمودة جرتيلة، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وكيباسوي، بعض الملعبية اللي عندهم خبر على الأقل وإن شاء الله زيدوا يكتسبوها من خلال المقابلات، ويكون ترجي جرجيس في دوري المجموعات في انتظار مباراة العودة وفي انتظار دور تمهيدي ثاني. نبدأ بحافظ بن طالب رئيس ترجي جرجيس، حافظ طالب اللي يأكد خاصة وفرحان برشا إنه الجماهير التونسية لبت الدعوة، خاصة الجماهير بتاع صفاقس. هاو نسمو بقيت التفاصيل في تصريحه الفوز الخامسي.
4: نقول لهم برشا كلام، برشا برشا برشا كلام، والله برشا كلام يا سيدي. نقول لك حاجة، أي كلمة جميلة خلقها ربي نهديها له،
5: هذه
4: الكرة اللي نحبوها في تونس، هذه هي الحمد لله، هذه هي الكرة اللي نحبها. هذه هي إن شاء الله، إن شاء الله على المنوال هذا نبنوا برشا حاجات جديدة ونعملوا مونتاليتي أخرى في الرياضة متاعنا وفي المدارج متاعنا سيرتو، ونعطوا ثقة زادة للسلطات الأمنية والناس المداخلة في كرة القدم باش يردوه عرس ديما عرس، حتى في المحافل الوطنية متاعنا في مقابلاتنا وكل شيء نرحبوا بالجماهير الكل، وعلاش ما نكونوش معناها مراولي كلها مع بعضها في المدارج هذه كلها باش تنقص من المشغب وباش تنقص من الكلام الزايد وباش تنقص من برشا حاجات وتخلي الجمهور يحب بعضه ويخلوا لنا نلعبوا الكرة للكرة ونفرحوا نعملوا معناها الكرة 90 دقيقة ومن بعد نفرحوا الناس كله نمشوا نفطروا مع بعضنا ونشيخوا مع بعضنا.
1: هذا حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس. بلال، يظهر لي كلامه لقى كما قلت تجاوب كبير من الناس الكل، هو فرحان معناها وجه رسالة شكر للناس الكل اللي وقفوا مع ترجي جرجيس.
3: ديما الخطابات نتاع بكل صراحة حافظ طالب تكون معناها فيها رصانة كبيرة ياسر وتكون معناها معقولة ديما يشجع وقاعد معناها يعطي في مثال يحتذى به لأي رئيس موجود في تونس. خطاب ديما معناها رصين ديما يعرف كيفاش يتكلم في الهزيمة وفي الانتصار. كل صراحة معناها رئيس معناها ممتاز وقادر معناها وقاعد في كل مرة يحاول مهما كانت المشاكل الموجودة في تونس مهما كانت المشاكل اللي مطروحة حتى في الفريق متاعه حتى في الهزائم ديما يكون الخطاب متاعه معناها ما فيهوش تشنج. خطاب معناها يشجع على التأخي يشجع على التآزر بين الجمعيات وهذا بكل صراحة قاعدين معناها فاخدينه برشا في تونس برشا تشنجات وبرشا معناها صدامات كبيرة ياسر. لكن سي حافظ بكل صراحة ديما نسمعه ديما هادئ ديما رصين وحتى في الهزائم وحتى معناها في الخروج ولا حتى في النهائي
2: والله يا بلال
3: كان معناها الخطاب نتاعه
2: محلاها الرئيس محلاها
1: والله حوجنا
2: والله احنا كمدربين بينا نتمنى نخدم مع رؤساكي من هذوما بوزيتيف يشجع يساند المدرب متاعه في الأزمات ضد التغيير المدربين يعني محلها رئيس
3: ديما يبعث رسالة
2: معناها اطمئنان ولحمة واحدة شفته معناها يتمنى أنه الجماهير كله تولي معنا نفس المريول نعطيه رسالة الأمن أنه نجم نسير مبارياته يعني فريمون نتمنى أنه نسمعوه رؤساء من نوعية هذه حتى لأنه من رؤساء من نوعية أنيس يعطيه فرصة للمدربين باش يخدموا برياحية وينجحوا المدربين تجاه كرة قدم التونسية.
1: والحقيقة تصويرة مزيانة برشا خرجت اليوم من ملعب الطيب المهيري بصفاقس وقت اللي تشوف الألوان الكل تختفي قدام ممثل كرة القدم التونسية الناس الكل مدام فما فريق يمثل تونس في مسابقة أفريقية الناس الكل وقفت معه. نمشيو للمدرب منصف مشارك نسمعوا شنو قال على الانتصار متاع الثلاثة مقابل واحد ضد ديامبرز السنغالي.
6: كوتش أول 10 دقائق ما كانتش باهية بعديك تبدلت ليكيب.
7: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أهم حاجة كما حكيت اللونتام دي ماتش متاعنا ما كانتش باهية في أن كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوا تبدلوا برشا وهم البطولة في السنغال مازال ما بدأتش لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم لكن بعد 10 آخر بعد ساعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة وأهم حاجة هي جماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحب الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس أهالي بن قردان وكل من شجع الترجي الرياضي الجرجيسي وبطبيعة جماهيرنا الغالية تستهلك الخير والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. هذه شوط أول اليوم مازال شوط ثاني في داكار مازال ما تحسم حد شيء مازالت لازم نركزوا بالباهي الباهي. طبعا عندنا فكرة كبيرة على الفريق المنافس إن شاء الله نحضروا لها كما يلزم السفرة الجاية بحول الله إن شاء الله نرجع بالكاليفيكاسيون من داكار.
1: هذا سي سمير نبدأ بصديقك منصف مشارك اللي أحكي
2: أنا ما حبيتش نقول كنت في مكالمة معاه باركت له هنيته وحكيت معه شوية وهو اللي حكى لي شوية على المعطيات المباراة يعني لا يعني شوف كلام عقلاني وكلام صحيح ومشى صلب الموضوع قال لك أني الفريق ما نعرفوش ما عندناش عليه معلومات شح كبير في المعلومات لأنه الفريق هو كما قلت لك معناه اللي يتبدل من الموسم الآخر اليوم أثناء بركة الأسبوع الفرد باع من لعبية السنتيتيان والسير
1: تعرفوا اللي هو أكاديمي
2: أكاديمي
1: متأسس 2003
2: بالضبط يعني دونك ما جمش تقوى عليه فكرة وصرتوا البطولة كما قلت لكم بداش دونك كان واقعي في تصريحاته وقال لك ربع ساعة لولا فجأنا المنافس لكن كما قلت لك بكرة يعني بعد ربع ساعة شاف نقاط القوة نقاط الضعف عمل كوتشينج ممتاز جدا تخلى على الضغط العالي وشيء مهم كبير ياسر انه تضغط عالي وتلقى فريق من التتر التكنيكي يخرج الكرة مش لازم تكبش في الخطأ متاعك صلح رجع البلوك متاعه ولو لديه بفوق قرار بعضهم من التران قرب ولو افتكاك كرة سريع في جرجيس وخلق برشا فرص وسجل دونك ونفس المنوال على الرئيس متاعه ويشكر الحضور اللي كان موجود كل في الجمهور جمهور صفاقس جمهور بن قردان جمهور اللي يوقف مع الكل. والله مباراة اليوم نتمنى تكون درس وتمنى تكون معنا روبير بلال للفرق الكل شاء الله مباراة نادي افريقي راهو جمهور الترجي الرياضي موجود مع نادي افريقي وبعدها كي نفس الشيء لما لا تونس راهي تونس اون كالكي سورت دونك نتخلاو حتى بالطريقه هذه نيس لانه حتى في
1: الحقيقه تتصورها الفرق الاخرى باش تنسج على نفس المنوال ولا تراها
2: لما لا وكان تقبل والله في السبعينات والثمانينات كانت انا خلطت واني صغير خلطت كانت اما تو حتى في مباراه المنتخب ترى في مراول الفرق
1: الجمعيه
2: دونك هذه البدره هذه او مثل البوادر هذه تخلي النزعه على الجهوية وإلا الانتماء للفرق يتنحى وتولي كنا مع المنتخب ولا كنا مع أي فريق تونسي مثل تونس.
1: بليان في الحقيقة باش يحضروا جماهير فما جماهير كلاسيكية ربما تراها صعيبة شوية الحقيقة ما الفرق اللي تغيب شوية باش نبدأ واقعيين الحقيقة
8: أنا في البطولات العالمية
1: الترجي والنادي الإفريقي باش يحضروا مع بعض نتمناوا احنا أما للأمان
8: لا اسمعني يا نيسر وفما فئة من الجمهور ما عنديش مشكلة في الموضوع هذا
1: لا باش يتفرج باش في التلفزة باش يشجع ممثل كرة قدم تونسية
8: أما باش يحضر بكل صراحة
1: أما باش يحضر
8: مريول مش سهلة معناها في ترجي اليوم في مقابل جرجيس بكل صراحة معناها بادرة تشكر أما صعيب ياسر نشوف في
2: ملاعبنا معناها
1: نتمنى وان شاء الله تتعاون ان شاء الله. رايك في كلام المدرب مصطفى مشارك واقعي برشا يقول لك راه مازال ما تلعبش شيء اهم كلمه قالها
8: بالضبط لا وقال لك معناها تعاملت مع مجريات المقابله في وسط المقابله وهذا بكل صراحه موش سهل انه يتخلى على الضغط العالي ويحاول معناها يرجع البلوك لوسط الميدان وجاب النتيجه نتاعو معناها كان منهزم هدف لصفر عدل النتيجة وبعد ما سجل جزء أهداف نتيجة مهمة جدا لولا الهدف اللي تسجل كل شيء ورد في كأس إفريقيا كأس إفريقيا زيد معناها الفريق هذا معناها أكاديمية معناها ديما ما عندوش ما يخسر في الفرق هذوما يكونوا في الملعبية ما عندهمش ضغط متاع نتيجة عندهم ضغط متاع روندمون ضغط متاع إنه الملعبية ذوما يحاولوا يبرزوا باش معناها يقع التسويق متاعهم فيما بعد معناها في أوروبا ولا حتى في إفريقيا دونك إن شاء الله يكون المدرب خذا فكرة باهية على الفريق هذا الفريق السنغالي وإن شاء الله مباراة العودة يعرف إيش يتعامل يعرف إيش يتعامل
2: حتى بلال قلت كنت في مكالمة حبيت أن قلت تدقيق دقيقة 67 ورقة حمراء الفريق المنافس علاش ما تخليتش على يلعب طرف ثاني علاش ما تخليتش على مدافع ثالث ودخلت في الميدان أو مهاجم
1: انت
2: بالضبط عقلاني قال لك أني تتب واحد جو با بروندو دي ريسك نقبل الثاني تولي لي المشكلة دونك يعني فريمون تعامل كما قال بلال تعامل في المباراة أثناء المباراة يعني معناها فريمون شيء
8: ميستر معناها المدربين معناها فرق ما بين بعض المدربين أنه يعرف فيش يتعامل يعمل اللي كوتشينج حتى معناها التغيير في وسط معناها العشرة الموجودين على أرضية الميدان وتحس اللي معناها سي المنصف نجح في الشوط الأول هذا الشوط الأول معناها بعد أسبوع في السنغال إن شاء الله الفريق الترجي الجرجيسي ترشح للدور القادم
1: إن شاء الله يظهر لي سي المنصف مشارك وفي برشا الجرجيس درب فرق أخرى في تونس ولا فقط جرجيس
2: لا لا
1: فقط كان وقت اللي ريني في تونس ريني كان جرجيس
2: هو مسيرته كلها في السعودية معناها عادة تقريب 16 سنة 17 سنة في السعودية وعنده اسمه في السعودية وعمل نجاحات كبيرة صعد برشا فرق يعني باسمه في السعودية يسميه في السعودية عراب الكرة السعودية يعني خاصة في الدرجة الثانية ودوري يلو دونك لكن
1: كل تونس درب كان
2: درب لا ترجي جرجيس لا ترجي جرجيس
1: ما دام حكينا على التواجد الكبير للجماهير مدرب المنتخب الوطني التونسي سواء اللي اقل من 21 سنه اللي كان حاضر في الالعاب المتوسطيه ولا مدرب منتخب الاولمبي انيس بوجلبان كان حاضر بذكريات جرجيس اللي حقق معه نتائج قبل طيبه وبتواجده في صفاقس وبكونه مدرب للمنتخب الاولمبي هاو نسمو شنو قال في ميكرو فوزي
9: انيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 سنة يعني بعد يعني دور نهائي بحر أبيض المتوسط اليوم نلقاو في ملعب طيب ميري حب الجرزيس ولا حب للاعبين الموجودين ولا هذا واجب اللي عملته
10: هذا واجب للأمانة واجب أول حاجة ترجي الجرجيس اللي ممثل تونس كاملة ترجي الجرجيس اليوم ما نجمش ننكر أنه عندي فيه ذكريات كبيرة عندي فيه صداقات كبيرة خلاف هذا الكل كما شفتوا لما الناس كل كان تورى ترجي الجرجيس لأنه يمثل تونس جالس فاقص وانتصر وذلك أهم حاجة لكن كما قل الانتصار ما انتصر مش معناها ترشحت دونك خطوة الأولى بها مزيت الخطوة الثانية في السينيكال اسبيرون بيها أنه فريقنا الكل يعني اليوم الجرجيس غدوة النادي الصفاقسي مع النادي الافريقي وترجي بطبيعة متأهلين اسبيرون بيان نشوفوا فريقنا الكل موجودين في دوري المجموعات لأنه هذا كله في مصلحة كرة القدم التونسية وفي مصلحة المنتخب
9: المنتخب قبل من 23 سنة بعد الإنجاز يتعمل بحر أبيض المتوسط ظل المهمة أصعب لنيس بوجلبان وكامل الإطار الفني والإداري معه
10: الأوبجيكتيف كان واضح أوكي اللي ترنوا باهين عملنا دو فينال ورا بعضهم لكن الاوبجيكتيف نتاعنا واضح انه نتعداو ان شاء الله للاولمبياد ما هو السهل الاولمبياد نتعداو اول حاجه بكاليفيكاسيون للكوب دافريك وزم نلعبوا فينال في كاس افريقيا باش نجم نحكيو على اولمبياد اون فاي سي اون فا فير لو ماكسيموم ان شاء الله باش نكونوا موجودين وباش وباش نحقوا اهدافنا ان شاء الله.
1: هذا أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي. نبدأ معك بلال، رأيك في كلامه سواء على تواجده لدعم كما الناس كل ترجي جرجيس وأيضا على الاستحقاقات القادمة بالنسبة لمنتخبنا الوطن.
8: بحكم أنيس زاد ابن النادي الذي صفاقس معناه كان موجود معناه في صفاقس وزيد معناه الفريق جرجيس بول صراحة عدى فيه معناه زوز مواسم طيبين ممتازين وكانت تلقى من جرجيس بوه مش رد الجميل لكن نتصور انه معناها فرصه طيبه انه يكون موجود في صفاقس في الطيب المهيري ومعناها يشجع ويساند ترجي جرجيس اللي الفريق اللي معناها البدايه نتاع نيس كانت مع جرجيس.
1: صحيح
2: هذا جانب ومن جانب اخر كيف كيف هذا في مهمه رسميه بما انه مدرب منتخب اولمبي عندهم برشا لاعبين في ترجي جرجيس يوفنتيان دونك يوفنتروا بلوتو يعني قاعد يتبع فيهم لانه الصعيب تو مش يبدا مع نيس يعني المنتخب الاولمبي يعني التصفيات الاولمبيه وكاس افريقيا دونك النجاح الحمد لله صار الميداليه كنا نتمناها ذهبيه صارت فضيه لكن تو العمل الجاد والمتواصل يبدا من تو دونك نيس بدا يدور في الملاعب باش يحضر ديك الفريق نتاعو للاستحقاقات القادمه دونك بالتوفيق والنجاح للمنتخب الاولمبي والانيس بوجلبان.
1: واضح هذا بخصوص ترجي جرجيس اللي اكيد ان شاء الله يكونفيرمي الانتصار نتاع اليوم بالتاهل من دكار بالذات بعد الفوز 3-1 اليوم. بعد الموسيقى نحكيوا على النادي الافريقي وايضا فريق السي اس اس زوز ممثلين كره القدم التونسيه اللي يلعبوا غدوه مقابلتهم.

0: أفريقية وغيابه الطويل على المسابقة هذه، لأنه تقريبا الفريق التونسي اللي متوج أكثر بالكأس الأفريقية.
1: دونك هو والنجم الرياضي الساحلي 4 ألقاب على مستوى بالضبط. كأس الكونفدرالية.
0: دونك مش مباراة مهمة، فريق محترم جدا يلعب على أرض ميدانه. نصور لدي الصفاقسي توا تقريبا لعب زوج مباريات في البطولة، دونك جاهز بدنيا فنيا للمباراة هذه إن شاء الله، يعني غدوة يكونوا في المستوى في الحدث قد الحدث ويعودوا بنتيجة إيجابية، خلينا نقولوا تكون مطمئنة للمباراة العودة.
1: بلا كلمة على مباراة شوتينج ستارز اللي نذكروا الفريق هذا متأسس عام 50، فريق متوج 5 مرات بلقب البطولة النيجيرية، 3 كؤوس، عنده لقب كأس الكاف أيضا وعنده كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة وحيدة. دونك على مستوى التاريخ فريق عنده تاريخ شوتينج ستارز.
2: دونك مقابلة ماشي باش تكون سهلة، فريق هذا فريق ممتاز معناها معروف إفريقيا
1: رغم أنه تاريخ قديم شوية
2: يبعدوا من الفرق هذوما، لكن ينجم يرجع في أي وقت. نهاية الموسم الباهي اللي عدى النادي الرياضي الصفاقسي والعودة من المرتبة الثالثة قالته باش يكون معناها موجود معناها في كأس الكاف. كأس الكاف يعرف نادي الصفاقسي والنادي الصفاقسي يعرف كأس الكاف، هذه معناها كأس محبذة هذه في صفاقس، وكل ما يشارك فيها معناها يخلي فيها بصمة. إن شاء الله معناها حد موفق للنادي الصفاقسي اللي بكل صراحة المجموعة الموجودة توا اللي تحسنت معناها على الموسم الفارط قادرة باش تكون معناها عندها كلمة في الكأس الإفريقية هذية، كيف كيف معناها على مستوى زاد المحلي في على مستوى البطولة باش نشوفوا السنة معناها سياسياس معناها في ثوب الفريق المنافس الجدي والمنافس اللي باش يكون معناها عنده كلمة في البطولة السنة.
1: باهي مادام حكينا على السياسياس أو نسمعوا تصريحات من الصفحة الرسمية للنادي هذا الصفاقسي لكل المدرب المساعد نادر لهبيري عبد السلام معقيد اللاعب وأيضا اللاعب النيجيري إيمانييل أوغبيلي.
3: لا صحيح ما الواش كان طويل شوية، الحمد لله احنا قرينا حسابنا جينا قبل بنهار. نادي الصفاقسي عنده خبرة في الأفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم، اللوجستيك خدمناها كيما يلزم، بدينا لمس ديكراساج خفيفة، عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو من نقاط القوة نتاعو، ان شاء الله من بعد في الليل باش نعاودو نزيدو نشوفو شنو من نقاط الضعف نتاعو، النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتاي. نادي الصفاقسي يخدم على لي ديتاي الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجة اللي تفرح جمهورنا في صفاقس ان شاء الله.
4: صحيح سفرة طويلة، مي الحمد لله الظروف باهية نتاع الإقامة، حاضرين ان شاء الله بقدرة ربي، مأمنين باش نعملوا ريزلتا باهية، شرفنا وتشرف في CSS ان شاء الله.
5: Yeah, I would say we all know it's not going to be an easy game, but CSS is always a big team. We show them that we are one of the best teams in Africa and we'll try to prove the points on Saturday.
1: هذه التصريحات بلال تقريبا سواء الهبيري ولا عقيد ولا أقبلي يقول باش نظهروا انه واحد من الاحسن الفرق تقريبا اللي عندها تقاليد في افريقيا نادي هذا الصفاقسي باش يحاول يفرض طريقه لعبه ويحاول العوده بنتيجه ايجابيه.
2: مقابله مهمه ياسر، معناها تشوف التصريحات الناس محضره المقابله هذه، نادي الصفاقسي لازم يتعدى التور هذا وان شاء الله يبدا موجود في معناها في المجموعات وقادر بكل صراحه سياسياس على الـ على الـ على الـ على زوج مقابلات معنا نيجيريا وصفاقس قادر انه يضمن ورقه الترشح ويتعدى معنا للتور القادم، خاطر CSS معنا فريق حاضر فريق ممتاز حضر بالقدير الكأس هذه وإن شاء الله نشوفه معنا يوصل المراتب الأولى ويوصل حتى التتويج بها.
1: سي سمير
0: أكيد هو تصريح نادي الهبيري يخلص المدرب المساعد يخلص كل شيء، يقول أنه نادي الصفاقسي متعود على المباريات الإفريقية متعود على السفرات الإفريقية، دونك لوجيستيا كل شيء جاهز حاضر، كانت الظروف طيبة، السفرة تعبة شوية متعبة شوية لكن وصلوا قبل الوقت وخذوا راحتهم. تصريحات كلها فيها تفاؤل من الإطار الفني أو من اللاعبين، مهم جدا هالثقة في النفس هذه. أقبلي يقول لك ماشي مش نفوزوا غاديكا وش نوريو نادي الصفاقسي فريق كبير في افريقيا، دونك هذا ما كلهم معناها مؤشرات مطمئنه على مردود نادي الصفاقسي ان شاء الله غدوه يكون في المستوى ويرجع كما قلت لك نتيجه ايجابيه تخليه يلعب مرتاح في مباراه الاياب.
1: ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه للCSS لمباراه العوده باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. نمشيو للمقابله ايضا المبرمجه غدوه في ذهاب الدور التمهيدي الاول من تشامبيونز ليج الافريقي، النادي الافريقي يلعب ضد جوليبال مالي 7 متاع العشية المقابلة هذه بحضور 25,000 متفرج من جماهير النادي الافريقي مع نفاذ جميع التذاكر المخصصة لمباراة جوليبا المالي. بلال سولد اوت في مباراة النادي الافريقي جوليبا يظهر لي مش جديد على جماهير النادي الافريقي.
2: مش جديد على جماهير النادي الافريقي، نحن معناها انا كنت عندي معناها فرصة الاسبوع الفارط في مقابلته مع أمل حمد سوسة.

0: بصراحه معناها اللاعب رقم 12 الجمهور هذا معناها يدز لاخر دقيقه مالغري المردود ما كانش طيب للفريق، لكن تحس اللي الجمهور هذا عنده معناها بكل صراحه دافع كبير باش انه يعاون الفريق باش ينتصر. نتصور المقابله ماهي سهله، تجي لي بالمالي فريق زاد كبير، لكن النادي الافريقي اذا كان يحب يترشح للدور القادم يلزم مقابله غدوه يكون معنا يكون فيها حاسم، ويحاول يسجل اكثر عدد ممكن من الاهداف، زاد يحاول ما يقبلش ويخرج بنتيجه مطمئنه، خاطر مباراه الاياب مش باش تكون سهله في مالي.
1: سي سمير، فنيا كيفاش تشوف المقابله هذه، وكلمه زاد على الحضور الجماهيري المنتظر خاصه مع نفاذ جميع التذاكر؟
2: الشعب النادي الافريقي اكيد في ليزيفينمون هذوما القديمه موجود حاضر وراء فريقه في السراء ولا في الضراء، دونك ديما مع هم يقولوا اللاعب رقم 12، لكن الجمهور اصبح النادي الافريقي اصبح اللاعب رقم واحد لانه شفناه. لكن المهم انه مباراه غدوه مش تكون مباراه صعيبه على النادي الافريقي، وبروفه حمام سوسه احسن بروفه للمباراه هذه، لانه حمام سوسه عدت مباراه دفاعيه ممتازه جدا، خلقت برشا مشاكل دفاع الهجوم النادي الافريقي، الهدف سجل تقريبا في الدقائق الاخيره، دونك غدوه مش تقريبا نفس الفريق، يلعب بلوك با يسكر المنافذ ما يخليش المساحات للمهاجمين النادي الافريقي، دونك نتصوروا النادي الافريقي جاهز نفسانيا السيناريو المباراه غدوه، دونك الحلول اكيد راهي موجوده عند المدرب ماهر الكنزاري، دونك يلزم النادي الافريقي يمسك بالمقابله منذ البدايه، يحاول يسجل هدف على منذ البدايه حتى يسهل الماموريه عليه ويخلي الفريق المنافس يخرج ويسهل المباراه عليه. دونك اذا مش تقعد يلعب كيما لعب مباراه حمام سوسه اكيد مش يلقى صعوبات كبيره، ومع مرور الوقت والضغط الجماهيري اكيد مش يكون صالح الفريق المنافس.
1: بلال بشوش، تتصور باش تكون برشا تغييرات بالنسبه لماهر الكنزاري مقارنه بالمقابله الاخرى اللي لعبها ضد فريقهم؟
0: لا ما نصورش برشا تغييرات، خاطر ماهر الكنزاري معناها حتى التشكيله الاساسيه وعرف معناها شكون العشر اللاعبين باش يكونوا موجودين، نصور يكون تغيير ولا اثنين على اقصى تقدير.
1: في محور الدفاع تصور يصير تغيير مع حضور سيمبارا لاعب المالي وربما يعرف جيدا
0: اذا كان اذا كان اللاعب هذا جاهز، نصور نجم يكون تغيير مكان عبد الحق، لكن اغلبيه اللاعبين معناها كما مقابله المتلوي مقابله
1: عبد الحق ولا مريح، خاطر برشا ربما زاد
0: مريح اذا كان ماهوش جاهز 100%، خاطر شفنا مريح شاك فوا معناها ديما عنده حاجه في ركبته، معناها فما اصابه قديمه قاعده تتبع فيه، اذا كان ماهوش جاهز 100% هذه كاس افريقيا معناها الغلطه معناها باش تكون مكلفه جدا. نتصور بقيه الفرق بقيه الفريق باش يكون معناها نفس المجموعه، وماهر معناها قاعد في كل مقابله يعمل خمسه تغييرات، معناها يستعمل بريسك في اغلبيه اللاعبين، دونك المقابله غدا يلزم منذ البدايه ولقى صعوبات في مقابله متلوي حمسوسه، يلزم يحسم المقابله من اول دقيقه باش ما يقعدش معناها لاخر مقابله، وهذه كاس افريقيا ذهاب واياب، دونك النتيجه نتاع مقابله غدا مهمه ياسر.
1: وعمار عبد الحق من المنتظر انه يغيب على مباراه الاياب بما انه تمت دعوته من المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنه باش يكون ستاج يوفا نهار 12 سبتمبر، دونك نهار مباراه العوده، دونك على هذا ربما اسكو باش يعول عليه ماري كانزاري على الاقل يستغل تواجده في مباراه الذهاب والا لا، وكيفاش باش يتعامل مع مباراه العوده اكيد هذا يبقى عند الخيارات نتاع ماري كانزاري، تنشوفوه غدوه انطلاقا من 7 نتاع العشيه. على مستوى النقل التلفزي دونك النادي الافريقي نذكر هبط بلاغ يقول يعلم جماهيره العريضه انه مقابله الفريق ضد جوليبا ستبث حصريا عبر منصه All for One اللي هي المنصه All for One التابعه للنادي الافريقي، منصه رقميه، باش يقول البث هذا مرفوق باستوديو تحليلي لتقديم متابعه متكامله لهذا الموعد الافريقي، وايضا يقول بث مقابلات فريقنا في مسابقه رابطه الابطال عبر منصه All for One هو اجراء استثنائي وظرفي في انتظار مصادقه متجري جوجل بلاي والابل ستور على التطبيق الرسمي للنادي واتاحته لجماهيره الوفيه، دونك حتى على مستوى النقل التلفزي باش يكون حصري على الأل فروان، واللي النادي الافريقي زاد هبط الطرق بالنسبه لجماهيره كيفاش تنجموا تبعوا المقابله هذه، لازم يقول لتسهيل عمليات المساهمه والانخراط لجميع الاحباء سعى المداخيل الكل باش تمشي للنادي الافريقي مخصصه لتهيئه مغازه البارك ا، وكما قلت حطت بالنسبه لوسائل الدفع المعتمده تكون بالدفع الالكتروني ولا بطاقه البريد التونسي والبطاقات البنكيه الوطنيه ولا البطاقات البنكيه الدوليه والمخصصه لجماهيرهم في الخارج بالنسبه للبطاقه البنكيه الدوليه، الدفع نقد متوفر في اكثر من 1000 نقطه نتاع دفع معتمده لدى شركائنا يقول في مختلف ولايات
2: المملكه. معناها احنا مش تحرموا المباراه،
1: فما برشا ناس ربما باش تتحرم. كيفاش تشوف انت النقطه هذه الافريقي ما بين انه يدخل فلوس وما بين انه فما عنده احباء؟
2: عنده احباء النادي الافريقي جماهير. هو بلا المشكل في تلوث العاصمه في مختلف معناها مدن الجمهوريه التونسيه معناها تكون وتخمم في الفلوس وتخمم باش تدخل تعمل مدخول مادي باش تعاون به روحك، لكن اون كونتر بارتي تحرم جمهورك من مباراتك. انا راها ما عندي في نظري ما كرهتش تصير، لانه نحبذ ان الجمهور النادي الافريقي في مختلف تراب الجمهوريه الشارع الرياضي الكل يتفرج على المباراه يتبع المباراه ما يتحرمش المباراه هذه، لانه مش كلها عندها الامكانيات انها تتفرج على المباراه في السيت اللي قلت عليه هذا انت يانيس
1: في الابلكيسيون بالفلوس
0: تحسها صعيبه شويه. فوالا
2: دونك هي اختيار هيئه مديره، دونك اهل مكه ادرى باش يعابها. ما كنت نتمنى انه المباراه تكون مبثوثه في التلفزيون حتى يتفرجوا فيها الكل توثق الكل كما عشنا مع ترجي جرجيس وفرحنا ترجي جرجيس وسلمنا ترجي جرجيس. غدا مش ناقفوا من وجهنا مش ناقفوا مع النادي الافريقي ونتفرجوا على النادي الافريقي واحنا قلوبنا مع النادي الافريقي.
1: بلال كيف تشوف؟
0: كيف معناها نفس النظره ونفس الفكره مع سي سمير. معناها جمهور عريض جمهور تونسي معناها باش تحرم المقابله هذه اللي معناها في دور اول نتصور معناها ماهيش مباراه مهمه ياسر وماهيش ماهيش معناها تستحق انها تكون حصريا. دونك ان شاء الله في المقابلات القادمه
1: فما ناس ما عندهاش كارت بونكير للامانه، فما عباد رايز ولا ما تخلطش على كارت بونكير ما نجمش يحصل
2: رسول جمهور.
1: فما رجال كبار يحبوا النادي الافريقي باش يتبعوا
2: الجمهور تلامذه وشو الناس كما قلت وبطاله فما جمهور بلال ما يخلصش ورقه الضوء ورقه الماء تاع دار ويقص باشتراك باش يتفرج على المباراه.
1: 10,000 فرنك باش تفرج في المقابله لازمك
2: 10,000 10,000 تجيب زوز ستيك ما بلال.
0: اي ليه وعشت تستوى محسره ماش تجيب زوز ستيك ما تجيب، لكن انت تنجم تتفرج في ميسي من غير ما تدفع حتى.
1: في انتظار نعرفوا التطورات اسكو تنجم على الاقل القناه الوطنيه تعديها على التي ان تي على الشبكه الارضيه ولا لا؟ هذه بالطبيعه نستناو بقيت
0: لا معناها بكل صراحه تحرم مشي تحرم الشارع الرياضي معناها والجمهور التونسي من مشاهده النادي الافريقي.
1: هذا راهو حتى من معناها حتى من الملاحظات اللي جينا راهو فما برشا يبعثوا مساجات يقول لك يعني الزوالي ما يتفرجش في المقابله ولا كيفاه ولا ما عندوش كارت بنكير وغيره. على كل مقابله كما قلت باش تكون بصفه حصريه على الابلكاسيون
0: رسمي معناها
1: هونيسه اي رسمي. هذا نقراك من الصفحه الرسميه للنادي الافريقي اللي هبطت البارح بالنسبه لطريقه البث نتاع المقابله بصفه حصريه على الال فوروان وثلاثه سوايع على التالي وسائل الدفع عبر المنصه كيفاش تكون كما قلت لكم بالدفع الالكتروني اونلاين ولا بطاقه البريد التونسي ولا بطاقه البنكيه الوطنيه ولا بطاقه البنكيه الدوليه بالنسبه للي يعيشوا في الخارج. وايضا تقول انه متوفر في اكثر من 1000 نقطه دفع معتمده لدى شركائنا في مختلف تونس وحطت اللين دونك اللين اللي فيه توا تقريبا فما كونستركسيون دي لا نوفيل نتاع تقريبا الابلكاسيون فيها 234,000
2: منصه
1: في المنصه فما مليون هي النمبر اللي ربما حطوا النادي الافريقي مليون على الاقل يتفرجوا في المقابله هذه اللي باش تكون ابارتير من 7 نتاع العشيه. هذا بالنسبه لمباراه النادي الافريقي كل التوفيق بالنسبه لممثل كره القدم التونسي ان شاء الله يحقق نتائج ايجابيه وان شاء الله كيف وكيف ترجي جرجيس كيف السي اس اس الترجي الرياضي التونسي اللي باش يدخل فيها الدور التمهيدي الثاني يكونوا في دوري المجموعات. نحكيوا على البطوله نحكيوا على الاولمبي البيجي اللي رسميا اهل ملاعبيته لمباراه غدوه اللي باش تكون ضد السي ا بي في ملعب 15 اكتوبر انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه اللي هما كل من الكاميروني ماكسويل جومبيكو اللاعب الغيني ابراهيم اغولالا حمدي شيرات حارس مرمى يوسف عزيب حمزه المبروك محمد امين بن عمار واسامه السياري وانت دب ملاعب جديد اللي هو البنيني ابراهيم اندريس 26 سنه.
2: المهم الجبهه هذه دار اللي يعني زون كاليفي للجور هذوما استغناوا تقريبا امس على 4 من لاعبيه منهم الياس العاشوري مهاجم من مستقبل قصرين يعني لما خلاهم يلعبوا معاه لانه ما عندوش ممنوع من الانتداب لكن الانتدابات هذه كي اولمبي الباجي باش يلقى التوازن نتاعو. عمل زوز مباريات في البطوله زوز هزايم دونك الافكتيف كان تري ريدوي وهذا معناها تصريح من المسؤولين والاطار الفني نتاعو. دونك ان شاء الله الاولمبي الباجي بالانتدابات هذه يرجع لمستواه لانه الاولمبي الباجي يستحق ما خير وما كان احسن في البطوله التونسيه.
1: بلال انت اكيد لعبت قبل في الاولمبي الباجي
0: البدايه نتاع الاولمبي الباجي البدايه ما كانت متعثره معناها زوز هزيمه معناها قاسيه كانت ضد بنقردان توا بالتأهيل تاع الملاعبيه هذوما جدد، تشوفوا اللمب البيجي في وجه جديد بعد معناها الغصره الكبيره اللي صارت الموسم الفارط. بكل صراحه بطوله الموسم هذا بطوله مشوقه، معناها الفرق الكل بريسك موجوده، سواء الفرق اللي صاعده سواء الفرق اللي بقات معناها في الرابطه المحترف الاولى بالنسبه للموسم الفارط. ان شاء الله التشويق هذا نشوفوه على الميدان، وان شاء الله نشوفوا معناها الروح الرياضيه تكون معناها موجوده، ونشوفوا تحسن على المستوى الفني وعلى المستوى معناها المقابلات وعلى مستوى الاهداف وعلى جميع المستويات.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكل الانديه. دونك نذكركم بمقابله غدوه نادي البنزرتي الاولمبي البيجي مقابل زفر وليد المنصري، حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا، تقدم سقيط الدائر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يلعب ضد حمام لام في مقابله زفر حمزه جعيد، في الفار محمد علي قرويه، وبعد غدوه بقيت المقابلات في اولمبي سوسا ليتوال شبيبه العبران مقابله زفر منتصر بالعربي، في الفار باش يكون فيليب بيريرا. جماهير ليتوال تنجم زاده تواصل خاصه انه تاخذ تيكيات نتاعها للمقابله هذه ضد شبيبه العمران من اجل ضمان حضور جماهيري كبير برشا. نعرف تقريبا فما 15000 قريب 15000 ابوني بالنسبه للليتوال مع التيكيات لدعم النادي اكثر ماديا. الترجي تلعب ضد مستقبل مرسى باديس بن صالح في الفار، اسامه بن اسحاق ونجم المتلوي امل حمام سوسه محرز الماكي في الفار، مجدي بلاغه. يقعدوا ثلاثه مقابلات يتلعبوا وسط الاسبوع، الاربعاء 6 سبتمبر بن قردان سي اس اس، الخميس 17 سبتمبر ديربي البقلاوه الكلوب، وترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري. هكا كنا وصلنا لنهايه بلان سبور، مشكور جدا سي سامر الجويلي، نورت بحضورك، شكرا ليك. كيف بلال بشوش، ياسمين الجديدي في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. غدوه باش يكونوا في راديو سبور في متابعه لمقابلات سواء البطوله والا كاس الكاف سي اس اس وشوتينغ ستارز والا مباراه زاد النادي الافريقي وجوليبا المالي اللي باش تكون السبعه نتاع العشيه. دونك غدوه معكم تيله اربع ساعات في لمن

TV.

العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، إدينا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسريانا اليوم بتقاضي إيداعا بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنها الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما فاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسريانا عيسى القسمي. المتحدث بيّن في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن خمسة أشخاص خضعوا لإجراءات الاحتفاظ والاستنطاق قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقتي إيداعا بالسجن في حق شخصين وأبقى على ثلاثة آخرين بحالة صراحة. المتحدث أضاف أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث يوم 27 أوت الماضي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وأضرام النار عمدا بملك الغير المشاركة في ذلك إثر بلوغ العلم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسريانا بحالة احتراق بجبل بركوة. صدر اليوم بالرائدة الرسمية الجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ بـ4 سبتمبر الحالي يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيب اختصاص للصحة العمومية بوزارة الصحة. هذا وتفتح المناظرة لفائدة وزارة المالية أيضا لانتداب ثلاثة أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في اختصاصات طب الاستعجالي والتصوير الطبي وطب الأطفال بصيغة الإلحاق، ولفائدة وزارة الداخلية لانتداب 24 طبيبا اختصاص للصحة العمومية في اختصاصات البيولوجيا الطبية والطب النفساني وطب العائلة بصيغة الإلحاق. وسيتم أيضا انتداب 15 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بفائدة وزارة الدفاع بصيغة الإلحاق في اختصاصات التخدير والإنعاش وجراحة الأطفال وجراحة سالك البولية والتصوير الطبي والفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي وأمراض القلب والطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفية وأمراض الرئة وجراحة وتقويم العظام والأمراض الجلدية وعلم أمراض الدم السريرية. ويغلق سجل ترشحات لهذه المناظرة يوم 16 أكتوبر القادم. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: نعرف كل تحركات إيران ونوجه لها ضربات قوية، مضيفا بالقول: لا نقاتل حاليا ونتحكم في مضيق هورمز ولا توجد أي ألغام في المضيقة. شكرا على المتابعة وللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: ريال 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جورة فان حب الحقيقة ننصح الخضارة كل مادي ما تترسم السلع ما تترسم الخضرة والغلة يخوي شوية شوية بيح الكل وتبيع خضرة نظيفة وغلة نظيفة خير من اللي تنسك باتلك وطاقة تلوز وحطها وانت واخو من ساحة فانت قدس لي وتلقى فرصة اللي كانت عندك مرشي هنا بصراحة ما يجيش وبعد فانت تبيعها عادمة للناس وخضرة راهي إذا فاتت نهارين راهي ما عادش تباع وتولي وتولي تترعرع وتولي ما هيش لك الكل علاش مو من الأول
2: ضرب الماء يكونوا مطماش تلقاوي موجود الماء يعني جاء أخوي ذمني عكيف وبتلاقي لي بخمسمية
3: والله حبيت نسأل استيك على قطاع متاع الضوء اللي قاعد كل يوم يتخص قلنا قبل صحانة قوية هذيك علاش الضوء قاعد يتخص لكن هو سامحوني هاي ما سميش صحانة ودرجة الحرارة نقصت يقولوا لك نقصوا ساعتين ليه ليه أكثر من ساعتين من نص النهار للأربعة متاع العشية لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي سامحني في الكلمة ما يقصوا كان في القائلة هكا وصلنا في تونس تلي استاجداتي بلنا أحنا حد قوت ويوفى أنا مش في سكتمبر لا مسؤول يتكلم ولا مسؤول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما يحتي جارة ثاني
4: أسلام جوهر والله يعطيكم الصحة أنتم قاعدين عديوا في صوت المواطنين أما مرة أخرى تيجي تصنط مسؤولين اللي بشي تصنطوا ينفذ ذلك هو ملاهو قاعد يتصنط وهو قاعد ينفذ إحنا توقف الزهرة وراد كل مقصوص علينا الماء معناه ما يزيش مع الناس ما تبابل ما يزيش المقصوص علينا والصغيرات واحد ما يزيش الضوء يقصف الأربع خمسة مرات

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من جوهرة باي نايت. موعد ينطلق معكم انت ويتواصل حتى النص الليل من خلال نترافقوا مع مختلف اخبارنا ومتابعاتنا لتجي ديما وتكون تهتم بالشأن الثقافي، بالشأن الفني، جديد الأغاني الشرقية والغربية، وأكيد جدا فقراتنا الموسيقية اللي تعودتوا بها تكون موجودة معنا على امتداد الثلاث ساعات هذوما اللي رافقكم فيهم انتوما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجة الجوهرة فام وصهرية جوهرة باي نايت. تحيات حسام القايد اللي معنا ومعكم في الإخراج التقني، أحمد الحبيسي مقدم الميكرو. البداية تكون كالعادة بالموزيكا، كان نخليه لو تسمح حسام نادر الأطات نخليه لمن بعد، مش نجم ونسمعه بيان سور غنيته جديدة العملها بمناسبة الزواج امتع. ونبدأ مع زاهو باش نسمعه زادة مالو مع ثامر حسني يكون موجود معنا في بداية سهرة الليلة ورجعي.

0: هذا مانو غنية لاتريبيو دو دانا غنية نصطمعها للتسعة 24 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فهم في جوهرة بانات
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك
0: نحكيو على جديد الفن الأغنية الجديدة اللي خرجت في الساعات الأخيرة وبعدها نحكيو على الثقافة والأنشطة الثقافية في تونس والعالم البداية تكون مع الموزيكا كما قلت باش نسمعو جديد نادر القطات أغنية النادر نوفى بتبيعه هو النادر يعني الوعد وإلا النادر اللي كان نادر ويحكي هنا على الزواج نتاعه اللي كان منذ أيامات وكتب الأغنية هذه بمناسبة زواجه باش نسمعو زادة جديد حسام جنيد مطيب ألبك أغنية خرجت اليوم العشية معهم باش نسمعو أغنية في جو الراب الفنان تونسي شاب عمره 16 سنة شاهين اللي سمي روحه سي بي آي أغنية بعنوان ديكالاج أغنية حلوة برشا في الفلو في التكنيك اللي موجود عنده موهبة بالنسبة للشاب هذا حابين أكيد أن نسمعوا الأغنية هذه ونخليكم فرصة باش تكتشفوا اسم ينجم يكون في مدة قريبة منيش نقول سنوات لكن في مدة القريبة يكون عنده ما يقول في الساحة الفنية في ساحة الراب تحديدا دونك باش نسمعوا سي بي آي شاهين في ديكالاج حسام جنيد نادر القطات وراجعين

هذا تي دي سوي مزغني اسمع في الدور غنينو صباحا للتسعة 43 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة بانايت سهريتنا بدأت معكم التسعة مازلت مواصلة حتى النص الليل إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحفظ الجميع تحياتنا أكيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا في تونس ولا خارج تونس نواصلوا معكم ومع أخبارنا الثقافية بعد ما تعرفنا على جديد الأغاني الشرقية باش نحكيوا على مهرجان جديد يحتضن المركب الثقافي بالمناسير ويحتضن فعاليات الدورة 36 على المستوى الوطني المهرجان الجهوي نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية المناسير الموعد باش يكون من 9 حتى 11 سبتمبر 2026 تظاهره هذه تهدف إلى إبراز التجارب المسرحية الشبابية الناشئة لدعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية وكذلك الجامعية فضلا عن تعزيز التبادل اللي موجود والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة برنامج مهرجان يتضمن عدد من العروض المسرحية التي تقدمها نوادي المسرح التابعة لدور الثقافة ودور الشباب مؤسسات الجامعية ضمن مسابقات موجهة إلى مختلف الفئات تشمل مسابقة الأعمال الجامعية للأطفال والشباب والكهول إلى جانب مسابقة مسرح الفضاءات البديلة وينتظم بالمناسبة لقاء ثقافي بعنوان المسرح كأفق للتربية المواطنة والقيم الإنسانية يلي هذا حفل اختتام نهار 11 سبتمبر يتم خلال الإعلان عن نتائج مختلف المسابقات وتكريم الفائزين وتنظم التظاهرة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمناسير والإدارة العامة للعمل الثقافي بالتعاون ومركز الفنون الدرامية والرقحية بالمناسير وهذا بإشراف وزارة الشؤون الثقافية. طبعا بعد نوصل مع بقية أخبارنا متابعتنا خليكم مع رحمة رياض ويلي نسمع وجو لغنية جتام وراجعيننا.

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت. كنا نسمعوا في رحمة رياض اللي بشكون موجودة في تونس في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العرب في الفترة القادمة في حفل مشترك في الافتتاح يكون مع الفنان السوري نصيف زيتون وأكيد سهرة هامة بالنسبة للمهرجان هذا في دورة جديدة يكون موجود في تونس. دونك إن شاء الله المهرجان ينطلق على قريب إن شاء الله. ما زلنا باش نواصلوا بيان سور مع مختلف أخبارنا ومتابعاتنا وكذلك فقراتنا الموسيقية اللي تستنى فيكم السمر نايت ميكس الفلاش باك التسلطينة وكذلك السهرة العالمي. هذا الكل بيان سور يستنى فيكم معنا ديما في جوهرة باي نايت. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة، تحيات الخونة وعشيرنا وزميلنا وصديقنا سي سامي الفيهلي اللي يحتفل اليوم بحفل زواجه على اللي اختارها قلبه كما قلت أروى. إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله ألف ألف مبروك يا سامي، تستاهل كل خير. مبروك الأروى اللي حسنت الاختيار زميلنا سامي الويهري المتميز بيان سور أخلاقا وخلقا، وإن شاء الله ربي يهنيكم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله بالذرية الصالحة، وإن شاء الله بالهناء والمودة والحب الدائم بينكم.

يهديها زوجته الكريمة أروى. وربي يهنيكم إن شاء الله، ألف مبروك. بيان سور هذه كانت تحية. يبقى هو يسمع فينا تو في الطريق. الكسي حسين من القايد وما دراك يا ما تهبطش من الكهرباء، قعد ما اسمع اليسا على بالي حبيبي. هديه للزوجه سامي واروى، الف الف مبروك.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حمل شهادة بكالوريا بسنة 2026 الاطلاع على النتائج بداية من اليوم الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا وإلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر الحالي على الساعة 10 ليلا على الرابط confirm.orientation.tn. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أن الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني يمثل مناسبة لاستحضار مسيرة 7 عقود من تاريخ المؤسسة بما تحمله من تضحيات وإنجازات وما تختزنه من ذاكرة أجيال تعاقبت على خدمة الوطن، مشيرا إلى أن هذه المسيرة تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل مع الحرص في الوقت نفسه على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية. وفي إطار الاحتفال بالذكرى 70 تم الجمع بين الجانب الأمني والجانب السينمائي والفنية من خلال إنتاج فيلم طويل بعنوان الأمانة من قبل النادي الرياضي للحرس الوطنية، وهو عمل يجسد رحلة 70 سنة في تاريخ المؤسسة. وقال جبابلي إن الفيلم يمثل بالأساس رحلة أجيال ورحلة رجال، ولا يقتصر على عرض التدريبات أو الجوانب المهنية المرتبطة بعمل الحرس الوطني، وإنما يحمل رسالة تتجاوز الجانب الظاهري للعمل الأمني وتنتقل عبر الأجيال. ختاما، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، مضيفا أنه يرد في هذه الأثناء بغرض. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمسابقة كاس الكاف، بداية موافقة لترجي جرجيس بعد عودته المسابقة الافريقية بعد غياب دام 20 سنة كاملة. فاز اليوم على ديامبرز السنغالي 3-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول. اللقاء اللي تلعب في استاد طيب دمهيري بصفاقس. جرجيس لقى دعم من جماهير السي اس اس كيف جماهير الفرق اللي موجودة في صفاقس، منهم تقدم سقيت الدير، كوكب عقارب، محيط قرقنا وغيرهم الفرق، وأيضا الاتحاد الرياضي ببنغردان. لسان ترجي جرجيس تقريبا كل الفرق التونسية. سجل للفريق السنغالي الحاج ديالو منذ دقيقة 13 قبل ما يقلب ترجي جرجيس المقابلة لصالحه عن طريق خليل قصاب اللي عدل في مرة أولى دقيقة 35، ثم أضاف الهدف الثاني ليه والفريق في دقيقة 56 من ضربة جزاء. وسامبا ديوف اللي سجل الهدف الثالث في دقيقة 70 مقابل عرفة إقصاء محمد دياني من ديامبرز السنغالي في دقيقة 67. مباراة مباراة العودة باش تلعب الأسبوع المقبل مبدئيا نهار 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. في نفس المسابقة مسابقة كأس الكاف النادي الرياضي الصفاقسي كما اليوم تحضيراته في نيجيريا بإجراء آخر حصة تدريبية اللي كانت على الملعب اللي باش يحتضن المقابلة اللي تتلعب غدوة ضد شوتينغ ستارز النيجيري الأربعاء متاع العشية بوقت تونس في ذهاب الدور التمهيدي الأول. في الشامبيونز ليغ الافريقيه في ذهاب الدور التمهيدي الاول النادي الافريقي يلعب ضد جوليبال مالي غدوه انطلاقا من 7 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي برادس. نفاذ جميع التذاكر المخصصه لجماهير النادي الافريقي في مباراه جوليبال دونك المقابله باش تلعب بالشبابيك مغلقه بحضور 25000 متفرج. على مقابلة البطولة غدوة باش تكون الدفعة الأولى من الجولة الثالثة في البطولة المقابلة كل انطلاقا من 4:30 متاع العشية زوز مقابلات غدوة مبرمجين في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. النادي الرياضي البنزرتي يستقبل الأولمبي الباجي دربي الشمال. وليد المنصري يزفر المقابلة هذه حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا. في ملعب الطيب الأميري بسفاقة استقدم سقيط الدير يلعب ضد نادي حمام لمف مقابلة زفرها حمزة جعيد في الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد ثلاثة مقابلات في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران مقابلة زفرة منتصر بالعربي في الفار البرتغالي فيليب بيريرا نفس الحكم متاع الفار اللي باش يكون في مباراة غدوة بين السيابية والأولمبي الباجي باش يكون بعد غدوة في أولمبي سوسة. في ملعب حمد العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابلة زفرة بديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق. ونجم المتلوي يستقبل أمل حمام سوسة مقابلة زفرة محرز الملكي في الفار باش يكون مجدي بلغة. يقعدوا ثلاثة مقابلات بحكم مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الأفريقية. الأربعاء 16 سبتمبر 4:30 متاع العشية اتحاد بن قردان يستقبل السي اس اس. ونهار الخميس 17 سبتمبر ديربي في استاد الهادي النايفة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي. والترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل الاتحاد الرياضي المونستي. الاتحاد المونستيري حدد موعد جديد لانعقاد جلسته العامه التقييميه الخاصه بالموسم الرياضي 2025-2026 اللي بجدور نهار الثلاث 29 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشيه باش يتم خلالها تلاوه التقريرين او عرض التقريرين الادبي والمالي من قبل الهيئه المديره المستقله وفتح باب النقاش والمصادقه على التقريرين 2025-2026 من قبل الهيئه المستقله. هيئة الأولمبي الباجي أعلنت رسميا تعاقدها مع متوسط ميدان بنيني اسمه إبراهيم أندريس 26 سنة صح عقد مدته زوز مواسم مع الأولمبي الباجي حتى لجوان 2028. الأولمبي الباجي اللي أعلن أيضا رسميا تأهيل منتدبيه الجدد اللي موجودين على ذمة الإطار الفني بقيادة نصيف بيوي في مباراة السيابي اللي هما كل من الكاميروني ماكسويل جوميكو كيف كيف البنيني إبراهيم أجلولا حمدي شيرات اللي هو حارس مرمى يوسف عزيب حمزة المبروك محمد أمين بن عمار وأسامة السياري. تونس بيشارك ب 42 رياضي في أولمبياد الشباب داكار 2026 اللي بيجدور من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر في 16 اختصاص رياضي. تتنوع المشاركة التونسية بين ألعاب القوى تايكوندو السباحة المبارزة الجمباز الجيدو الملاكمة الدراجات التجديف ترياتلون وغيرها إلى جانب منتخبي كرة اليد الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية. يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية في كرة اليد نعطيكم البرنامج الكامل انطلاقا من 5 متاع العشية نادي كرة اليد بجمال يستقبل النجم الرياضي الساحلي مكرم المهدية بعث ابن خيار. الحمامات تلعب ضد المكنين. منزل تميم تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي. نسرة بلبا يستقبل النادي الافريقي. بالنسبة لمباراة المنزه الرياضي وسقيط الزيت فإنه تم تأجيلها إلى موعد لاحق. هذه جوهرة سبور قدم لكم أنيس اللاذوي نشر اليوم آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباجي متاعنا سبور جوهرة فام في لبنان. جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام موجة موجة. Over. Summer Station.

0: هيدي شيرين عبد الوهاب ومين اختار أغنية من متورة هسا مش قلت من الغنيات المعروفة بالنسبة لي شيرين عبد الوهاب. شيرين اللي رجعت بغنية أغنية بعنوان ابتسمت. الأغنية هذه اللي كان برشا مرات أعلن عليها أحمد زعيم, لكن طبعا نعملوا المقارنة بين التيزر اللي هبطوا أحمد زعيم وبين أغنية تحمل نفس الاسم ترجع العام وأكثر تقريبا بالنسبة لشيرين عبد الوهاب. شوفوا اسكو قاعدين نحكيوا عن نفس الأغنية وإلا أغنية أخرى. طبعا شوية من جملة متابعتنا وأخبارنا تو نحكيوا في الموضوع هذا قبلها وقاية الميكس اللي يمشي مع الأجواء الصيفي. نحكي وعلى السمر نايت ميكس.
1: سمر نايت ميكس
2: Let's go.
0: اللي اخترنا جو الالكترو بوب مع مجموعة من الفنانين والدي جي المعروفين دافيد جيتا, فلورايدا, بيت بول, كيد كودي, ايكونا بوب وافيتشي, كالفن هارس وغيرهم مع دي جي راينولد اللي اختار مجموعة من ابرز اغنيات الالكترو بوب. ناس ما نستمتعون, نرجو نوصل معكم صاحيتنا في جوهرة.

ارنولد في ميكس لأبرز غنيات الإلكترو بوبس. معنا مجموعة هامة من الغنيات, إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا. صاريتنا مازالت متواصلة معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. نحكي شوية على جديد بالنسبة للمركز الوطني للسينما والصورة اللي يعيد تفعيل حقوق أو اقتناء حقوق الاستغلال في المسلك غير التجاري للأفلام التونسية بعنوان دورة 2026 بعد توقفها منذ سنة 2022. بالطبيعة الأمر هذا يكون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار توجه المركز الوطني للسينما والصورة إلى تطوير آليات دعم القطاع السينمائي الوطني ومواكبة المهنيين. أخبار بيان سور يهم برشا السينمائيين, وتهدف الآلية هذه إلى دعم المنتجين وصناع الأفلام وتثمين الأعمال السينمائية التونسية, ولا سيما الإنتاجات اللي أنجزت دون الانتفاع بالدعم العمومي, ما يتيح لهم فرصة جديدة للاستفادة من المسار هذا حسب البلاغ اللي تنشر اليوم على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية. كما تمثل الآلية رفض مالي إضافي لفئة المنتجين من خلال تمكينهم من تحقيق عائدات مالية عن الأعمال المنجزة بما يساهم في تثمين الاستثمار في الإنتاج السينمائي وتعزيز استمرارية النشاط المهني, وتندرج إعادة إطلاق الآلية هذه في إطار توجه يرمي إلى تنويع آليات الإسناد والتثمين وتوسع كذلك الفرص الاستفادة للمهنيين ومرافقة مختلف حلقات الدورة الاقتصادية للفيلم التونسي بما يدعم استدامة المنظومة السينمائية الوطنية ويعزز مكانة السينما التونسية. هذا بيان سور بالنسبة للمعنيين ينجموا المنجين لترشيح أعمالهم السينمائية المنجزة خلال سنوات 2022-23-24, ويشير بلاغ أنه يتعين على الراغبين في الترشح إدعم ملفاتهم عند المكتب الضبط المركزي للمؤسسة مدينة الثقافة في أجل أقصاه يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. الترشحات تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة سواء كانت روائية أو وثائقية أو أفلام تحريك. ابقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع, مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت حتى النص الليل.

هذه شاهيناز محمود غنية قولي قولي غنية نوصلوا معها للعشرة 53 دقيقة لموجات الجوهرة فام في جوهرة بين هاي سهريتنا بدأت معكم التسعة مزيد متواصلة حتى نص الليل نجد التحية لكل مستمعينا مستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا في الدار ولا في الطريق ولا في الخدمة للمستعان تحياتنا وشكرنا للجميع ديما على اختيار موجات الجوهرة فام وسهرية جوهرة بين هاي اللي مازال يرافقكم فيها سي حسام القايد في الإخراج التقني أحمد حبيسي مقدم الميكرو شوية أخرى موعدكم مع موجز الأحداث للأخبار مع أشرف عبد السلام نرجو احنا نكمل معكم بعدها سهريتنا مع مختلف فقراتنا وطبعاتنا في جوهرة باي نايت

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العملية التابعة لقسم جراحات القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم، بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع تهية ومعالجة الهواء دونها 600,000 دينار. وأوضح المستشفى الجامعي سهلول في بلاغ نشره اليوم أن الإدارة العامة عقدت جلسة عمل وأدت زيارة ميدانية إلى حظيرة الأشغال لمتابعة مدى تقدم المشروع بحضور المدير العام للمستشفى ورئيس القسم والإدارات الفنية بإدارة المصالح العامة والصيانة. وجاء في البلاغ أن المشروع يهدف إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026. وبيّن الوزير خلال محاضرة منهجية قدمها بمقر المدرسة الوطنية للإدارة حول مخطط التنمية في تونس أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ختاما وفي خبر عاجل ورد منذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات نفذها الاحتلال على جنوب وشرق لبنان مساء اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

11 14 دقيقة لموجة الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معاكم سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. نوصل الساعة الثالثة من موعد سهرة الليلة اللي باش نوصلوا فيها مختلف فقراتنا الموسيقية. فلاش باك مع ابرز اغنيات الاورودانس بالنسبه للتسقينات التيميت ميجا ميكس اورودانس ميكسد باي جيني بريستون. نسمعوا ونستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم ديما في جوهره.

0: هذه دي جيني بريسون في أبرز أغنيات الأورودانس لسنوات التسعينات. تسمعون في راديو جوهرة فام في جوهرة. باي نايت.
1: سلطينا
0: لنفت سلطينا في عوض الأغنية غنيتي في عوض سلطينا. سلطتين مع زوز أصوات حلوين، زياد برجي عاود أغنية سألوني الناس، كان غني في مهرجان ربيع سوق ويقف في قطر، وفي حفلة في جدة مي فاروق الفنانة المصرية قدمت أغنية طب وأنا مالي. هذا باختيارنا بالنسبة لليلة في جوهرة بنايت في سلطينا.

معي تحفظ سعد محيراني من ألبوم إلكترو في التجربة اللي خاضها بيانسور مجموعة من الغنيات في جو الإلكترو. معها نوصلوا لنهاية موعد جديدة من جوهرة باينايت، رفقناكم من التسعة حتى التوى. تحياتنا طبعا وشكرنا للجميع على مرافقتنا في الساعات هذومة من جوهرة باينايت. إن شاء الله نتقابلوا أنتم في أحسن حال. موعدنا أكيد يومي ديما من التسعة حتى نص الليل. تحياتي حسام الجيد اللي رفقنا ورفقكم في الإخراج التقني، كان معكم أحمد الحبسي من قدام الميكرو. شوية أخرى يكون الموعد مع النشرة الأخيرة الأخبار مع أشرف عبد السلام، وتتواصل أكيد برامجنا على امتداد 24 ساعة 24، وكل أخبارنا موجودة ومتواصلة على موقعنا الرسمي جوهرة فام.نت وعلى مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا للجميع، لكم زينة، صباح الخير، سلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير التربية يؤكد برمجة أحداثات جديدة وتأهيل مؤسسات تربوية بتكلفة أكثر من 76 مليون دينار استعدادا للعودة المدرسية. إيقاف الصحفي محمد اليوسفي والاحتفاظ بالمحامي غازي نمرابط. وجيش الاحتلال يعلن عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته. في تفاصيل أخبارنا، أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه أمس على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية تسير بنسق مرتفع لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف، وشملت أساسا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى توسعة وتجهيز وأحداث حوالي 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها.
2: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة بيجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا عديد قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم إعدادها واللي تم إحداثها ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد. أيضا فضاءات التحضير الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في طرد برنامج الخصوصي، فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق إلى بداية السنة الدراسية. بمستوى الأسوار اللي جات مرحلة الحقيقة كثير من الأسوار تداعت للسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ، والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، بتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
1: من جهته، أكد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي أن قيمة المشاريع المتعلقة بإحداث مؤسسات تربوية جديدة وسيارة المؤسسات الموجودة والتجهيزات المتعلقة بتأمينها تتجاوز 670 مليون دينار.
3: 23 أحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات. 23 هذم يضموا 2 مؤسسات تربوية وإلا مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية بيجة، بكلفة جملية تجاوزت 5 مليون دينار للأحداثين. كذلك أحدثنا مركب رياضي تربوي للأطفال والتلامذة في المرحلة الإعدادية والثانوية، يضم جميع الأنشطة الرياضية، كلفته تجاوزت 16 مليون دينار باعتبار الدراسات. هذا باش يكون جاهز كذلك خلال أيام إن شاء الله نفتتحوه في ولاية القيروان، وسيكون جاهز إن شاء الله في غضون الأيام القليلة القادمة. كذلك في مجال صيانة المؤسسات التربوية، أكثر من 1200 تدخل تم إنجازهم في مجال الصيانة، باش تكون جاهزة في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار كافة التدخلات. كذلك الأحداثات الجديدة والتوسعات اللي كنت نحكي عليها في حدود 150 مليون دينار، فكرة بسيطة على حجم الاستثمارات المنجزة، أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة، إذا كان نحب نقارنهم في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات المنجزة.
1: المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي أفاد أيضا بأنه تم أيضا تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 68 مليون دينار لتنفيذ برنامج بناء الأسوار والتعهد بالأسوار القديمة.
3: فما برامج خصوصيه تخدم عليها وزاره التربيه في جانب الاسوار، فقط تم تخصيص 80 مليون دينار لانجاز الاسوار، هدم واعاده بناء جديد للاسوار. فما مؤسسات غير مسوجه بالمره، تم انجاز اسوار نتاع بناء الاسجه هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كاعمال جاريه، في الحقيقه ما حضروش الكل وباش تتواصل بعض الاشغال في العوده المدرسيه. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرا باعتبار بعض النقص في العمل والحراس الليليين. تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود سنة إضافي، 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما لتأمين المؤسسات التربوية.
1: تداولت مصادر متطابقة وكالة رويترز للأنباء عن نقيب الصحفيين التونسيين أن الوحدات الأمنية قامت بإيقاف الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة المختص في الصحافة الاستقصائية. يذكر أن اليوسفي كتب مساء أمس على صفحته الخاصة تدوينة قال فيها أنه سيكون ضيفا على موجات إذاعة إكسبرس للحديث حول الكتاب الذي أصدره موقع الكتيبة حول السياسات المائية في تونس، والذي يضم مجموعة من التحقيقات الاستقصائية ذات العلاقة بالموضوع. أذنت النيابة والعمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العادية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش، ومحكوم بـ40 سنة سجن من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق الأنباء. وتم الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال إثر ضبطهم بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنها، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرام من الكوكايين و4 كيلوغرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394,000 دينار. في أخبارنا العالمية، أعلن جيش الاحتلال عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، مضيفا أنه قام بالرد عبر شن سلسلة من الغارات. تم أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 شهداء وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوبي وشرق لبنان مساء أمس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net